في حفره وهو يتشحط في دمه، جاء في بعض الروايات قد دقت عنقه، لا يدرى من قتله. فانطلق عبد الله بن سهل او فانطلق محيصة الى اليهود، قال انتم قتلتموه؟ قالوا والله ما نحن قتلنا، فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء معه ابن عمه، جاء عبد الرحمن بن سهل اخو عبد الله بن سهل ومعه ابن عمه محيصة وحويصة ابن مسعود. فبدأ عبد الرحمن بالكلام وهو أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى، أي اجعل الكبير يتكلم. بعض العلماء استشكل، قال عبد الرحمن هو والي الدم، هو أخو عبد الله، فكيف يتكلم من ليس وليا للدم؟ فقالوا إن هذا لم يكن أمر عرض هذه المسألة وذكرها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها، وإنما أرادوا الشرح والإيضاح لهذه المسألة، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم الإيضاح من الكبير، فإنه غالبا يكون أقدر على الإيضاح. كذا قال النووي رحمه الله، قال وإلا فولي الدم هو الأحق بالكلام. فتكلموا في أمر صاحبهم وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ما الذي حصل، فقال استحقوا قتيلكم، أو قال صاحبكم بأيمان 50 منكم، أي تعالوا إلى واحد من هؤلاء اليهود ويأتي 50 من قبيلتكم يحلفون أن فلان هو الذي قتله، فإذا حلفوا سنقتل هذا الشخص. قال يا رسول الله أمر لم نره، أي ما رأينا هذا الأمر، كيف نشهد على شيء لم نره؟ قال إذن تبرئكم يهود بأيمان 50 منكم، أي تأتي اليهود ويحلفون 50 يمينا، 50 رجل منهم يحلفون أنهم لم يقتلوه وليس عليهم شيء. قال يا رسول الله قوم كفار، كيف نقبل أيمانهم؟ وهذا ما يسمى عند العلماء بالقسامة، والقسامة هو إذا قتل قتيل بين قوم وكان هناك لبس أن بني فلان هم الذين قتلوه أو أن فلانا هو الذي قتله وعند أهله قرائن لذلك أو أمور سابقة، فإذا أتى أهله أولياء الدم أتى منهم 50 وحلفوا أن فلانا هو الذي قتله يقتل به، فإذا نكثوا أبوا أن يحلفوا فيحلف هؤلاء الذين ادعوا عليهم، يحلف 50 منهم أن فلانا لم يقتل هذا القتيل، وهذا براءة لهم لا يلزمهم شيء بعد ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هؤلاء امتنعوا من الحلف ولم يقبلوا أيمان اليهود لأنهم قوم كفار، كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيع دمه وأن يذهب هدرا، فوداه ب50 من الإبل أو ب100 كما جاء في رواية أخرى. قال سهل فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم، والمربد الموضع الذي يكون بيتا للإبل تحبس فيه، فركضتني برجلها، وهذا ذكر رضي الله عنه لأجل بيان أنه ضبط هذه القصة وفهمها ووعاها وما حصل له فيها من ركض هذه الناقة التي دفع النبي صلى الله عليه وسلم دية له. والشاهد من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الكبير بالكلام وقال لعبد الرحمن ابن سهل كبر، أي اترك الكبير يتكلم.

0: ثم ذكر البخاري باب إذا لم يتكلم الكبير هل للصغير أن يتكلم؟ نصير أخوني يقول إذا لم تحترم الكبير هل تأثم ويكون هذا معصية؟ من يجيبه؟ عفان سبق أنه عدم معرفة حق الكبير وإجلال من الكبائر، ما الدليل؟ ما هو الحديث؟ ليس منا، وهذا التعبير ليس منا يطلق في مرتكب الكبيرة. أخ يقول إذا كان الذي أتلفها قبل قبضها السلعة التي سبق آدمي مجهول، هل يحمل هذا يجعل هذا مثل الآفة السماوية؟ قد ألحق بعض العلماء في نحو هذا الآفة السماوية جماعة كمن لا يمكن تضمينه، الذي لا يمكن تضمينه، والذي لا يمكن تضمينه مجهول، هذا لا يمكن تضمينه. أو قالوا كجند السلطان إذا مروا على شيء فأتلفوه، مروا على مزرعة مثلا أتلفوها ولا يعلم من هو بعينه ولا يمكن تضمينهم ونحو ذلك، قالوا هذا يلتحق بالآفة السماوية. قالوا من صابت ما تلف بغير فعل آدمي أو آدمي لا يمكن تضمينه، كذا ذكره بعض الفقهاء، وأنا تركت عمدا ما رأيت له دليلا واضحا. كني قد اشترى رجل سلعة دينا ثم ذهب إلى سوق آخر وباع تلك الثمن بتلك السلعة بما يزيد على الثمن الذي اشتراها ثم قضى الدين الأول، هل هذا البيع والشراء جائز؟ نعم جائز، عامة بيع الناس على هذا الشيء بيع له. من الذي يشتري نقدا من التجار إلا قليل، غالبهم يشتري دينا ويبيع ويربح ويقضي الدين وهكذا يأخذ سلعة أخرى، هذا جائز. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: كنا قرأنا في الدرس الماضي في الأدب المفرد يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، هو الذي روى عنه مسدد، يحيى بن سعيد بن فروخ كان يلقب بالأعور، عن عبيد الله ابن عمر قال حدثني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا تحط ورقها، فوقع في نفس النخلة فكرهت أن أتكلم. وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتي، وقع في نفس النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. حديث متفق عليه. باب الأول، باب يبدأ الكبير بالكلام، سبق معنا بيان الأدب فيه. وهذا الباب إذا لم يتكلم الكبير هل لمن هو أصغر من أن يتكلم؟ ذكر حديث عبد الله بن عمر أنه سكت ولم يتكلم حين رأى أبا بكر وعمر سكتا، ومع ذلك فليس في هذا المنع من أن يتكلم الصغير إذا سكت الكبير، بل إذا سكت الكبير وعلم الصغير أنه لا يعلم ذلك الشيء أو نحو ذلك وتكلم جاز. وتعلمون حديث عبد الله بن عباس حين كان يدخله عمر مع أشياخ بدر، سأل عمر بعض الناس تكلم والبعض الآخر سكت، ثم تكلم ابن عباس رضي الله عنه وقال أنزلت إعلاما للنبي صلى الله عليه وسلم بقرب أجله، فتكلم ابن عباس رضي الله عنه وفي القوم أعلم منه، وكان كلامه بطلب من عمر، وإذا كان هذا الشيء معناه ممنوعا لم يطلب منه عمر ذلك، بل إنما أدخله لأجل أن يتكلم. قال ابن عباس فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. فإذن هذا من كمال الأدب أن يسكت الصغير ليتكلم الكبير، فإن علم الكبير أو علم هذا الأصغر أن الكبير لا يعلم هذا الشيء وأراد أن يتكلم به للإفادة فهذا جائز. من حديث ابن عباس وأيضا من حديث عمر، هذا حديث ابن عمر، فإن عمر قال له لو كنت قلتها كان أحب إليه من كذا وكذا، ولو كان ممتنعا أو أنه معنى لا يتكلم لقال له عمر أحسنت فعلت الصواب حيث لم تتكلم، لكن تمنى عمر أنه كان تكلم. ولكن من كمال أدبه رضي الله عنه عبد الله بن عمر سكت حين رأى من هو أكبر منه ساكتا، وهذا حديث عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، قافر إن من الشجر شجرة تشبه المؤمن. النخلة كما قال العلماء كلها خير وفوائد، ثمرتها من أول ما تنبت تؤكل، بسر أول ما يصفر بسر، بلح، رطب، تمر، يؤكل في جميع أحواله، كل أجزائها ينتفع بها، ورقها ينتفع به، صنع منه الفرش، البسط، المكانس في هذه الأزمنة، هكذا جذعها ينتفع به، وكانت تبنى به البيوت، تبنى به المساجد كما بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده من جذوع النخل، وجعل عبادتي حجارة. هكذا ليفها ينتفع به، تتخذ منه الحبال بل هو من أقوى الحبال. هكذا حتى النوى، نوى التمر علف للإبل وللخيول تعلف، ورقها لا يتساقط بل يبقى ثابتا ليتم ظلها، صورتها جميلة ومنظرها مريح للقلب، إنسان إذا رأى النخيل ينشرح لها الصدر. فإذا كلها خير ونفع. هكذا المؤمن كله نفع، كلامه وأفعاله، كل أفعال طاعة، صلاة، من صيام، من ذكر لله، من دعوة، من طلب علم، وهكذا هيئته جميلة ومنظره طيب في هيئته في لباسه في منظره، هكذا في ثمره. وما يخلف المؤمن يخلف الخير بعده، يخلف العلم، يخلف الصدقات، يخلف الذرية الصالحة، يخلف الخير بعده. فهذه الشجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تشبه المؤمن، شجرة النخيل تشبه المؤمن. أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي كلها كل حين بإذن ربها لا تحت ورقها، في رواية لا يتحات ورقها أي لا تساقط، ورجع في رواية لا يتساقط ورقها. قال ابن عمر فوقع في نفسي النخلة، وفي هذا نباهة عبد الله بن عمر وحسن ذكائه. قال فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنه، أي كرهت أن أتكلم ويوجد في المجلس أبو بكر وعمر، وهذا من حسن أدب رضي الله عنه، حيث رأى منه أكبر منه ساكتا فسكت. وليس هذا كما سبق فيه المنع من الكلام، بل هو جائز، ولكن هذا من التوقير ومن كمال أدبه رضي الله عنه. قال فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتي وقع في نفسي النخلة. قال ما منعك أن تقولها، أي لماذا ما تكلم؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال العلماء كالنووي رحمه الله، وكان عمر يفرح بذكر ابن عمر للنخلة لأجل أنه يذكر ذلك في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم نجابته وذكاءه فيدعو له، لأن عمر يريد التفاخر بذكاء ولده، فهم من أبعد الناس عن الفخر رضي الله عنهم، ولكنه كان يحب من ولده أن يذكر هذه الفائدة في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا سمعها منه النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ذكاءه ونجابته دعا له، فانتفع بذلك نفعا عظيما. فقال ابن عمر ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. وهذا الحديث فيه فوائد، من هذه الفوائد طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، وأن من طرق تعليمه كان يعلم أصحابه بطريق السؤال، وقد بوب البخاري على نحوه باب إذا ألقى العالم الفائدة على طلابه ليختبرهم أو نحو ذلك. فمن طرق التعليم إلقاء الفائدة بصيغة السؤال، وهذا أبلغ في الانتباه، فإنك إذا أتيت لإنسان بفائدة مباشرة ربما لا ينتبه لها، لكن لو سألته أولا ولم يعلم ثم ذكرت له الفائدة يكون منتبها وتثبت في ذهنه. أيضا من فوائد هذا الحديث فضيلة المسلم والمؤمن، وأنه خير كله، فلا ينبغي أن يميل إلى الشر ولا ينبغي أن يصدر منه الضرر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالنخلة التي كلها خير. أيضا في هذا الحديث من الفوائد نجابة عبد الله بن عمر وفطنته وذكائه، حيث فطن أن هذه الشجرة هي النخلة، في حين لم يفطن لذلك كثير من الحاضرين. وفي هذا الحديث أيضا من الفائدة أن الفائدة المعينة أو المسألة المعينة قد تغيب عن الفاضل ويعرفها من هو دونه، وهذا ليس بنقص، ولا يفيد أن هذا الذي عرف هذه المسألة أو هذه الفائدة أرفع من غيره مطلقا، لا، إنما هذا مقياس بعض الناس وهو مقياس خاطئ. فقد تغيب المسألة عن العالم ويعرفها من هو دونه. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد ما بوب عليه البخاري أن من حسن الأدب أن الأصغر إذا تكلم الكبير يسكت، وإذا سكت الكبير أيضا يسكت إلا إن كان هناك مصلحة وفائدة فتكلم. في هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الذي يلغز ينبغي له أن يبين للسامعين الشيء الذي ألغز فيه، لا يجعله شيئا معمى لا يدرى ما هو. وفي جواز الإلغاز. وفي هذا الحديث أيضا فرح الصحابة رضي الله عنهم بنجابة أولادهم في العلم وفي مجالس العلم، مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. عمر يقول كانت أحب إلي من كذا وكذا، يفرح بذلك وبما يتحصل عليه ولده من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وثنائه. وأيضا في هذا الحديث من الفوائد مذاكرة الوالد مع ولده للعلم وللمسائل. خرج عبد الله بن عمر يخبر والده يقول أنا كنت أعلم هذه المسألة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوي يذاكر في العلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسن

صابرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: سنعرض بالأسئلة حسب ورودها إلينا وحسب أهميتها، حيث لم ترد إلينا أسئلة حول موضوع المحاضرة، ولعل ذلك أن فضيلة الشيخ كان قد غطى أو أعطى الموضوع حقه. ما حكم استعمال الشمة التي توضع في الفم؟ نرجو إرسال الفتوى إلى مساجد المنطقة الجنوبية جيزان، لأنها منتشرة في هذه المنطقة، والرجاء لفت نظر المسؤولين لأنها تباع في أسواق تلك المنطقة أمام الناس، وجزاكم الله خير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فإن جميع أجناس التدخين كلها محرمة وكلها خبيثة وكلها ضارة، شمة أو غير شمة، فالواجب على العاقل أن يحذر ذلك، فقد اجتمع في هذا البلاء الضرر الديني والبدني والمالي، فهو من الخبائث المحرمة، وهو مع ذلك ضار ببدن الإنسان وصحته، وضار بماله واقتصاده، وضار بدينه لخبثه وتحريمه. فالواجب على من يتعاطى ذلك أن يحذره، ولا تجوز فيه التجارة، بل بيعه وشراؤه حرام، وهكذا تهاديه وهكذا استعماله. فكما أن الخمر محرمة بأنواعها، هكذا أنواع التدخين لما فيه من المضار الكثيرة والخبث العظيم. نعم.
2: وهذا سؤال: هل يجوز العمل بمؤسسة تعمل في التأمينات الاجتماعية أو ما يسمى بالضمان الاجتماعي أو التأمين ضد الشيخوخة والعجز والإصابة في العمل، علما بأن المؤسسة تستثمر الأموال التي تجنيها من التأمين في بنوك ربوية وقروض ربوية، وإذا لم

أشهد أن محمد رسول الله.

0: إن شاء الله، يوضع في أمر إن شاء الله ويسال ما يضرب الوجه. بارك الله فيك.
1: وآخر يقول: إذا كان أحد عنده بنت وكثيرا ما تقدم لها رجال معروفون بالصلاح وبينهم معروفون بصلاح دينه ولا نزكي عليهم أحد، ولكن البنت ترفض الزواج وتقول لن أتزوج أبدا، فهل يجب والدها أو فهل يجيب والدها إلى طلبها؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
0: الزواج لا بد فيه من رضا الزوجة والزوج، من شروط النكاح إذا رضيا بالنكاح. لا يجبر الولد على الزواج إذا كان مكلفا، ولا تجبر البنت كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البنت حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تصمت. وفي اللفظ قال: إذنها صماتها. فإذا امتنعت ترضى بالزواج فليس لوليها أن يجبرها، لا الأب ولا غيره. الحاجة إليها، الحاجة لها، ويعلم بنفسها، فقد يكون بها مانع من الزواج وأهلها لا يعلمون ذلك. المقصود أنها لا تجبر، ولكن تنصح إذا جاء الكفر، تنصح ويبين لها أن هذا ينبغي، وأن الواجب عليها البدار بالزواج لما فيه من إحسان الفرج وغض البصر وحصول الولد وتكثير الأمة إلى غير هذا من المصالح. وينصح الرجل كذلك الذي لا يرغب الزواج، ينصح ويوجه إلى الخير لعله يقبل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع من الباب فليتزوج، فإنه الأغض البصر وأحسن الفرج. الحديث، والله يقول سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من أولادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ويقول سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الآية. فالمقصود أن النكاح مطلوب من الرجال والنساء، بل واجب، يجب على من عنده قدرة وعنده رغبة في النكاح ويستطيع أن يتزوج. ويجب على الفتاة أن تتزوج إذا جاء الكفر، ليس لها أن نعتذر، ولكن لا تجبر لأنها أعلم بنفسها. الواجب عليها من جهة الله أن تتزوج وأن تعف نفسها وتغض بصرها، وعلى الرجل كذلك، الشاب وهكذا غير الشاب. لكن ذكر النبي الشباب لأنه في الغالب أقوى من غيرهم شهوة، والخطر عليهم أكثر. وإلا فالكبير كذلك، إذا كان لا شهوة يجب أن يتزوج وليس له التساهل بهذا. وبعض أهل العلم قالوا: إن كان يخاف الخطر وجب عليه، وإلا فلا، ولكن ظاهر النص وجوب ذلك عليه ما دام ذا شهوة ويستطيع. نعم.
1: وآخر يقول: قمت بطبع ما يقارب من 40,000 كتيب، واتفقت مع المطابع على أن تكون 4,000 فقط مكتوب عليها وقف لله تعالى، ولكنهم كتبوا عليها جميعا، والسؤال: هل يجوز لي إهداء بعضها أو بيعه؟
0: على ما اتفقت عليه معهما مع المطابع، إذا كنت ما أردت إلا 4 وأمرتهم أن يكتبوا أهل الوقف والباقي تريد بيعه، فأنت على نية، والله الذي يعلم السر وأخفى. فبإمكانك أن تمحو ما كتبوا، تبيع ما زاد على 4، أنت أعلم بنيتك والأعمال بالنيات. نعم.
1: بعض المدرسين،
0: نعم،

0: تزكيات من بعض المشايخ في باكستان لأنها تزكية من مديرها ما عرفش إيش، وهي بحاجة أبي بكر، ومنها تزكية من مدير جامعة أبي بكر، وهم بحاجة إلى المساعدة. هل من المملكة، هل من الممكن أن نساعدهم؟ أفتونا جزاكم الله خيرا، أو تدلوهم على من يساعدهم.
1: بعد ما ينظر الأمر إن شاء الله تراجعنا في دار الإفتاء وننظر الأمر إن شاء الله. نعم، راجعنا صاحب الرسالة هذه. نعم،
0: إلا بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو أن تجيب على هذا السؤال. هو شخص يسمع الأغاني ويكتب كلمات الأغاني، يعني هو شاعر، ويهدي كلماته للمطربين، فما حكم كتابة هذا الشعر، وما حكم إعطائه هذه الكلمات للفنانين ليغنوها؟ أرجو الإجابة الشافية ليكون هذا الشخص على بينة، جزاكم الله عنا خيرا.
1: هو آثم ومعين على الإثم، آثم ومعين على الإثم، والله يقول سبحانه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرة فبشره بعذاب أليم. وله الحديث والغنى عند أكثر المفسرين، عند أكثر أهل العلم، من يشتري أن يعتاض، قد يأخذه بدون ثمن وقد يأخذه بالثمن، قد يشتري الأغاني بالثمن وقد يأخذها بدون ثمن. ليضل عن سبيل، قرئ بفتح الضاء الياء وضمها، ليضل بأسباب أعماله، وليضل هو بسبب تعاطي هذا المنكر بغير علم، يضل غيره ويضله بنفسه من غير شعور منه بما وقع فيه من البلاء. كثير من الناس قد يظن أنه مصيب، أو يظن أنه لا شيء عليه، وهو ضال مضل ولا يدري. ثم هذا البلاء هو الاستماع للأغاني والتلذذ بها، يجره بعد ذلك إلى الاستهزاء بآيات الله والتكبر عن سماعها. من اعتاد الأغاني ومحبتها ثقل عليه سماع القرآن والتلذذ بالقرآن، وربما استهزأ به أيضا واستكبر عن سماعه والعمل به. ولهذا جاء عن عبد الله مسعود رضي الله عنه وهو من كبار الصحابة وعلمائهم، كان يحلف بهذه الآية ويقول: والله إنه الغنى له الحديث، ويقول إنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وش معنى ذلك؟ معناه أنه إذا اعتاد الغناء ثقل عليه سماع الخير والرغبة بالخير ومجالسة أهل الخير، فنبت في قلبه النفاق، لأن النفاق كراهة الخير وحب الشر والتظاهر بالخير وهو يكذب ليس من أهل الخير، كما قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه من علامات التكاسل والتهاق على الصلاة والرياء، يراؤون يتظاهروا بأنهم مسلمون وأنهم طيبون وليسوا كذلك، ومن صفاتهم الغفلة وقلة الذكر. فهذا البلاء هو الغنى والتلذذ بالغنى وتعاطيه واستعماله وبيعه وشراؤه من أسباب مرض القلوب واستحسانها الباطل وتثاقلها عن الخير وانصرافها إلى اللهو والمجون بدلا من سماع آيات الله. ثم قد يخزي بها ذلك إلى الضلال والإضلال والاستهزاء بالقرآن والاستهزاء بأهل القرآن والاستكبار عن سماعه وقراءته ونحو ذلك. فإذا سمع القرآن أعرض، وإذا سمع القرآن الشيطان أقبل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم،
2: حتى لو الأغاني بدون موسيقى،
1: ولو ما فيها موسيقى، إذا كان فيها موسيقى صار الشر أكثر، صار الإثم أكثر. إذا معها ربابة أو زمار أو موسيقى أو عود أو غير ذلك صار الإثم أكبر. نعم،
0: هذا مبلغ الأخوان كمان. نعم، إن
1: شاء الله العافية.
2: في بعض المسؤولين
1: في الإعلام، الله يهديهم. قد أرسل خطاب ثم خطاب ثم خطاب، نسأل الله للجميع الهداية، نسأل الله للجميع الهداية. نعم،
0: وهذا آخر يسأل يطلب تصليح الميكروفون في المسجد.

0: السوق من أجل صلاة الجمعة.
1: قال
0: أحدهم لصديقه: هل سمعت خبر الزلزال الذي أحدثته الطبيعة في البلد الفلاني؟ فأجابه صديقه: الطبيعة لا تعقل.
1: نعم هذا غلط. وإذا أحدثها الطبيعة أو فعلت الطبيعة هذا غلط. الطبيعة مش فيه الطبيعة، صفات الناس، كل له طبيعة. الماء له طبيعة، والنار لها طبيعة، والإنسان له طبيعة. الطبيعة صفة قائمة بغيرها، ليس لها تصرف، ولكنه من جهل الجهلاء والتقليد الأعمى. هذا جاهل وهذا مقلد، وليس هناك طبيعة تفعل شيئا، إنما هي صفات قائمة بالموصوف. فطبيعة النار الإحراق، وطبيعة الماء الميوعة، وطبيعة الإنسان كذا، وطبيعة الحيوان الآخر كذا، وهكذا. كل في الله طبيعة تخصه، الله جل وعلا جعله عليها وخلقه عليها سبحانه وتعالى. والخلاق هو الله وحده، هو الخلاق العليم جل وعلا. ألا له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء، فليس هناك شيء غير الله يخلق، لا طبيعة ولا غير طبيعة. فالطبيعة صفات قائمة بمن هي طبيعة له. وهذا جاني على أساس كثير من أهل الباطل الملاحدة، ويقلدهم غيرهم من الجهلة. نعم.
0: تقدمت للعمل في إحدى المستشفيات كمترجم، وفي هذه المستشفى كما في المستشفيات الأخرى اختلاط موجود بين الرجال والنساء. سؤالي هو: بحكم عملي سوف أضطر إلى مخالطة النساء المرضى والعاملات، فما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، علما أنني في حاجة ماسة لهذه الوظيفة.
1: إذا كان عملك يجعلك تختلط بالنساء فابتعد واحذر، احذر، لا تفترس، يفترك الشيطان بواسطتهم، احذر. أما إذا كان عملك لا بعيد عنهم، إنما أنت مترجم وإنما يساق إليك ويرسل إليك مكتبك وتترجمه وتعطيهم إياه، فلا بأس. أما أنك تختلط بالنساء من مريضات وغير مريضات، وربما سبب لك ذلك مشاكل كثيرة وأخطارا كثيرة، وهن شبه عاريات، وكثير منهن يبالي بالستر والحجاب أو كلهن، فأنت على خطر، فاحذر وابتعد، والرزق عند الله.
0: ما حكم تستريح اللحية إذا كان الشعر يتساقط، لأن الشعر قد يكون به علة مما يجعل الشعر يتساقط عند تسريحه؟
1: لا يضر، الشعر ميت يطيح، لا يضر، لا من الرأس ولا من اللحية ولا غير ذلك. ما يضر الإنسان إذا سرح لحيته وسرح رأسه، ما يضر. المهم أنه لا يتعمد قطع شيء ولا قص شيء.
0: ما في الأسواق؟ لقد شاهدنا سماحة الشيخ بعض من الشباب والنساء يختلطن في الأسواق، وبالأخص سوق مشيقر، وقد رأينا بعض من الشباب يلتحم بالنساء، ونحن نرى ذلك، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله إنهم مقصرين في هذا الموضوع. لذا نرجو من سماحتكم لفت النظر لهذا الأمر الشنيع، والله الموفق.
1: نسأل الله يهدي الجميع. الاختلاط في جنس الأسواق العامة هذا لا بد منه، مثل ما يختلط الناس عند خروجهم من المساجد إذا كان فيه يصلي فيه نساء وغير ذلك. لكن المهم البعد عن أسباب الفتنة، والقضاء على أسباب الفتنة من السفور والتكشف أو ما أشبه ذلك مما يجر على الباطل. أما مع التباعد وعدم التكشف وعدم السهور هذا لا بد منه، يقع في أسواق الناس ذاهبين وآيبين وذاهبين لحاجاتهم. لكن لي الواجب البعد عن أسباب الفتنة، من السفور أو الملاصقة التي يخشى منها الشر ويتهم صاحبها ونحو ذلك.
0: هل تجوز دفع الكفارة للمجاهدين الأفغان، وهل تجوز دفعها فلوس إذا لم أحصل الفقراء في البلد؟
1: لا، الكفارات يعطاها العدد اللي قاله الله، كفارة الظهار، كفارة وطي في رمضان، تدفع لستين، لابد يطلبه الإنسان في قريته وفي غير قريته. كفارة اليمين لعشرة، إذا راحت الأفغان ما يضمن من تصل إليه، فقد تجتمع بيد واحد. المقصود أن هذه الكفارة لابد تسلم لأهلها، وإذا اجتهدت وجدت الفقراء، الفقراء موجودين، ولولا وليس من اللازم يكون في حارتك، قد يكون في حي آخر من الأحياء، أحياء البلد أو في قرية مجاورة أو غير مجاورة. الواجب عليك توصل هذه الكفارة كما توصل الزكاة إلى أهلها، توصل كفارة إلى أهلها، ولو بالرحيل، ولو بشد الرحيل إلى بلد أخرى. ليس من اللازم يكون في حيك ومحلتك، لا، تنتقل إلى محل آخر وإلى قرية أخرى تلتمسهم تسأل عنهم حتى توصل الكفارة والزكاة إليه.
0: أسأل الله الحمد. سألت الله وألححت في الدعاء وأواظب على الصلاة والصيام والزكاة وحججت بيت الله وكل ما أحاوله وبدون جدوى أطلب منه طلب عادي حتى الآن لم أتمكن منه منذ 8 سنوات رغم أني سعيت وبحثت ما قد يفوق طاقتي، كل طلبي هو الزواج حتى الآن لم أوفق لدرجة أني أتصور أني مخطئ مع الله بشيء والله أعلم.
1: لا تيأس يا ولدي، لا تيأس يا الله، لا تيأس، عليك بالطلب والدعاء وعليك بأخذ الأسباب، عليك بالأسباب، سر ربك أن الله سهل لك زوجة الصالحة وعمل الأسباب، توصي الناس اللي تعرفهم يلتمسون لك الزوجة وتعمل أسباب في تحصيل المال وتحاسب نفسك من جهة المعاصي، قد تكون حرمتها بسبب معصية أنت مقيم عليها فحاسب نفسك. قال جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بل قال بعض السلف إنه دعا الله 40 عاما في حاجة فلم تحصل له إلا بعد 40 عام. ما هو ربك أعلم وأحكم، قد يؤجلها لحكمة بالغة، قد يكون بهذا مصلحتك حتى يسهل الله لك توبة صادقة من أعمال سيئة أو تحصل لك زوجة صالحة ما بعد حصل وقتها إلى غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول دعوت دعوت فلم أره يستجاب لي فيستحسر عنده ويدعو الدعاء. الواجب أن الإنسان لا يستحسر بل يستمر في الدعاء ويحسن ظنه بربه، ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قضية رحم إلا أعطاه الله بها 1 أو 3، إما أن تعجل له دعوته، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما يصرف عنه من الشر مثل ذلك. قال يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر. فأنت استمر في الدعاء واجتهد وخذ بالأسباب والتمس المرأة والتمس أسباب المهر ونحوه حتى تدرك ذلك إن شاء الله، ولا تيأس ولا تقنط، واعلم أن ما أصابك من سيئة من نفسك لا بد تحاسبها أيضا، تتوب إلى الله جل وعلا، تنظر في أعمالك، تستقيم على طاعة ربك.
0: هذا مبلغ الأبواب.
1: بارك الله وفق الله. نعم. هذا منكر لا يجوز دفن المساجد، المساجد مهم مقبرة، الموتى تدفن خارج المساجد في الصحراء في محلات في الصحراء، المسجد ما يجوز دفن فيه، ولا يجوز يقام مسجد على قبور، لا يقبر فيه ولا يقام على قبور، كل اثنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ويقول صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ينصحون يعلمون، وإذا دخل المسجد ينبش ينقل إلى المقبرة ولا يجب بقاء في المسجد، نسأل الله الهداية. نعم.
0: هل يجوز دفع زكاة النقدين للمجاهدين الأفغان؟
1: نعم، هم من أهل الزكاة في سبيل الله. نعم.
0: امرأة في العام الماضي أصيبت بمرض نزيف دم لمدة 3 أشهر ولم تصم رمضان الماضي ولا تزال تشتكي من قلة الاستطاعة لكي تصوم، حيث أنها حبلى فهي تصوم بعض الأيام ثم لا تستطيع المواصلة خوفا على جنينها، هل توجد كفارة عن الصوم عن صوم العام الماضي نظرا لقلة الاستطاعة؟
1: لا، يبقى عليها الصوم حتى تشفى إن شاء الله، حتى تلد تقوى على الصيام. يقول الله جل وعلا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام، والحامل مثل المريض إذا كان يشق عليها الصوم مثل المريض، وهكذا المرضع مثل المريض إذا كان يشق عليها، فيبقى في ذمتها معلقا حتى تقوى على الصيام إن شاء الله. نعم.
0: أنا عسكري أعمل في مدينة الرياض وأرغب النقل إلى مكة المكرمة، أفيدكم بأنني وجدت شخص يقول أنه يستطيع نقلي إلى مكة ولكنه يريد دفع 3000 ريال حتى ينقلني، علما أنني أنه ليست له صلة بعمل ولكنه يستطيع أن يتوسط لي. سؤالي هو هل المبلغ الذي طلبه لو دفعته له هل يكون حلال أم أنه رشوة، علما بأنني في حاجة شديدة لهذا النقل نظرا لوجود ظروف عائلية صعبة لدي، أفيدوني أفادكم الله.
1: لا يجوز ذلك لأمرين، الأمر الأول أن الغالب على هؤلاء تعاطي الرشوة، وأنهم يعطون بعض الموظفين حتى يكذبوا وحتى يتحيلوا لنقلك، والأمر الثاني إذا كان قصده الشفاعة فالشفاعة لا يؤخذ عليها قيمة، من شفع لأخيه لا يأخذ عوض، اشفعوا تؤجروا لكن بدون عوض، فينبغي المؤمن أن يتباعد عنها. الحديث من شفع لأخي شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. المقصود أن أخذ المال في هذه الأمور لا يجوز، لأنه في الغالب رشوة لهم وهم يكذبون ويفعلون ما يستطيعون مياحيا لتحصيل هذه المطالب وهذه المكاسب الخبيثة. أما إن كانت شفاعة محضة لله وهذا قليل في الناس فالشفاعة لله لا يؤخذ عليها العوض.
0: أوضح لفضيلتكم بعض الملاحظات حول سيرة الشيخ المصلح المجدد للإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أولا، نحن نقرأ جميع الكتب التاريخية وجميع المناهج الدراسية أن الشيخ لم يخرج من الجزيرة العربية لا إلا مرة واحدة، ذهب للبصرة والزبير ثم رجع، ولكن فجئنا عندما قرأت كتاب الأدب للصف الثالث الثانوي صفحة 33 إلى 34 أن الشيخ ذهب إلى بغداد وأمضى مدة 3 سنوات أمام إمام لأحد مساجدها، وبعدها ذهب إلى بلاد خراسان وأمضى بها سنة يعلم ويتعلم، وبعدها ذهب إلى حلب وأمضى بها 6 أشهر يدرس بها، ثم ذهب إلى دمشق وأمضى بها سنة، وبعدها ذهب إلى بيت المقدس وأمضى بها 2 شهر، ثم ذهب إلى القاهرة وأمضى بها 2 سنين في جامع الأزهر، وبعدها رجع للجزيرة العربية. المطلوب لماذا هذا الافتراء بسيرة هذا المصلح الذي لم يمضي عليه إلا فترة من الزمن حوالي 200 سنة؟ وإذا كان هذا الكلام صحيح لماذا لم يطبق بجميع المناهج؟ وإذا كان الكلام غير صحيح من أين حصلوا على هذه على هذا الكتاب أو على هذه المعلومات؟
1: يلا المعروف أنه رحمه الله لم يخرج إلا للعراق، وأراد الشافعي فلم يتيسر له ذلك وفقد النفقة فرجع إلى بلاده. وأما دعوى أنه وصل بغداد أو مصر أو الشام أو حلب هذا غير معروف عند وعند أسرته العارفين به، إنما خرج فقط إلى العراق إلى البصرة خاصة، وأخذ عن بعض علمائها ودعا إلى الله هناك ونشر التوحيد هناك وأوذي فرجع. نعم.
0: لي قطعة أرض أحرسها، فذات يوم احتجت لمبلغ 10,000 ريال لكي أسدد هذا المبلغ الذي علي، ثم رهنت الأرض 10,000 وسددت هذا المبلغ الذي علي. عندي قطعة أرض أحرسها، فذات يوم احتجت لمبلغ 10,000 ريال لكي أسدد هذا المبلغ الذي علي، ثم رهنت الأرض 10,000 وسددت هذا المبلغ الذي علي، ثم إن هذه الأرض استبقى عند صاحبها يحرسها ويستثمرها جميع حصادها إلى أن أسدد له المبلغ، فهل في هذا ربا؟
1: نعم، ربا كون يأخذ الأرض يستثمرها يستفيد منها بدون أجرة من أجل إمهالك في القرض حتى تعطيه القرض، هذا ما يجوز، هذا ربا. القرض ما يكون بزيادة، قرض مثل بمثل من دون زيادة. أما أن يشرط عليك أن ينتفع بالأرض ويستعملها حتى تؤدي إليه فهذا مثل ما إذا قرضته 1,000 بـ1,100 أو 1,200، هذا ربا ما يجوز. نعم.
0: واستعملها رهن.
2: والذي يسموه يقول إقالة، يعني شبه بيت، إن وفي عليها الوقت المعلوم
1: وإن
2: بها ونعمة وإلا تحل عليها
1: البيع. البيع شيء آخر، إذا اقترض المال وباعه الأرض إلى أجل معلوم ليس فيه مو بتحيل، ما قصد التحيل حقيقة، مو بتحيل على أنه يستثمرها ويعيدها إليه، فالحقيقة باع عليه وجعلها خيار 2 3 إن وجد المال وإلا الأرض لا ما في بحث. أما إذا كان حيلة ما يجب لا الحق تكون لا ثمرة لصاحبها مبلغ، لأن هذه يتخذ حيلة فالثمرة للبائع لا للمشتري حتى لا يتخذ حيلة.
0: هل يجوز للمسلم مشاركة الكافر في مشاريع تجارية أو مقاولات؟
1: يجوز إذا لم يتضمن ذلك فسادا ولا شرا ولا استهلال حرام ولا موالاته واتخاذه صديقا، ولكن البعد عن هذا أسهل، كونه يشارك المسلمين ويتخذ شريكا مسلما أولى وأحوى، ولهذا كره جمع من العلم مشاركة الكافر، لكن لو فعل صحت من دون أن يتعاطى ما حرم الله عليه من محبته وموالاته ونحو ذلك، ولكن مجرد شركة فقط بمال يريدنا من وراء يريدان من وراء الربح من غير أن يكون له معه ولاية ومحبة وصداقة، لأن الواجب بغضه في الله.
0: وآخر يقول: عند أهلي مجلات أزياء يوجد منها صور كثيرة لنساء على كل الأشكال مع تقصير الثياب وتقصير الأكمام، وإذا نصحتهم يقولون إننا لا نشتريها لغرض النظر إلى النساء، وإنما بقصد أخذ الموديلات الطويلة العادية، وأن الله يعلم ما في قلوبنا، وفيها صور كثيرة جدا، فما رأيكم في هذا؟
1: هذه مجلات الأزياء مجلات خبيثة، الواجب إتلافها وعدم بقائها، لأنها تفضي إلى ملابس خبيثة شفافة أو قصيرة، وتفضي إلى اطلاع على صور خبيثة، وتجر بعض الناس إلى السفر إليهم وطلبهم والحرص على وجوه هذه الصور التي فيها من الإشاعة والشر ما يوجب الحذر، فإنهم يدخلون على الناس هذه الصور لبث الفتنة وإشاعة الشر بين الناس، فمجلات الأزياء شرها كبير، وقد نصحنا من عنها ونسأل الله يرفعها بالأسباب. نعم.
0: آمين. توفيت
1: يكفي.
0: طيب
1: يكفي يكفي بارك وفق الله الجميع. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندة المباركة بما يتعلق بموضوع الإيمان بالقدر التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراد، الشيخ محمد الراوي، الشيخ عبد الرحمن المحمود، وقد أجادوا وأفادوا ووضحوا ما ينبغي إيضاحه، فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. ولا ريب أن الموضوع موضوع عظيم كثير الفائدة، عظيم الخطر بالنسبة إلى من لم يتقن هذا الأمر، وقد أوضح المشايخ ما ينبغي في هذا الباب، وهو بحمد الله إيضاح كامل ومفيد فيما يتعلق بهذا الموضوع العظيم. وسمعتم وعلمتم أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين، يجب على أهل الإسلام الإيمان به والاعتراف به، والحمد لله والشكر له على ذلك سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى مقدر الأقدار، وهو شارع الشرائع جل وعلا، وهو الحكيم العليم في شرعه وقدره جميعا سبحانه وتعالى، هو حكيم عليم فيما شرع، حكيم عليم فيما قضى وقدر جل وعلا، فله الحكمة البالغة والحجة الدامغة في كل ما شرع لعباده، وفي كل ما قضى وقدر في أمر عباده سبحانه وتعالى. وسمعتم أيضا مراتب القدر، وأن من استوفاها إيمانا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل وعرفنا معناها
1: في أمر الدنيا والآخرة، ولولا ذلك لكان جاهلا بما يقع في العالم، هو سبحانه منزه عن الجهل، هو العالم بكل شيء سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. قال سبحانه وتعالى: إن الله بكل شيء عليم، هو يعلم كل شيء جل وعلا، لا تخفى عليه خافية لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة، وضد العلم الجهل، وهو منزه على الجهل سبحانه وتعالى. وإنما الجهل من أوصاف خلقه، يجهلون الكثير ويعلمون القليل. قال سبحانه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولو لم يكن في القدر والإيمان به ولو يكن فيه إلا هذه المرتبة لكان ذلك كافيا شافيا في معرفة فضل هذا الإيمان وفائدة هذا الإيمان وما يترتب عليه من إحاطة الله بكل شيء وعلمه بكل شيء سبحانه وتعالى، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يعلم ولا يريد، من لا يقع في ملكه إلا ما قد علمه سبحانه ومضى به قدره ومضت به مشيئته. ولو وقع على خلاف ما علم لكان العلم جهلا، والله يتنزه عن ذلك، فلا تقع الأمور إلا على طبق ما علم سبحانه وتعالى، تقع الأمور كما علمها في هذه الدار وفي الدار الأخرى، تقع الأمور كما علمها. من علمه شقيا كان كذلك، من علمه تقيا مؤمنا سعيدا كان كذلك، من علمه في سابق علمه أنه يولد له كان كذلك، ومن علم أنه لا يولد له كان كذلك، ومن علم أنه يولد له ذكور حصل ذلك، ومن علم أنه يولد له إناث حصل ذلك، وهكذا من علم أنه يعيش غنيا كان كذلك، ومن علم أنه يعيش فقيرا كان كذلك، وهكذا من علم أنه من أهل الجنة كان كذلك، ومن علم أنه من أهل النار كان كذلك، وكل له عمله وفعله كما شاء الله وقدر سبحانه وتعالى. ثم كتب ذلك وهو العالم بكل شيء من غير حاجة للكتابة، ولن كتب ذلك لحكمة بالغة، وجعل هناك لوحا محفوظا أحصى فيه كل شيء وكتب كل شيء، كما قال عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات، إن ذلك في الكتاب، إن ذلك على الله يسير. والله سبحانه ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادر الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. ثم فصل هذا العلم وهذه الكتابة بعد ذلك، فيكتب للجنين ما يقع عليه وما هو فاعل حين كونه بطن أمه، هل يعيش طويلا أو قصيرا، وهل يبلغ الحلم أو ما يبلغ الحلم، وهل يسقط حيا أو ميتا، وهل هو سعيد أو شقي، وهل يعيش في بلد كذا أو في بلد كذا أو في بلد كذا، وهل هو غني أو فقير، إلى غير ذلك. تكتب عليه هذه الأمور وهو في بطن أمه بأمر الله عز وجل. وهذا تفصيل من أمر عام، قدر مفصل من قدر سابق، من القدر السابق الماضي. وهكذا في ليلة القدر السنوي، ليلة القدر تكتب فيها الحوادث.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

0: ما يصيبه من الشر، فإن أصابه خير حمد الله وشكر سبحانه وتعالى وجد في الخير وسارع إلى الخيرات، وإن أصابه ما يكره قال قدر الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، وصبر واحتسب وعلم أن هذا ليس عبثا بل وقع عن حكمة بالغة وعن قدر سابق من ربه عز وجل، فعند هذا يطمئن ويتعزأ ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم قد يكون هذا الشيء اللي وقعه يكره خيرا له وهو ما يدري، رب ضارة نافعة، فكم من مصيبة كرهها وصار فيها خير له والعاقبة الحميدة، كما قال عز وجل فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، قال تعالى كتب عليه القتال هو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك يعني في الدنيا والآخرة، واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء يعني مما تكره فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، إن أصابك شيء إن فات المحبوب أو حصل المكروه الذي أنت فار منه فلا تجزع ولا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا وكذا، لو أني عرضته على الطبيب لا يمكن شفي من هذا المرض، لو أنه ما سافر يمكن ما مات في هذا البلد اللي سافر إليها، لو أنه ما راح مع فلان كان كذا وكذا، لا على مر قد مضى في علم الله، لا تجزع ولا تقول لو، كل شيء بقضاء الله وقدر، فاطمئن واعلم أن الأمر قد فرغ منه وأن ما شاءه الله كان وإلا من شاء الناس، وبهذا يحصل المؤمن الطمأنينة والراحة، راحة الضمير ما لا يحصيه على الكمال إلا الله سبحانه وتعالى، ويحصل له عند فعل الخير من الطمأنينة والراحة والفرح ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، فيشكر الله على إنعامه وعلى فضله وإحسانه ويتعزى بعزائه ويصبر على ما أصابه ويعلم أن ذلك من عنده، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن. فالمؤمن هكذا عند الصبر، عند المكروه صبور وعند المحبوب شكور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، هكذا المؤمن صبور عند البلاء شكور عند الرخاء، لأنه يعلم أن الرخاء والنعمة من فضل الله عليه فيشكر الله ونساق ذلك إليه، ويعلم أن ما أصابه من البلاء عن حكمة بالغة من الله لا عن عبث ولا عن ظلم، فالله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى، بل له الحكمة البالغة في ذلك، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون قدر الله ما شاء قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ويعلم أن لله أسرارا وحكما لا يدريها العبد، فله الحكمة البالغة في كونه جعل الصلوات خمس وجعل الفجر اثنتين والمغرب ثلاث والعشاء والعصر والظهر أربعا، له الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى، ولو شاء لجعل غير ذلك، هكذا جعل له الحكمة في كون الصيام شهرا واحدا في رمضان خاصة بين شعبان وبين شوال، ولو شاء لجعله غير ذلك، وله الحكمة فيما شرع من جهة الحج وأعمال الحج ولماذا صار في مكة ولماذا صار في البقاع المعروفة، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى في أعمال الحج وفي مشاعر الحج وفي جميع ما شرعه هناك، وهكذا في الزكاة ونصبها في المال كذا وفي المال كذا والواجب كذا وفي السنة كذا وفي الزرع كذا، له الحكمة البالغة في ماله سبحانه وتعالى، وهكذا إذا فكر المؤمن في جميع الأمور رأى العجب والعجاب، قال عجب العجاب مما يعطيه مزيدا من الإيمان مزيدا من البصيرة بحكمة الله سبحانه وتعالى وعظيم علمه وكمال حكمته جل وعلا وكمال إحسانه. فعلى العبد أن يفكر كثيرا في هذه الأمور ويتدبر كثيرا حتى يزداد علما وبصيرة وحتى يعلم أن الله سبحانه الحكمة البالغة فيشكره على إحسانه ويصبر على ما أصابه من الأذى ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون ويزداد شكرا لله في أداء ما شرع من الطاعات وفي الحذر من حرم من المعاصي والوقوف عند حدود الله. هكذا الواجب عليه أن يكون شكورا مسارعا للطاعات مؤديا لما أوجب الله عليه نشيطا في ذلك حذرا من كل ما يعوقه عن ذلك وأن يكون أيضا حريصا على ترك المعاصي بعيدا عنها وعن أسبابها وسائلها سائلا ربه ويعينه على ذلك ويعينه من شر نفسه وشيطانه ويعينه من جلساء السوء وشياطين الإنس والجن ويصبر على ما شرع الله له وما حرمه الله عليه فيبتعد عن المحارم ويسارع إلى الطاعات والخيرات ويقف عند حدود الله مؤمنا بالله مؤمنا بشرعه سبحانه وتعالى يعلم أن الخير كله فيما شرع وأن البلاء والمحن فيما حرم عليه فيحذر ذلك ويقف عند حدود الله شاعرا بأنه عبده وابن أمته وابن عبده يصره فيه سبحانه كيف يشاء وهو الحكيم العليم شرع له ما فيه النجاة والسعادة ونهاه عما يضره في الدنيا والآخرة. رزق الله جميع التوفيق والهداية وجزى المشايخ عن ندوتهم خيرا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا ورزقنا جميعا البصيرة في دينه والعلم بما شرع والحذر مما نهى عنه ورزقنا جميعا أيضا العناية بكتابه العظيم والعمل به وتدبره والحذر مما يخالف شرعه إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وسلم.
1: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب إثم من قذف مملوكه المكاتب ونجومه في كل سنة النجم وقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم. وقال روح عن ابن جريج قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار قلت لعطاء تأثره عن أحد؟ قال لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنس المكاتبة وكان كثير المال فأبى فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال كاتبه فأبى فضربه بالدرة ويتلو عمر فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبه. قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها إن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها 5 أواق نجمت عليها في 5 سنين فقالت لها عائشة ونفست فيها أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة أيبيعك أهلك فأعتقك فيكون ولاؤك لي؟ فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فقالوا لا إلا أن يكون لنا الولاء. قالت عائشة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق. باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله. فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 مرة شرط الله أحق وأوثق. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أرادت عائشة أم المؤمنين أن تشتري جارية لتعتقها، فقال أهلها على أن ولاءها لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام وقية فأعينيني. فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت ويكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. قالت عائشة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. باب بيع المكاتب إذا رضي. وقالت عائشة هو عبد ما بقي عليه شيء. وقال زيد بن ثابت ما بقي عليه درهم. وقال ابن عمر هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت لها إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة فأعتقك فعلت. فذكرت بريرة ذلك لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون ولاؤك لنا. قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. باب إذا قال المكاتب اشتري وأعتقني فاشتراه لذلك. حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أيمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت كنت لعتبة بن أبي لهب ومات وورثني بنوه، وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو فأعتقني ابن أبي عمرو واشترط بنو عتبة الولاء. فقالت دخلت بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني وأعتقيني. قالت نعم. قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. فقالت لا حاجة لي بذلك. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فذكر لعائشة، فذكرت عائشة ما قالت لها فقال اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا. فاشترتها عائشة فأعتقتها واشترط أهلها الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النفقات وفضل النفقة على الأهل. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال الحسن: العفو الفضل. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة فقلت: لي مال أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، ومهما أنفقت فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها في امرأتك، ولعل الله يرفعك، ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. حدثنا عمرو بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستحملني، ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني. فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة. حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد ابن مسافر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال. حدثني محمد بن سلام أخبرنا وكيع عن ابن عيينة قال: قال لي معمر قال للثوري: هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر: فلم يحضرني. ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه، فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته، فقال مالك: انطلقت حتى أدخل على عمر إذ أتاه حاجبه يرفأ، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال: نعم. فأذن لهم. قال: فدخلوا وسلموا، فجلسوا، ثم لبث يرفأ قليلا، فقال لعمر: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم. فأذن لهما، فلما دخلا سلما وجلسا، فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا. فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر: التئد أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال: قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر.

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،

يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا.

تذكرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون

بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا

الله أكبر. الله أكبر.

إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخ يقول: حديث يجد أحدكم الشيء في الصلاة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هل هذا الحكم خاص بالصلاة أم يدخل في خطبة الجمعة خطيبا كان مستمعا، بل هو عام في الصلاة والخطبة وغير ذلك؟ المراد أنه يتيقن لا يجب عليه الوضوء إلا إذا تيقن، والنصيحة أن الإنسان لا يسترسل مع هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لقطع الوساوس، لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، والمراد أي حتى يتيقن. فإن تيقن أنه أحدث يجب عليه أن ينصرف ولو لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا، يجب عليه أن ينصرف مع تيقن الحدث. فهذا معنى الحديث، وهذا عام في الصلاة وغير الصلاة. وإذا استرسل الإنسان مع الوساوس في انتقاض الوضوء أو في عدم تمام الوضوء أو في عدم تمام أركان الصلاة، ربما انقطع عن العبادة بعد ذلك لأنها تصير شاقة عليه. وأعرف بعض الناس كان يبدأ يتوضأ للظهر من الساعة 10، والله يتوضأ من 10 إلى أذان الظهر كل يوم على هذا الحال، فمثل هذا يعذب نفسه وربما كره العبادة وينقطع عنها. فلا يسترسل الإنسان مع هذه الوساوس. ذكر عن الشعبي، لا أدري أين مصدره، لكن ذكر هذا مشهور عنه أنه كان يتوضأ فأتاه الشيطان، وقد جاء في بعض الأحاديث وأعرف أنها ضعيفة، أن اسمه والهان، الشيطان الذي يأتي في الوضوء، الشيطان الذي يأتي في الصلاة اسمه خنزب في صحيح مسلم، وشيطان الوضوء جاء في بعض الأحاديث أنه هو الهان. فالشعبي أتاه هذا الشيطان الموسوس، قال له: لم تغسل يدك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هات البينة أني ما غسلت يدي، أما أنا فوالله أني غسلت يدي. انتهى الموضوع. بعض الناس يأتي يسأل حتى ترحمه من السؤال، كيف يعاني بعد ذلك في الوضوء؟ السؤال تشعر أنه يعذب فيه، وإذا حصل كذا وإذا بقي كذا فلا يسترسل الإنسان مع الوسواس. الشيطان يريد أن يكره إلى الإنسان العبادة ويثقلها عليه، فيدخل عليه هذه الوساوس التي تجعل العبادة عليه ثقيلة. وأخن يقول: من نصيحة لمن يرى أولاده مع جلساء السوء ولا يحرك ذلك له ساكنا وهو على خير واستقامة؟ النصيحة أن يحرص على أولاده وأن لا يجعلهم مع جلساء السوء، فإنه إذا اعتادوا مخالطة جلساء السوء يتعلمون منهم السوء، وربما يعجز بعد ذلك عن متابعتهم وعن إمساكهم. وهي أمانة حمله الله تعالى إياها، فالصغير لا يعرف مصلحته، فإذا لم يكن من الأب رعاية له ومتابعة سيرتكب المخالفات والمحرمات ويتعلم الأخلاق السيئة، وربما نشأ على ذلك وصار عليه إلى أن يموت بسبب إهمال الأب وتفريطه. فالإنسان المستقيم الصالح يحرص على صلاح أولاده ويجنبهم جلساء السوء. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قد كان السلف

وهكذا كانوا ينهون أولادهم عن مجالسة من يعلم منه غير الصلاح، مع أن الأصل في تلك الأزمنة الصلاح، فالإنسان يحرص على تربية أولاده وتجنيبهم جلساء السوء، لا سيما طالب العلم. والله إنه من التقصير أن يكون مجتهداً أو داعياً أو طالباً للعلم وأولاده مع جلساء السوء يتعلمون منهم الأخلاق السيئة والمعاملة السيئة، وينشأون ربما على المحرمات، على السب، على بذاءة اللسان، على عدم الاحترام. هذا من التقصير، يشغل بشيء قد يكون مستحب، بعض الدروس أو الازدياد من بعض العلوم، ويفرط في شيء واجب. فالحفاظ على الولد وتربيته من الأمور المهمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع على تربية أولادهم، أن يعيننا جميعا على ذلك، فإنها أمانة وحمل ثقيل، إذا قصر فيه الإنسان يندم. وكم من أب تمرد عليه ولده، أهمله وهو صغير حتى بلغ الثانية عشرة الثالثة عشرة ويقول صغير، بعد ذلك صار في هذا السن ما استطاع له، وتمرد عليه وأفلته من يده. فاجعله يجالس طلاب العلم الصالحين، ولا تحل بينه وبينهم. رأينا بعض الآباء يحول بين ابني وبين طلاب العلم، أو إذا رأى أخاه أدب ولده إما يؤذي في الصلاة أو يؤذي في درس، أخوه يكفيه المؤنة، يؤدبه من اللعب في الصلاة فيغضب، لماذا يفعل بولده هكذا؟ وجعل نفرة بين ولده وبين إخوانه، ويضيع الولد، وهذا رأيناه كثيرا. فإذا رأيت من أخيك حرصا على ولدك، على إصلاح صلاته أو تأديبه وقت درسه، فهذا يجب أن تشكره على معاونتك على ذلك، لا أن تخاصم أو تغضب عليه. هكذا الإطلاق الكامل للولد خطأ، يطلق إطلاقا كاملا، يذهب مع من يريد، يخرج من البيت متى يريد ويرجع متى يريد، هذا من الخطأ، فلا بد أن يخرج في الوقت الذي يعلم هو خروجه فيه، ويرجع في الوقت الذي يعلم رجوعه فيه، لا سيما من لم يكن بالغا صغيرا دون البلوغ، فإنه قد يعلم أشياء سيئة، وقد يستغل فيما يندم عليه الأب بعد ذلك، ونحن في زمن فساد. كان بعض المفسدين الذين حاولوا إفساد بعض أولاد طلبة العلم يأتي إلى ولد طالب علم يقول له: أنت ما تستطيع تمسك الحبة الدخان بيدك. يقول: أستطيع. يقول: ما تستطيع أنت، هي تحتاج خبرة. قال: لا أنا أستطيع. قال: امسك. فيمسك يصوره، ثم يقول: أنت الآن مصور في يدك دخانة، إما تفعل الذي أريد أو سأري هذه الصورة والدك. ونحو هذا الأفعال الذي يستغل فيه والناس على إفساد أولاد طلاب العلم أشد، ربما يكون هناك جهات مسخرة لإفساد أولاد طلاب العلم وأولاد الصالحين، فالحرص عليهم أمر مهم، وألا يمكنوا من جلساء السوء، ألا يمكنوا ممن تعود السباب والشتام والبذاءة، ألا يمكنوا ممن يتساهل بالمحرمات،

0: كان السلف يستحبون للولد الصغير أن يحضر مجلس السماع، ولذا ترى في تراجم بعض الأئمة يقولون حضر مجلس فلان، ربما حضر وعمره 3 سنوات 5 سنوات لا يفهم شيئا، لكن يصطحبه أبوه أولا ليحب العلم، ثانيا ليرى أهل العلم ويتعلم من أخلاقهم وهديهم. وكانوا يكتبون السماعات في آخر كل كتاب إذا انتهوا منه من الذي سمعه، وإذا سمع هذا الولد معهم يكتبونه. وفي بعض تراجم في بعض الكتب السماعات ذكرت سماع السيوطي أو الحافظ بن حجر وهم في دون الخامسة، كان آباؤهم يصحبونهم فيها حرصا على محبتهم للعلم ورؤيتهم لأهل العلم والتماسهم هدي أهل العلم وأخلاقهم، فهذا مهم. الحمد لله الخير موجود، الذي يريد يحرص على أولاده يأتي به في الصباح يدرس، وإذا انتهى الدراسة أخذه جعله معه إلى أن يصلي وارجع إلى بيته، فهذا أمر مهم وهو العناية بتربية الولد، فإنه أمانة وأنت مسؤول عنه، ولا يجوز لك أن تشغل بشيء مستحب كما سبق ازدياد من بعض العلوم أو الفنون وتترك ما أوجب الله تعالى عليك. أخ يقول رقيت زوجتي وكانت تحصل بيني وبينها مشاكل، فتكلمت أثناء الرقية بما تقول، يعني يتكلم منها شيطان أنه هو سبب كل المشاكل وأنه يؤزها أزاً. قال وقد طلقتها طلقتين وكنت أنا السبب في ذلك ولا أزال بها حتى تطلقها، هل أصدق هذا الكلام؟ ما دام مريضة وينطق منها الشيطان أثناء الرقية فيجب عليك أن تعينها وأن تراعيها ولا تستعجل في الطلاق وتستمر في الرقية. ومن أحسن ما يقول للمريض أن يجاهد نفسه هو، فقد يكثر الراقون عليه الرقية ولكن هو مفرط ضعيف في نفسه، ضعيف الإيمان، قليل العبادة، مفرط، هذا في الغالب لا يكون للرقية أثر كبير عليه، بخلاف ما إذا كان هو يجاهد نفسه على كثرة قراءة القرآن، على الصلاة ولا سيما صلاة الليل، على الذكر والمحافظة على الأذكار المشروعة، يجد لذلك أثرا. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، والشياطين ممن لا يؤمنون بالآخرة. فإذا قرأ الإنسان القرآن جعل الله تعالى بينه وبينهم حاجزا، والله تعالى يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فمهما بلغ فكيده ضعيف، لا يقوى أمام كلام الله وكلام رسوله والأذكار المشروعة والدعاء. فهذا الزوج يعين زوجته، أول ما يعينه بحثها ومتابعتها على الطاعة على العبادة، على قراءة القرآن، على الصلاة، على الذكر، وتكون الرقية منه إضافة إلى ذلك، فيحصل بذلك خير كثير. أخ يقول هذه المقالة يقولها بعض الناس أيام المطر أو عند نزول المطر، يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين، أنزل علينا مطارة جاه النبي والصحابة. لا لا يجوز هذا، هذا من التوسل المبتدع. التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بدعة، فلا يجوز أن يدعو بهذا الدعاء. أخي يسأل يقول: هل الإعلان عن كسوف القمر أو كسوف الشمس من ادعاء علم الغيب؟ وهل نصدق بذلك؟ لا، ليس هذا من ادعاء علم الغيب، بل هذا شيء مرئي بالعين. ها؟ ولو حتى ولو قبل، هو شيء مرئي بالعين يرونه، فإن حركة الشمس وحركة القمر معلومة، لها منازل، والقمر قدرنا منازل، وكذلك الشمس. فإذا رأوا أن الشمس اقتربت في بعض منازلها من القمر، وأنه في يوم من الأيام تصادف القمر فيغطي ضوء الشمس ضوء القمر، يقولون سيحصل خسوف للقمر في يوم كذا وكذا. فهو شيء واضح، يعني ليس بادعاء لعلم الغيب، هو شيء يرى بالعين حتى قبل وقوعه، شيء معلوم، فليس هذا من ادعاء علم الغيب. أخني يقول: هل الشعراوي ينكر عذاب القبر وما حاله؟ الله أعلم، أنا سمعت له كلاما يثبت عذاب القبر، ويستدل بالآية التي في سورة غافر في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يستدل بها على إثبات عذاب القبر. لكن هو صوفي عنده ضلالات كثيرة، عنده أشعرية وأخطاء كثيرة، قبره الآن ضريح، ممن يشجع هذه الأمور؟ فهو من الضلال، وهو قد مات، لكن كان على ضلالة وليس على هدى. أخ يقول: هل المذي نجس؟ وهل يصح الإنسان أن يصلي وفيه شيء منه؟ المذي نجس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله وغسل ما يصيب الجسد منه، كما في حديث علي رضي الله عنه، فيجب غسله، ولا يجوز أن يصلي وعلى ثوبه أو بدنه شيء منه. وأخ يقول: هل ثبت أن الدعاء بعد الصلاة من مواضع الاستجابة؟ أما بعد الصلاة أي حين ينتهي من الصلاة ويسلم، فهذا الموضع موضع ذكر وليس بموضع دعاء. وأما قبل السلام فنعم، قبل السلام هو موضع دعاء، وهو معنى حديث أبي أمامة أنهم قالوا: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. دبر الصلوات المكتوبات أي في آخرها قبل أن يسلم. وأما دبر الصلاة بمعنى خلف الصلاة بعد أن يسلم، فليس هذا موضع دعاء، بل هذا موضع ذكر، هو الذي عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم دليلا على شرعية ذلك. نعم، جاء في حالات مخصوصة كالاستخارة ما يرفع يده يدعو، أما عموما فلا. أخوني يقول: هل ثبت عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه يرى عدم تكفير تارك الصلاة كسلا؟ نعم، وله في ذلك مؤلف استخرجه بعض طلابه من كتابه السلسلة الصحيحة، سماه حكم تارك الصلاة، خلص فيه إلى أنه لا يكفر كفرا أكبر. أخني يقول: هل صحت هذه الأبيات إلى ابن المبارك: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، إلى آخرها؟ قد ذكر الأخ سندها، سندها فيه رجل ضعيف، محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة، قال إسناده: قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبين، حدثنا محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال: أملى علي عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس وأرسلها معي إلى مكة إلى الفضيل بن عياض. ومحمد بن إبراهيم هذا ضعيف، محمد بن إبراهيم بن أبي سفيان. أيضا قال العلماء في معناها نكارة، فإنه لا يقال للمصلي الصائم المجاور في الحرمين الشريفين إنه يلعب، هذا ليس لعب، هذه عبادة عظيمة. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. فهذا المعنى غير صحيح. وأخ يقول هل صح عن شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير أنهم وافقوا المعتزلة في أن الإشهاد أي في أخذ الميثاق كان بلسان الحال وهي الفطرة، أم هو منسوب إليهم ومكذوب عنهم؟ أما شيخ الإسلام فلا أعلم ذلك عنه، وأما ابن القيم وابن كثير فنعم ذلك ثابت. ابن القيم قرر ذلك بكلام طويل ودافع عن هذا القول في كتابه الروح، وابن كثير قرر هذا القول في تفسيره، تفسير قول الله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وأما شيخ الإسلام فلا أعلم أن هذا القول نسب إليه أو صح عنه. ويقول هل صح مرفوعا قراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب؟ نعم صح ذلك في صحيح الإمام البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بطول الطوليين، وطول الطوليين هي الأعراف. فما المراد بالطوليين؟ ها؟ كيف البقرة هي الأعراف إحداهما، المراد بهما الأنعام والأعراف، والأعراف أطولهما. أخني يقول هل كعب الأحبار صحابي وما اسمه؟ كعب الأحبار تابعي وليس بصحابي، اسمه كعب بن ماتع الحميري من أهل اليمن، كان من علماء اليهود ثم أسلم، لأنه أسلم في زمن عمر وأتى المدينة وجالسه الصحابة وكان يسألونه عن بعض ما في الكتب السابقة، وقد كان من علماء اليهود. أخ يقول هل نطلق على تارك الصلاة أنه كافر إذا لم تبلغه الحجة؟ إذا وجد ذلك أن إنسان على الإسلام ولكن لم يصل إليه علم أبدا أن الصلاة واجبة في الإسلام، فهذا لا يجوز أن يطلق عليه كافر وهو لا يعلم أن في الإسلام شيئا واجبا اسمه الصلاة، مع أن هذا إن وجد فهو قليل جدا، كمن ينشى في بادية بعيدة لا يخالط الناس ولا يرى الناس وهو لا يعلم أن من فرائض الإسلام شيئا اسمه الصلاة، فهذا لا يجوز تكفيره. وأخ يقول هل هذه المقالة صحيحة؟ لكل مجتهد نصيب. نعم أي بالشرط المذكور إذا كان من أهل الاجتهاد، فكل مجتهد له نصيب من الأجر ويختلف نصيبهم، وإلا كل مجتهد له نصيب، فهما عبارتان لكل مجتهد أو كل مجتهد مصيب، هذه خاطئة، كل مجتهد مصيب، إلا إذا كان القصد كل مجتهد مصيب في اجتهاده أي في فعله الاجتهاد فهذا صحيح، وإن لم يكن مصيبا فيما ذهب إليه. وأما المقالة الثانية لكل مجتهد نصيب فهذه صحيحة أي له نصيب من الأجر. أخ يقول هل ولد الابن من الورثة ويجوز الوصية له؟ إذا كان الابن موجودا فليس هو من الورثة، محجوب بأبيه ويجوز الوصية له. وأما إذا لم يكن الأب موجودا وكان وارثا في بعض الصور كأن لم يكن لهذا المورث إلا هو أو من هو في طبقته فلا يجوز الوصية له، كل وارث لا تجوز الوصية له. أخ يقول هل يترتب أجر على حفر المتارس وإعداد المواقع للمقاتلين في سبيل الله؟ نعم تترتب عليه أجور عظيمة، فإن هذا مما يقي المقاتل ومما يعينه على الثبات، فتحفر ما يتقي به المقاتل وما يسلمه أثناء قتاله، هذا جزء كبير من القتال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه في سفر، وكان من الصحابة من هو صائم ومنهم من هو مفطر، وكان الصائمون قد تعبوا فنزلوا منزلا، فقام المفطرون نصبوا الخيام وأصلحوا الرحال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أخذوا الأجر بخدمتهم للصائمين الذين كانوا في هذا السفر إما في جهاد أو في غيره. فإذا كان هذا في خدمة مسافرين قد يكون في جهاد أو في غيره، كيف بمن يخدم من يقاتل عن الدين ويهيئ له ذلك؟ قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد ثلاث الجنة: صانعه الذي يصنعه، والرامي به، ومنبله، المنبل أي المناول المجهز. إذا كان الذي يناول المجاهد والذي يصنع له السهم يدخل الجنة بهذا السهم، كيف بمن يهيئ له مكان القتال؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من تصدق بفسطاط، فسطاط أي الظل في سبيل الله، وأن له الجنة. فسطاط ظل يقي المقاتل يستظل به، كيف بإعداد ما يتقي به من آلات الحرب؟ فيحتسب الإنسان إذا عمل المتارس والمواقع التي يقاتل فيها المقاتلون يحتسب الأجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق والصحابة معه وهم على جوع شديد لأجل أن يتقوا من الكفار بذلك. وإعداد هذا الأمر من الأمور المهمة، فإنه يعتبر جزءا كبيرا من القتال. فإذا أعد المكان الذي يتترس به المقاتل ويتقي به، نفع الله تعالى بهذا المقاتل نفعا عظيما، فيفتك في الكفار، وأيضا يقهرهم لا يستطيعون الوصول إليه، وأيضا يعين على الثبات والاستمرار والدوام. أما إذا لم يعد هذا الشيء، أولا لا يثبت، إما أن يفر وإما يقتل، فيصير تشجيعا للكفار، إذا رأوا مقتولا أو فارا يتشجعون على ذلك. فإعداد الأماكن التي يتقي بها المقاتلون ويتترسون بها من الأمور المهمة، ولا ينبغي لكل المقاتلين أن يغفلوا عن ذلك. أخوني يقول: عندنا في مسجدنا مصاحف مقطعة وأوراق من المصحف متساقطة، نخشى أن تهان، هل لي أن أحرقها أم أدفنها في مكان طاهر؟ لك أن تحرقها، فإن عثمان رضي الله عنه حين كتب المصحف بلغة قريش، وهي العرض التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، أمر فيما عداه من المصاحف أن تحرق. فإذا كانت أوراق متناثرة عرضة أنها تصير ممتهنة فهذا يحرقها، ولكن يبالغ في إحراقها. وإذا أحرقها وأخذ بقايا ذلك الحريق وجعله في ماء حتى يتلاشى فهو أفضل حتى لا يبقى شيء من الكتاب، فإن بعض الأوراق إذا أحرقت لا تزال تبقى فيها آثار الكتابة، فإذا صب عليها ماء أو أخذها إلى ماء انمحت وزالت. أخ يقول هل يجوز التصفير؟ فإن بعض الناس يقول إنه لا يجوز التصفير، تشبه بالكفار الذين قال الله تعالى عنهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه، أي تصفيق وتصفير، ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم. أخ يقول هل يجوز الجهاد لفترة زمنية محددة كشهر أو شهرين؟ إذا كان مجرد رباط فهذا جائز، يذهب رابط ليلة ليلتين شهر شهرين. أما إذا كان هناك زحف للعدو وحضر صف القتال فلا يجوز له أن ينصرف والزحف موجود، فإن مما يصير به الجهاد فرض عين حضور صف القتال، فمن حضر صف القتال فالجهاد في حقه فرض عين، فلا يجوز له أن ينصرف أو يرجع وزحف العدو موجود على ذلك المكان الذي هو فيه. وهذا من الخطأ الذي يرتكبه بعض الناس، أنه يذهب يقاتل ثم تراه يرجع إلى بلده وينصرف والعدو زاحف على المسلمين وهم في قتال شديد، وهذا لا يجوز أن يفعله. أخ يقول هل يجوز الزواج قبل البلوغ؟ يجوز أو ما يجوز؟ ها؟ يجوز، ما الدليل؟ ها؟ تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عمرها 6 سنين. أيضا يقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي لكونها صغيرة لم تبلغ سن المحيض فعدتها 3 أشهر، يعني أنها مطلقة وما زالت لم تحض، فيجوز الزواج بها، كذلك الولد. لكن هذا ربما يحصل له تبعات سيئة، أن يحصل عقد لولد صغير على بنت صغيرة، ربما إذا بلغوا إما تكون النفرة من كليهما، وهذا أمره سهل إذا وقعت النفرة منهما معا فيطلق وانتهى الأمر، لكن في بعض الأحيان يحصل النفرة من أحدهما والآخر يريد الزواج فيسبب إشكالا. وخلاف ونزاع، وقبل أيام أتى أخي يسأل عن مثل هذا، أن رجل في بلاد الكفر مغترب عقد لأبناء عمه أو أبناء خاله على 3 بنات وهن صغيرات، فلما بلغنا لا يريدن ذلك الزواج واختلفوا وحصل نزاع بينهم، فلا ينبغي هذا العقد للصغير أو الصغيرة لما يؤدي إليه من مفاسد وخلافات بعد ذلك. أخوني يقول هل يجوز أن يصلى على الميت الغائب أو هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه تفصيل، وهو أن هذا الميت الغائب إذا كان قد صلي عليه فلا يصلى عليه، فصلاة من صلى عليه تسقط الفرض، لأن الصلاة على الميت فرض كفائي، فصلاة من صلى عليه من المسلمين تسقط هذا الفرض عن سائر المسلمين. وإذا كان لم يصلى عليه فيشرع الصلاة عليه، كإنسان سقط من جبل وتردى فيه فلم يستطع إخراجه من مكان وصلى عليه، أو إنسان غرق في البحر أو إنسان مات بين أظهر المشركين ولم يصلي عليه أحد ونحو ذلك، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي حين مات لأنه لم يصلى عليه. أخي يقول: هل يجوز أن أكلم زوجة عمي وهي كبيرة في السن وعمري 15 سنة؟ نعم جائز، الكلام جائز، وكلام الرجل مع المرأة مطلقا إذا احتاج إليه جائز، ونهى الله تعالى عن الخضوع بالقول، قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فأباح الله تعالى السؤال المتاع أو الكلام من وراء حجاب. قال الله تعالى: ولا تخضعن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فهي منهية عن خضوعها بالقول أو عن الكلام الذي لا ينبغي، وأما مجرد كلام للحاجة فهذا جائز. وأخ يقول: هل يجوز أن نطرح فوق قبر الميت إذا كان رجلا حجرتين وإذا كانت امرأة 3 حجارة؟ لا، لا يجوز ذلك، وليس على هذا دليل أنه يميز قبر الذكر من قبر الأنثى بذلك، وقد أنكر هذا أهل العلم. أخ يقول: هل يجوز تسمية المولودة ملكة؟ لا أعلم مانعا من ذلك أنها تسمى ملكة، فيجوز ذلك. وأخ يقول: هل يجوز قراءة الفاتحة مرتين في كل ركعة؟ لا يجوز ذلك، وهذا الفعل محدث خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وغالبا ما يطرى ذلك على من عنده وسواس فيجاهد نفسه ويدفع الوساوس ولا يسترسل معها. هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه مع العلم أنه لا يقصر معها؟ نبينا صلى الله عليه وسلم رخص لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان حين كان يقصر معها، وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ كفاية دون زيادة، فقالت هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فرخص لها في الأخذ بسبب أنه لا يعطيها ما يكفيها، وأذن لها في أخذ الكفاية فقط، ولم يأخذ لها ولم يأذن لها بأخذ زيادة على الكفاية. فعلى هذا لا يجوز للمرأة التي كفاها زوجها ولم يقصر معها، لا يجوز أن تأخذ من ماله إلا بإذنه. أخ يقول: هل يحق للأب أن يكره ابنته على الزواج بمن لا ترغب فيه؟ وما النصيحة لمن يفعل ذلك؟ وما هي الكفاءة في الزواج؟ أما إكراه الولي سواء كان أبا أو غير أب المرأة على الزواج بمن لا ترغب فلا يجوز ذلك، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البكر تستأمر أو البكر تستأذن وإذنها سكوتها، والثيب تستأمر وإذنها أن تتكلم. فإذا كان سيرغمها على الزواج بمن لا ترغب فيه فمعنى عطل الفائدة من هذا الأمر النبوي الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا في إجباره لها وإكراهه لا على الزواج بمن لا ترغب فيه فساد لحالها ولحال زوجها، كيف يذهب بها إلى رجل هي لا ترغب فيه؟ فلا يجوز ذلك، وهذا من الظلم، وعلى من يفعل ذلك أن يتقي الله. وكثير من مثل هذا الزواج باء بالفشل، كثير من مثل هذا الزواج الذي حصل فيه إكراه للمرأة وقت يسير وقد ثابت إلى بيت أبيها ورجعت إليه بسبب الخلاف أو المشاكل. نعم للأب أن يشير على ابنته، أن ينصحها، أن يشجعها على الزواج بالذي يرى منه الصلاح، وله أن يمنعها أيضا من الزواج بإنسان فاسد يرى في زواجها منه ضررا، وإن كانت ترغب فيه له أن يمنعها. أما أن يجبرها على الزواج بمن لا ترغب فيه فهذا غير جائز. قد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره أن أباها جبرها على الزواج بابن عمها وهي لا ترغب فيه، ففسخ النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها، وأراد أن يفسخ نكاحها وأن يرد نكاحها. فقالت: يا رسول الله، قد أجزت ما فعل أبي، وإنما أردت أن تعلم النساء أنه لا سبيل لأبيها على إكراهها أو كما قالت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد إبطال هذا النكاح وفسخ هذا النكاح الذي حصل. وأما قول السائل ما هي الكفاءة في الزواج؟ الكفاءة في الدين. مختلف في هذه المسألة كثيرا بين العلماء، وأصح الأقوال أن الكفاءة هي الدين. فإذا جاء من يرضى دينه ومن يرضى خلقه وصلاحه فهذا هو الكفء، سواء كان غنيا أو فقيرا، وسواء كان ذا نسب رفيع أو غير ذلك، فالكفاءة هي في الدين. أخوني يقول: هل يجوز للإنسان أن يكني ابنته الصغيرة فيقول: يا أم فلان؟ نعم يجوز ذلك، فلا يشترط في الكنية أن يكون للمكنى بذلك ابن بتلك الكنية. فكانت عائشة أم المؤمنين تكنى بأم عبد الله ولا يعلم لها عبد الله، وما جاء أنها أسقطت سقطا سمته عبد الله فهو ضعيف. فيجوز الإنسان أن يكني أولاده الصغار وبناته من الذكور والإناث، يكني أولاده ذكورا وإناثا وليس في شيء. أخ يقول: هل يجوز الإنسان أن ينام على بطنه أو ينام على ظهره؟ السنة أن ينام على جنبه الأيمن، هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، جاء من فعله ومن قوله أنه أرشد إليه عمران ابن حصين وأرشد إليه بعض الصحابة. والنوم على الظهر جائز، والنوم على البطن مكروه، إلا أن النوم الطويل على الظهر يعني إذا كان استلقاء أو قيلولة لا بأس، أما النوم الطويل على الظهر يذكرون فيه ضررا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعارف فيه أضرارا، وهكذا النوم على بطنه فيه ضرر. وأخ يقول: هل يجوز أن يصلي الرجل هو وزوجته في صلاة الليل جماعة، وهل تكون بجانبه أم خلفه؟ يجوز ذلك إذا فعله في بعض الأحيان فيجوز ذلك، نعم، وتكون خلفه. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل جماعة في غير رمضان مع جماعة من الصحابة، صلى ليلة ومعه حذيفة كما في صحيح مسلم، وصلى ليلة ومعه عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين. وصلى ليلة ومعه عبد الله بن عباس حين نام عند خالته ميمونة كما في الصحيحين أيضا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معنى متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور. وذكرنا أن الخلق
0: إلا لسبب شرعي يبيح ذلك. وأخ يقول: هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلى السوق بدون إذن زوجها؟ لا يجوز لها ذلك، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن بعض الطاعات إلا بإذن الزوج، فكيف بخروجها من بيتها؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه، أي صيام تطوع. لا يجوز لها أن تصوم صيام تطوع وزوجها حاضر في بيته إلا بإذنه، فكيف بخروجها إلى السوق؟ فلا يجوز لها ذلك. ويجب على النساء المسلمات أن يتقين الله في هذا الأمر، أولا في عدم الافتئات على الأزواج والتساهل بذلك، ثانيا في الخروج إلى الأسواق. لا داعي للمرأة تخرج إلى السوق، لا سيما مع وجود الشر والفساد، فلا داعي لذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأخ يقول: هل يجوز للمرأة أن تستعمل السواك؟ نعم، السواك سنة في حق الرجل والمرأة. وما جاء عن علي رضي الله عنه أنه كان يغار إذا رأى السواك في فم زوجتي فاطمة، فهذا ضعيف. ونقلت عنه في ذلك أبيات لا تصح عنه. وأخ يقول: هل يجوز للمرأة أن تظهر أمام عم زوجها أو خاله؟ وهل يجوز للرجل أن يظهر أمام خالة زوجته زوجة أبيها الثانية؟ لا يجوز للمرأة أن تظهر أمام عم زوجها أو خاله، فهم أجانب. وكذلك لا يجوز للرجل أن يقابل زوجة أبي زوجته إذا كان أبو زوجته له أكثر من زوجة، فلا يجوز أن يقابل الأخريات، إنما يقابل أم زوجته فقط. وأخ يقول: هل يجوز للنساء أن يصلين على الجنازة؟ إذا كان المراد يصلين أي تبعا لصلاة الرجال، فالأمر ظاهر جائز. كان يكون النساء مثلا في نفس المسجد ملحق به فيصلين مع الإمام إمام الرجال، فهذا جائز. وإذا كان المراد يصلين النساء على الجنازة منفردات أيضا هذا جائز. ولما مات سعد بن أبي وقاص طلب نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب سعد إلى حجر النبي صلى الله عليه وسلم يصلين عليه، فصلينا عليه في المسجد قريب من الحجر، فسواء كنا يصلين مع الرجال أو يصلين على الجنازة منفردات فهذا جائز، مشروع الصلاة على الجنازة مشروع. أخ يقول: هل يصح أن يقول ولي المرأة عند الخلع للزوج نعطيك من المهر كذا وكذا والباقي هو مقابل بقائها معك. لا لا يجوز ذلك. إذا كانت هي التي طلبت الخلع فترد إليه كل ما دفعه، إلا إذا رضي بالأقل هو، قال تعطيني ما تيسر معها فلا بأس.
1: وأخ يقول: هل يجوز لي شراء بعض المواد الغذائية أو نحوها المستهلكة من بعض المحلات وأدخل في السحب على جائزة؟ هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، وهي مسألة وضع الجوائز في المبيعات، ومن أجازه من العلماء قيده بشرطين. الشرط الأول قال أن يشتري تلك السلعة لحاجته إليها لا لقصد السحب والجائزة، بل يشتريها لأنه يستعمل تلك السلعة. والشرط الثاني أن يشتريها بسعر المثل، فتكون في هذا المحل الذي يدفع جائزة ثمنها نفس ثمنها في محل آخر ليس فيه جائزة. فمن أهل العلم من أجازه بذلك، ومنهم من نهى عنه، قال لما فيه من الضرر بالتجار الآخرين الذين لا يستطيعون فعل هذا الأمر، ولولا أن الإنسان يجتنب ذلك.
0: أخ يقول: هل يجوز المصافحة للخالة التي تكون امرأة الخال أو العمة امرأة العم؟ أولا، تسمية امرأة العم عمة، امرأة الخال خالة، هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. اسمها زوجة الخال وزوجة العم، فتسميتها خالة هذا يلبس بالأدلة. سيأتي إنسان بعد ذلك يستدل بالخالة، يقول هذه خالتي وهي ليست خالته، فالخالة هي أخت الأم والعمة هي أخت الأب، وأما زوجة العم فليست عمة، وزوجة الخال ليست خالة، وعلى هذا فلا يجوز مصافحة زوجة العم ولا زوجة الخال لأنها أجنبية عنك. أخ يقول: هل يشترط في العقيقة السن المعتبر في الأضحية؟ لا أعلم دليلا على ذلك، وقد سبقت معنا المسألة، وأن الجمهور يقولون باشتراط السن في العقيقة كالسن الذي في الأضحية بأن تكون ثنيا، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشترط ذلك لعدم الدليل، وهذا هو الصحيح أنه لا يشترط ذلك، فلو ذبح أصغر أجزأه ذلك، ولكن يذبح ما يسمى شاة، ففي الحديث عن الغلام شاتان، فما يسمى شاة قد بلغ هذه التسمية فهو الذي يجزئ في العقيقة. أخ يقول: هل يشرع وضع اليد على الناصية أو موضع من الجسد حين الرقية؟ يضع اليد على موضع الألم كما جاء في الحديث، ضع يدك على الذي تألم من جسدك. أخوني يقول: هل يوجد دليل من القرآن والسنة أنه يوجد عذاب في القبر؟ وما أنواع العذاب؟ توجد أدلة كثيرة في القرآن وفي السنة. أما حديث السنة فهي متواترة، وقد ألف أهل العلم كتبا مفردة خاصة في إثبات عذاب القبر، ومن ألف في ذلك البيهقي رحمه الله في كتابه النافع إثبات عذاب القبر، وألف غيره من المعاصرين الصحيح المسند في إثبات عذاب القبر، متواترة الأحاديث ومن القرآن أدلة كثيرة، فلا يجوز التشكك في ذلك، بل يجب الجزم به، فإنه من العقائد المجمع عليها بين السلف، ولم يخالف فيها إلا الفلاسفة الملحدون الذين ليسوا على دين الإسلام، وتبعهم على ذلك المبتدع الضلال كالمعتزلة والرافضة وفئات من فئات الخوارج. وأما أئمة السلف وسائر المسلمين فمجمعون على إثبات عذاب القبر ونعيمه. أخ يقول: في منطقتنا أناس يقولون إن سيد قطب من علماء الأمة، فهل هناك أخطاء عنده؟ وهؤلاء ناس عوام وعدناهم أن نبين لهم. سبق سأل الأخوة مرة قبل عن سيد قطب، ذكرنا كلاما طويلا فيه. وقبل ذلك سيد قطب ليس من العلماء، هو كان عنده معرفة بالأدب، أما أنه من العلماء فلا، وأيضا عنده أخطاء كثيرة في العقيدة وفي سيره الذي كان يسيره. ففي العقيدة عنده عقيدة التكفير، وكتابه في ظلال القرآن مليء بالتكفير، وفي مواضع كثيرة يقول ارتدت البشرية عن دينها، ويقرر كثيرا في مواضع أنه لا توجد دولة على الإسلام، ويسمي الناس أنهم الآن في جاهلية، يسميها جاهلية القرن العشرين، بما يتبادر إلى ذهن القارئ الحكم بردة الناس، وهذا خطير والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لمسلم يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. فسيد قطب من أبرز دعاة التكفير في هذه الأزمنة المتأخرة، وكثير من التكفيريين تتلمذوا على كتب سيد قطب. أيضا عنده أخطاء في العقيدة، من أشد الأخطاء التي انتقد على العلماء أن كلامه الذي يتكلم فيه عن أحدية الله يقرر فيه ما يسمى بعقيدة وحدة الوجود، وحدة الوجود هذا عقيدة كفرية، معناها أن الكون كله هو الله، ليس هناك شيء آخر. حتى بعض أصحاب هذه العقيدة الذين بلغوا حدا، هو لم يقل بهذا سيد قطب، لكن أصحاب عقيدة وحدة الوجود كان أحدهم إذا لبس ثوبه أو جبته كما جاء عن الحلاج يقول: ما في الجبة إلا الله، يريد نفسه. وقال وهو قتل على الزندقة الحسين بن علي الحلاج، يقول: أنا بالله وبالله أنا، نحن روحان حللنا بدنا، روحه روحي وروحي فله، إن يشأ شئت وإن شئت يشأ. يعني الكون كله والله. حتى بعض أهل وحدة الوجود كان إذا سمع والعياذ بالله نباح الكلب سبح، قال سبحانك، إنه يعتقد أن الكون كله صار هو الله. سيد قطب قرر كثير من هذه العقيدة، قرأ في تفسير سورة الإخلاص قل هو الله أحد، كيف قرر عقيدة وحدة الوجود وأن الكون كله واحد هو الله. أيضا مما عيب على سيد قطب جراءته وطعنه في أنبياء، فمثلا لما ذكر موسى وأنه ضرب الرجل الإسرائيلي، ضرب الرجل القبطي حتى قتله، صار يتكلم عن هذه القضية، قال: ولنضرب على ذلك مثالا للقائد العصبي المزاج، ثم مثل بموسى، موسى نبي كليم الرحمن ويقول فيه عصبي المزاج، وهكذا غير ذلك. أيضا عرف بأنه رجل ثوري داعي إلى الخروج مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أشهر دعاة الخروج والثورات والانقلابات، بل هو مؤسس هذا الطريق في هذه الأزمنة. وكتابه معالم في الطريق هو دعوة لهذه الأمور للخروج والثورات. نعم بعضهم يتعاطف مع أنه سجن وعذب وقتل وهو يدعو كما يزعم الإسلام، بل بعضهم يسميه الشهيد القائد، وأنه واجه العلمانيين والملاحدة، لكن عنده أخطاء كبيرة فلا يغتر بهذه الأفعال بجانب ما قرر من الأخطاء. بل كثير من العلماء يقولون إن أصل فكر الخروج والثورات والانقلابات الذي أحيا في هذا الزمن ودعا إليه هو سيد قطب، ولا يتسع المجال. قد ألفت فيه كتب في بيان الأخطاء التي صدرت منه. كتاب تفسير ظلال القرآن كله كلام أدبي ما يعتني بكلام المفسرين، لا يفسر القرآن بكلام السلف، بل هو ذكر هذا أنه لا يفسر القرآن بكلام السلف ولا بالأحاديث، بل يقول لا أذكر الأحكام الفقهية في تفسير كلام الله، بل أراد يجعل تفسيره غير ذلك، يعني أشياء روحانية كما يزعم، ويزعم أن في القرآن إيقاعات موسيقية توافق إيقاعات الموسيقى المشهورة بين أهل الموسيقى والفن، ويمثل بعض السور أن فيها ذلك. فجعل القرآن فسر بكلام أدبي، فلا يحتاج أن الإنسان يتأثر بكتابه ولا يتعلق به، بل يحذر منه. دعا إلى ضلالات كثيرة. الذي يقرأ كتبه يتضرر أكثر مما ينتفع، يتضرر ويتأثر، وعنده أسلوب مؤثر وبليغ في الكلام وقوي في التعبير فيؤثر على الناس. فلا يصلح أن الإنسان يقرأ في كتبه، يبتعد منها. ويكفيك أن كل علماء العصر المعتبرين على خلاف طريقه وعلى التحذير من طريقه، العلماء الذين هم حجة الله في أرضه في زمن سيد قطب على خلاف طريقه، بل محذرون من طريقه. أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأخ يقول هناك بنك يعطي سلفة ويقول عنده عملية التورق، وهو التوقيع على أوراق توكله بأن يشتري لك بضاعة ويبيعها لك ثم يعطيك المبلغ وعليه فوائد، وأنت لا ترى البضاعة التي اشتراها لك وباعها، هل هذا جائز؟ إذا كان مسألة مضاربة فهذا جائز، يعني تعطيه مال وتتفق مع أن ما ربحتم بينك وبينه إما على النصف أو لأحدكم الثلث وللآخر ثلثان، أو للأحدكم الربع وللآخر ثلاثة أرباع، فهذا جائز. أما أنه مطلقا يأخذ مال ولا يجد منه إلا أرباح فهذا لا يجوز، وربما يكون هذا البنك غير صادق. فإذا كان مسألة قراض، ما يسميه الفقهاء بالقراض أو المضاربة، فهذا جائز، هو أن يتفق اثنان أحدهما بماله والآخر بعمله، وما خرج من الربح يكون بينهما على حسب ما يتفقان عليه، هذا يجوز. هذا يأتي بمبلغ مال رأس المال وهذا يعمل، والربح يقسم بينهما. وأما تحديد ربح معين، يقول لك في السنة 100,000، فهذا لا يجوز، هذا من الربا، أعطاه مالا وأخذ مالا أكثر منه.
1: ويقول يأتيني الشيطان دائما ويقول إن أعمالي أكثرها رياء، وأحاول مجاهدة نفسي وأعمل بعيدا عن الناس، فكيف الحل؟ الحل أنك لا تبالي بالشيطان ولا بما يأتيك به، جاهد نفسك على صلاح نيتك.

0: دعه لا يضر ذلك، بل هو مأجور على مجاهدة نفسه أيضا. والنفس في هذا الجانب تحتاج إلى جهاد، جانب الإخلاص والبعد عن الرياء تحتاج إلى جهاد، وإلا يأتي الشيطان يزين للإنسان ذلك. تفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: وهذا أخ يقول: بعض الناس يضرب ولده ضربا شديدا قويا في الوجه وعمره 3 سنوات، فهل من نصيحة؟ أولا، الضرب في الوجه مطلقا منهي عنه، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه والوسم في الوجه في حديث جابر وأبي هريرة وغيرها، بل حتى لو تضارب الإنسان مع غيره منهي أن يضارب في وجهه. إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. لما فيه من الضرر ولما فيه من عدم التكريم، في الوجه هو أكرم شيء في الإنسان. وأيضا كل أعضاء العبد الحساسة فيه البصر، فيه الشم، فيه اللسان التي هي للكلام، فيه الأذنان التي هي للسمع. فالضرب فيه ضرر متحقق، إما أن يضر عينه أو أنفه أو فمه أو أذنه، فلذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، سواء كان المضروب صغيرا أو كبيرا. إضافة إلى أن هذا الذي سئل عنه صغير 3 سنوات، مثل هذا غالبا لا يعي معنى الضرب، وضرب شديد مبرح. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب الشديد حتى للكبير في حديث أبي بردة بن نيار في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو بردة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب فوق 10 ضربات إلا في حد من حدود الله. فكيف يضرب صغيرا في 3 ضربا شديدا مبرحا؟ فهذا من الخطأ ومن عدم إحسان التربية، أن يضرب الصغير الذي لا يفهم معنى الضرب بضرب شديد، هذا من الخطأ. ولا ينبغي لي مسلم مستقيم أو طالب علم أو إنسان صالح أن يفعل ذلك. والضرب للصغير هو جائز، ولكن بقدر الحاجة بدون ضرر، ولا يكون ضربا مبرحا، إنما هو إذا أراد تخويفه في شيء ورأى أن الضرب قد يردعه، ورأى أن الضرب يردعه عن ذلك وضربه ضربا للتخويف، وإلا فلا يفتح الإنسان لنفسه المجال في الضرب، ضرب الأولاد، هذا سيضره هو في تربيته لهم. بعد ذلك يكون هذا الولد يعتاد أنه لا يسمع كلام أبيه إلا بالضرب، فيظل الأب مشغولا بالضرب والابن مضروبا دائما، فلا يرتاح الأب ولا يرتاح الابن، ويكتسب بذلك شيء لا مبالاة، ويعتاد الضرب بعد ذلك، ويشق على أبيه بعد ذلك أن يربيه كما يريد. فننصح إخواننا أن يكسبوا أولادهم، يحببوا إليهم العلم، سواء كان يضربوا على العلم أو على الأخلاق الحسنة، يحببوا في ذلك، يرغبوا فيها أحسن من الضرب. هو طفل قد يسأم، إذا بقي ساعة يقرأ سأم. هذا الطفل ليس كالكبير، الكبير قد يقرأ 2 ساعة و3 و4 ولا يسأم بل يرتاح. الطفل لو قرأ نصف ساعة أو نحو ساعة سأم. فلا تريد أن يكون الطفل كحالك أنت، لكن حاول أنك ترغب

0: في العلم، شجعه عليه بحيث يكون مندفعا إلى العلم من ذات نفسه. هكذا ترغبه في الأخلاق الحسنة، في الآداب، في المعاملة، بحيث يكون هو من نفسه مندفعا إلى ذلك. أيضا اعلم أن هذا الابن قد يجالس غيره من الأولاد، يتعلم منه بعض الأشياء، فيحتاج أنت أن تزيل هذه الأشياء التي تعلق بذهنه، وربما يكون تأثير الأولاد عليه أشد من تأثير أبيه وأمه، فلا يعامل ذلك بالشدة، لكن يعامل هذا الرفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فإذا أراد الله بأهل بيت خيرا جعل الرفق في أوساطهم، في معاملة الزوج للزوجة، ومعاملة الزوج للأولاد، ومعاملته لسائر من في بيته. والله إنه يعطي ثماره، الرفق يعطي ثماره، والشدة تنفر وتبعد عن الخير. وكلما كان الإنسان أرفق مع متابعة وحسن رعاية يؤتي ثماره. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونسأل الله تعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. أخ يقول: تعليق الأشياء الضائعة باب المسجد ونحو كالمفتاح هل يجوز؟ نعم، ليس في شيء جائز. وهكذا إذا وضعوا مكانا مخصصا في المسجد للأشياء التي تضيع في المسجد، بهذا القيد، الأشياء التي تضيع في المسجد وضع لها موضع خاص، بحيث أن من ضاع عليه شيء لا يحتاج أن يسأل عنه، يأتي ينظر هذا المكان، إن وجد فيه وإلا انصرف، فهذا جائز. أخ يقول: حصلت بعض المشاكل بيني وبين زوجتي، فقالت: والله ما أدخل بيته، فهل يجوز أن أكفر عنها؟ وما هي الكفارة؟ يجوز، نعم، أن تتكفل أنت بكفارتها. والكفارة كما أخبر الله سبحانه إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، هذه الكفارة، إما أن يطعم 10 مساكين، أو يكسو 10 مساكين، أو يعتق رقبة. فإذا لم يستطع هذه الثلاث وعجز عنها فيصوم 3 أيام. ويقول: رجل خطيب يسيء الظن بالآخرين وهو سيء الأخلاق، فما النصيحة له؟ الخطيب يكون قدوة، يكون من أحسن الناس أخلاقا، فإن الناس يقتدون به ويلاحظون أقواله وأفعاله، فيجاهد نفسه الخطيب والداعي إلى الله تعالى والقدوة في منطقة أن يكون قدوة في أقواله وأفعاله وسائر شأنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا، وطبعه الله تعالى على صفات أحبه بها الناس، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي لو كنت غير طيب الأخلاق، سيء الأخلاق، لتفرق الناس من حولك ولم يجيبوا دعوتك، ولكن برحمة الله تعالى صرت لينا. فالداعي إلى الله تعالى يكون من أحسن الناس خلقا، ويحرص على أقواله وأفعاله لأن الناس يقتدون به. أخوني يقول: إذا أكل الملتقط ضالة الغنم فهل له أن يوصي ورثته بثمنها بسائر دين إن خاف أن يموت ولم يأتي صاحبها؟ نعم، له ذلك، له أن يكتب فيه وصية تنبيها أنه في يوم كذا وكذا أكل ضالة من الغنم صفتها كذا وكذا، فإن جاء صاحبها فيدفع له قيمتها. نعم، لأن ماله، لأن قيمتها ستكون مضمونة في ماله. أخ يقول: إذا التقط شخص ذاكرة جوال كيف يعرفها، وهل يجوز أن ينظر ما بداخلها؟ هي على ما سبق، ينظر كم ثمنها. إذا كان ثمنها مما يعني تتحسر عليه وتتبعه نفوس المتوسطين من الناس، فنعم يعرفها كما يعرف سائر الضوال. وإذا نظر ما بداخلها لأجل يعرف صفتها حتى إذا جاء طالبها عرف أنها له فلا بأس، إلا إذا رأى فيها أشياء لا يجوز النظر فيها، كبعض الناس متساهل يضع صور أهله أو نسائه، فهذا لا يجوز له أن ينظر ما فيها. أخ يقول: إذا طلق الرجل امرأة بسبب نشوزها فهل لها المتعة؟ نعم لها المتعة، حتى التي هي مترفعة ناشزة إذا طلقت يحصل لها أسى وألم، فتطيبا لها تمتع، والآية عامة. أخون يقول: إذا وجدت طفلا التقط لقطة فهل يجوز أخذها وأعرفها؟ نعم يجوز تأخذها وتعرفها، لكن إذا تم التعريف ولم تجد صاحبها فهي لهذا الطفل وليست لك. أخ يقول: هل الدم الذي يخرج من المرأة قبل الولادة يعتبر نفاسا؟ قال العلماء: إذا صحب هذا الدم طلق أي آلام الولادة ومقدمات الولادة فهو نفاس، وأما دم يخرج بدون مقدمات ولادة بدون طلق فلا يكون ذلك من النفاس، وتصلي وتصوم. لكن إذا كان قد بدأت آلام الولادة مثلا بعد الظهر أو قبل الظهر ورأت الدم ولم تلد إلا بعد العصر فلا يجب عليه أن تصلي صلاة الظهر، لأنها هذا يكون من النفاس، بدايات النفاس. وأخ يقول: هل الذي يأكل البصل والثوم بعد العشاء في البيت ثم يقوم يصلي هل الملائكة تتأذى منه؟ أما في بيته فلا، الذي جاء في الحديث أنه في المسجد فلا يحضر المسجد، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهل معنى الحديث أن الثوم يؤذيها كما يؤذي بني آدم، ثوم والبصل يؤذي الملائكة كما يؤذي بني آدم، أو أن المعنى إنها تتأذى لأجل تأذي بني آدم، تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم أي من أذيتهم، فالذي يؤذي بني آدم الملائكة تتأذى من فعله هذا. هذا محتمل في الحديث، وإن كان المعنى الأول قد يكون أظهر أنها أيضا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، النبي صلى الله عليه وسلم حين أوتي بقدر فيه بقول قربه إلى بعض الصحابة قال كلوا، قال يا رسول الله وأنت كل؟ قال كل فإني أناجي من لا تناجي، أي من الملائكة، ولا يحب أن يكون منه هذا الريح. لكن من أكله في بيته وقام وصلى فلا يقال إن الملائكة تتأذى منه، لا، الحديث جاء في المسجد. أخ يقول: هل من أراد سفرا في سبيل الدعوة إلى الله هل يصلي استخارة؟ نعم يشرع له ذلك، بمعنى يستخير هل يخرج في هذا الوقت أو لا يخرج، هل يخرج إلى ذلك المكان الذي أراد الخروج إليه أو لا يخرج، فيشرع له أن يستخير. والاستخارة تشرع في الأمور المباحة، وأيضا تشرع في الأمور التي ليست بواجبة وقد يتوقع فيها ضررا. أخي يقول: المرأة إذا توفرت فيها الشروط هل يجوز أن تقضي في قضية بين النساء؟ فرق بين أن تقضي في قضية وبين أن تكون قاضية. فإذا وجدت امرأة مثلا تصلح بين النساء حصل بينهن خلاف تقضي بينهن بشيء دون أن تكون هي قاضية التي يرجع إليها فهذا لا بأس به، وإنما كلام العلماء في أنه لا يجوز أن تنصب المرأة قاضية. أخوني يقول المطلقة الرجعية إذا انتهت عدتها وجاءها خاطب فهل يجوز لها أن تتزوج بدون إذن زوجها الأول أو لا بد من إذنه؟ إذا انتهت عدتها لم يصير زوجا لها صار أجنبيا عنها فلها أن تتزوج وليس له حق فيها حتى يذلها، بل إذا خطبها هو أيضا مع الخطاب الآخرين فهو واحد من سائر الخطاب الآخرين، لها أن توافق على الزواج منه ولها أن تخالف. أخ يقول امرأة توفي زوجها قبل نحو 15 عاما ولم تكن تعلم بحكم العدة فلم تعتد، وهي الآن عرفت فهل يلزمها العدة بعد هذه المدة؟ إن كان المراد أنها ما زالت لم تتزوج فليس عليه شيء، قد مضت مدة العدة وهي جاهلة فليس عليها شيء. وأما إن كان المراد أنها لم تكن تعلم حكم العدة وتزوجت في أثناء عدتها فالزواج عقد غير صحيح، نكاح باطل النكاح في العدة، وعلى وليها أن يجدد لها العقد. وما مضى من فترة الزواج أو ما جاء من أولاد إن كان قد حصل أولاد فلا إثم فيه بسبب الجهل، وأولاده ينسبون إليه وليس أولاد زنا، وهذا يسميه العلماء بنكاح الشبهة، والأولاد الذين يكونون منه أولاد شرعيون ينسبون إلى أبيهم، لكن النكاح غير صحيح باطل فيجدد لها العقد.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. قال رحمه الله: قوله تعالى فرح المخلفون عن غزوة تبوك، والمخلف المتروك الذين خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وتركوهم حين خرجوا، فهم مخلفون وأيضا هم متخلفون، تخلفوا عن الخروج فتخلفوا أولا وصاروا مخلفين. بمقعدهم أي بقعودهم خلاف رسول الله، قال أبو عبيدة أي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سار وأقاموا، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر. وكانت غزوة تبوك في شدة الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون أي يعلمون، وكذلك هو في مصحف عبد الله بن مسعود. فليضحكوا قليلا أي في الدنيا وإن طالت بهم الحياة، فمهما طالت فهو قليل، وليبكوا كثيرا في الآخرة، تقديره فليضحكوا قليلا فسيبكون كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. إذن فهذا الأمر وليبكوا كثيرا مع أمر ومعناه الخبر، فليضحكوا قليلا في الدنيا وليبكوا كثيرا أي فسيبكون كثيرا، وإن ضحكوا في الدنيا، وهذا عليه المفسرون أن معناه وليبكوا كثيرا أي هو أمر بمعنى الخبر، ومعناه في الآخرة فسيبكون كثيرا، مع أنه قد يتبادر منها إلى الذهن أن المعنى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا أي ينبغي أن يكون حالهم هكذا في الدنيا، يكون ضحكهم قليل وبكاؤهم كثير، فإنما يقدمون عليه أمر عظيم. ولكن المفسرون يذكرون المعنى الذي ذكره البغوي، أخبرنا الإمام أبو علي الحسين ابن محمد القاضي قال أنبانا السيد أبو الحسن محمد ابن الحسين العلوي قال أخبرنا عبد الله ابن محمد ابن الحسن الشرقي في نسختنا ابن محمد الحسين والصواب ابن محمد ابن الحسن ثم في نسختنا الشرقي هل في نسخة الشرفي للفاء قال حدثنا عبد الله ابن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وهذا الحديث في الصحيحين قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله ابن أبي توبة قال حدثنا أبو طاهر محمد ابن أحمد ابن الحارث سقطت ابن المسخطين قال حدثنا أبو الحسن محمد ابن يعقوب الكسائي قال حدثنا عبد الله ابن محمود قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله ابن المبارك عن عمران ابن زيد الثعلبي قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس ابكوا فإن لم تستطيعوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون في النار حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول ثم تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون فلو أن سفنا أجريت فيه لجرت وذا أخرجه أيضا ابن المبارك في كتاب الزهد وأبو يعلى في المسند

إذن ما زال علته هو يزيد الرقاشي وهو متروك. وكثيرا ما يروي هذه الزهديات، كثير من مروياته في الزهد. قوله تعالى: فإن رجعك الله، أي ردك يا محمد من غزوة تبوك، إلى طائفة منهم، يعني من المخلفين، وإنما قال طائفة منهم لأنه ليس كل من تخلف عن غزوة تبوك كان منافقا، إذن فلم يحصل إطلاق في الآية، فلم يقل الله فإن رجعك الله إليهم فقل لهم لن تخرجوا معي أبدا، لأن ممن تخلف من الصحابة الأخيار ككعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع، فإذا قال فإن رجعك الله إلى طائفة منهم أي إلى طائفة من المتخلفين وهم أهل النفاق، وقال بعض المفسرين إنما قال إلى طائفة منهم لأن بعضهم تاب، بعض من تخلف ممن كان من المنافقين تاب وحسنت توبته فأذن لهم في الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ذكره البغوي هنا أوضح أنه خص طائفة منهم لأن من ضمن من تخلف أناس من خيار الصحابة. فاستأذنوك للخروج معك في غزوة أخرى فقل لهم لن تخرجوا معي أبدا في سفر، ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة في غزوة تبوك، فاقعدوا مع الخالفين أي مع النساء والصبيان، وقيل مع الزمنى والمرضى، وقال ابن عباس مع الذين تخلفوا بغير عذر، وظاهر يشمل من تخلف جميعا، فاقعدوا مع الخالفين مع من تخلف من النساء والصبيان والمرضى وكبار السن والذين تخلفوا بغير عذر، وقيل مع الخالفين، قال الفراء صاحب خالف إذا كان مخالفا. إذن هذه الآيات يذكر الله تعالى فيها حال بعض المنافقين حين تخلفوا عن غزوة تبوك، وانظر كيف ذكر الله عنهم أنهم جمعوا ثلاث كبائر، ثلاث عظائم من عظائم المحرمات، فرحهم بالقعود خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكتفوا بقعودهم بل فرحوا بذلك، كان هذا الأمر مفروحا به عندهم، لم يقعدوا وهم في ألم أو حزن ويعاتبون أنفسهم بل قعدوا فرحا، وأيضا كرهوا الخروج مع رسول الله والجهاد الذي هو من أعظم العبادات، كرهوا الجهاد، وأيضا ثبطوا غيرهم وقالوا أي لغيرهم لا تنفروا في الحر، وكل واحدة من هذه ذنب عظيم، فلو فرحوا بالقعود خلاف رسول الله فقط لكفى به ذنبا، كيف هم أضافوا إليه كراهية الجهاد الذي هو من أعظم العبادات، وهكذا دعوة غيرهم إلى القعود معهم. فهذه العبادة من أعظم ما يمحص به الناس، عبادة الخروج إلى الجهاد في سبيل الله. وأيضا في هذه الآيات أن نار جهنم أشد حرا من حر الدنيا بل لا مقارنة،

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي توقدون في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. وجاء أيضا في أحاديث أن هذه النار نار الدنيا قد ضربت في البحر أي في الماء ليبردها مرتين وإلا لما أطاق أحد استعمالها. فنار الآخرة فضرت على نار الدنيا 69 جزءا. ومع ذلك نار الدنيا أبردت مهما بلغ حر النار في الدنيا. أشد نار في الدنيا هي جزء من 70 جزء من النار التي في الآخرة. لذا أخبر الله أن وقود نار الآخرة هي الحجارة، تصير الحجارة كالحطب تشتعل فيها لشدة حرارتها. فهؤلاء المنافقون فروا من الحر في الدنيا، لأن غزوة تبوك كانت في شدة الحر، ونسوا حر الآخرة. سواء كان حر النار أو كان حر الشمس الذي تدنو من الخلائق مقدار ميل، أيضا في هذه الآيات تحذير من أن يعيش الإنسان غافلا لاهيا ضاحكا غير منتبه لما كلفه الله تعالى به من عبادة الله من طاعته، غير مبال بما يقدم عليه من أمر الآخرة. فهذا ساق الله تعالى عن المنافقين مساق الذم لهم. أيضا في هذه الآيات أن من حكمة الله تعالى عقوبة الإنسان بحرمانه مما تركه، الشيء الذي يتركه وهو قادر عليه أو يرغب عنه أو يزهد فيه أو يتعالى عليه. الله تعالى في مواضع كثيرة وفي حوادث كثيرة من القرآن يحرمه منه عقوبة له. انظر هؤلاء الذين تخلفوا عن الجهاد مع قدرتهم حرمهم الله من بعد ذلك، منع رسوله من أن يأذن لهم للخروج معه وقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، تركتم الخروج أول الأمر. وهكذا في الآية الأخرى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوا ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. هكذا الحق إذا جاء للإنسان وأعرض عنه يعاقبه الله بأن يصرفه عنه إلى أن يموت، فلا يوفق لقبوله وقد رده. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فكما لم يؤمنوا به أول مرة، لم يفرحوا به، لم يرفعوا به رؤوسهم، حرمهم الله منه. وهذا كثير. القرآن قال أهل العلم يرفع في آخر الزمان حين يعرض عنه الناس، يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، حين يعرض الناس عنه ولا يبالون به. البيت الحرام يسلط الله عليه من ينقضه، الكعبة من ينقض الكعبة ويرمي حجارها في البحر، حين يعرض الناس عنه ولا يعظمونه ولا يبالون يحرمهم الله منه. فالإنسان إذا وفقه الله تعالى للخير يرفع به رأسه، يفرح به، يحافظ عليه خشية أن يحرمه الله تعالى منه. يرغب في طاعة الله جهادا أو علما أو حقا يتبعه أو تعظيما لما عظم الله من الشعائر، خشية أن يسلبه الله تعالى ذلك، أن يسلبه الله تعالى ذلك ويحرمه منه. وهكذا عقوبة بني آدم بحرمانهم من شيء لم يبالوا به أو ترفعوا عنه مشروع. هذا إذا رأى إنسان خيرا أو نعمة أو فضلا ورأى من إنسان أنه ترفع عنه لم يبالي به، لم يلتفت إليه وحرمه منه، فهذا عقوبة مشروعة. ليعرف بعد ذلك نعمة الله عليه وليحافظ عليها إن وفقه الله للحفاظ عليها بعد ذلك. فهؤلاء إن أرادوا الخروج بعد ذلك لا يمكن أن يخرجوا، حتى لو كانت أموال وغنائم كثيرة حرموا من الخروج. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، أنتم ما تريدون الخروج نخرج معكم لأنكم تحسدوننا، لا تريدون أن نحصل على مال وغنائم. قال الله بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، ما عندهم فهم. سبحان الله، كيف هذه الآيات تبين للناس شأن المنافقين. ليحذر الإنسان أن يكون كذلك أو أن يتصف بصفاته. أخوان يقول في بعض النسخ عمران التغلبي، ما الصواب؟ الثعلبي وليس التغلبي، وهو في التقريب هو من رجال التهذيب، الثعلبي الصواب. أخوان يقول إلى الآن مر معنا 10 مواضع حصل للبغوي فيها تأويل للصفات، آيتان في الفاتحة و3 في البقرة و4 في آل عمران وواحدة في التوبة. طيب تقيد هذا ولو في غلاف الكتاب، في طرة الكتاب، موضع كذا موضع كذا، حتى إذا جاء الإنسان يقرأ فيه يعرف المواضع هذا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات المتعلقة بباب الأسماء والصفات، فنواصل نقرأ من أول أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن والتي سنتكلم عنها، هو لفظ الجلالة الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمه الله عليه عند الفصل الذي عقده الإشارة إلى إثبات علو الله عز وجل باعتبار أدلة السنة. والعلامة ابن القيم رحمه الله عليه أشار إلى بعض الأدلة من غير استيعاب، باعتبار أن أدلة السنة كثيرة جدا في إثبات علو الله عز وجل. وقرأنا فيما مضى بعض هذا الفصل أو جملة من الأبيات التي أوردها رحمه الله عليه في هذا الفصل، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: واذكر شهادته لمن قد قال ربي في السماء بحقيقة الإيمان، وشهادة العدل المعطل للذي قد قال ذا بحقيقة الكفران، واحكم بأيهما تشاء وإنني لأراك تقبل شاهد البطلان، إن كنت من أتباع جهل صاحب التعطيل والبهتان والعدوان، واذكر حديثا لابن إسحاق الرضا ذاك الصدوق الحافظ الرباني في قصة استسقائهم يستشفعون إلى الرسول بربه المنان، فاستعظم المختار ذاك وقال شأن الله رب العرش أعظم شاني، والله فوق العرش فوق سمائه سبحان ذي الملكوت والسلطان، ولعرشه منه أطيق مثل ما قد أطر حر الراكب العجلان. ما زال العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في هذه الأبيات يشير إلى أدلة السنة أو إلى بعض أدلة السنة في إثبات علو الله عز وجل على خلقه، فقال رحمه الله: واذكر شهادته لمن قد قال ربي في السماء بحقيقة الإيمان.

ولا إشكال في ذلك، وإما أن نفسر السماء بالسماوات المخلوقة فيكون المعنى أي فوق السماء. قال واذكر شهادته لمن قد قال ربي في السماء بحقيقة الإيمان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لها الإيمان فقد اعتقها فإنها مؤمنة، فدل ذلك على أن من شهد أن ربه في السماء فهو من المؤمنين. واذكر شهادته لمن قد قال ربي في السماء بحقيقة الإيمان، وشهادة العدل المعطل الذي قد قال ذا بحقيقة الكفران. وأما المعطل من الجهمية ومن تابعهم فهم على العكس من ذلك، فعندهم أن من قال الله في السماء من جملة الكافرين، فشهدوا للعدل الرضا الذي أثبت أن ربه سبحانه وتعالى في السماء بالكفر، والنبي عليه الصلاة والسلام أثبت للجارية الإيمان، أثبت لها حقيقة الإيمان، والجهمية على العكس من ذلك. قال واذكر شهادته لمن قد قال ربي في السماء بحقيقة الإيمان، وشهادة العدل المعطل للذي قد قال ذا بحقيقة الكفران. واحكم بأيهما تشاء، وإنني لأراك تقبل شاهد البطلان. واحكم بأيهما تشاء، إما بحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام وإما حكم الجهمية في حق من أثبت قول الله عز وجل. قال واحكم بأيهما تشاء، وإنني لأراك تقبل شاهد البطلان. لأراك تقبل شاهد البطلان، وهي شهادة الجهمية على من قال ذلك بالكفران. والمؤلف رحمة الله عليه يخاطب من كان من أتباع الجهمية. قال واحكم، هذا الخطاب وارد لمن كان من أتباع الجهمية، واحكم بأيهما تشاء، وإنني لأراك تقبل شاهد البطلان إن كنت من أتباع الجهم صاحب التعطيل والبهتان والعدوان. تبين رحمة الله عليه أن خطابه لأتباع الجهم، وأن أتباع الجهم لا يقبلون شهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما يقبلون شهادة الجهل، وهو أن من قال هذه المقولة وأثبت أن الله عز وجل في السماء من جملة الكافرين. واحكم بأيهما تشاء، وإنني لأراك تقبل شاهد البطلان إن كنت من أتباع الجهل صاحب التعطيل والبهتان والعدوان. فهذه الحجة الأولى في هذه الأبيات التي قرأناها في إثبات علم الله عز وجل، وحديث معلم الحجر السلمي في قول النبي عليه الصلاة والسلام الجارية إلى الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة. ثم أورد الحجة الأخرى في إثبات علم الله عز وجل، قال واذكر حديثا لابن إسحاق الرضا ذاك الصدوق الحافظ الرباني في قصة استسقائهم يستشفعون إلى الرسول بربه المنان، فاستعظم المختار ذاك وقال شأن الله رب العرش أعظم شاه، الله فوق العرش فوق سمائه سبحان ذي الملكوت والسلطان، ولعرشه منه أطيط مثل ما قد أطى رحل الراكب العجلان. قال واذكر حديث ابن إسحاق، وهو محمد بن إسحاق صاحب السيرة وهو صدوق، قال ذاك الصدوق الحافظ الرباني في قصة استسقائهم يستشفعون إلى الرسول بربه المنان،
هنا

0: قال النبي عليه الصلاة والسلام إننا نستشفع بالله عليك وبك على الله، كما جاء في حديث جبير بن مطعم الذي رواه أبو داود وغيره. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه ذلك. ومحل الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ذلك الحديث: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام علو الله عز وجل، وأثبت استواء الله عز وجل على عرشه. والحديث فيه ضعف، لكن هو من جملة الأدلة المتواترة الدالة على علو الله عز وجل. فأدلة إثبات العلو الله عز وجل أدلة متواترة جاءت في الأدلة الصحيحة وفي الأدلة الضعيفة، وبلغت مبلغ التواتر المعنوي. أما أصل الحديث فلا يثبت، وحديث جبير المطعم رضي الله عنه عند أبي داود وعند غيره. قال: واذكر حديث ابن إسحاق الرضا، ذاك الصدوق الحافظ الرباني، في قصة استسقائه يستشفعون إلى الرسول بربه المنان. فاستعظم المختار ذاك وقال: شعر الله رب العرش أعظم شاني. حين استشفعوا بالله إليه فبين لهم أن شأن الله عز وجل أعظم من ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى يستشفع به عند أحد من الخلق. فاستعظم المختار ذاك وقال: شأن الله رب العرش أعظم شاني، والله فوق العرش فوق سمائه. وهذا محل الشاهد كما عرفنا من الحديث: إن الله فوق عرشه، قال: وعرشه فوق سماواته. الله فوق العرش فوق سمائه، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في هذا الحديث، وأثبت علو الله عز وجل، وأثبت استواء الله عز وجل على عرشه. قال: فاستعظم المختار ذاك وقال: شأن الله رب العرش أعظم شاني، الله فوق العرش فوق سمائه، سبحان ذي الملكوت والسلطان، ولعرشه منه أطيط مثل ما قد أطى رحل الراكب العجلان. وهذا وارد أيضا في نفس الحديث، حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. قال رحمه الله بعد ذلك: لله ما لقي ابن إسحاق من الجهمي إذ يرميه بالعدوان، ويظل يمدحه إذا كان الذي يروي يوافق مذهب الطعان. كم قد رأينا منهم أمثال ذا، فالحكم لله العلي الشان. هذا هو التطفيف، لا التطفيف في ذرع ولا كيل ولا ميزان. واذكر حديث نزوله نصف الدجى في ثلث ليل آخر أو ثاني. فنزول ربي ليس فوق سمائه، في العقل ممتنع وفي القرآن. واذكر حديث الصادق بن رواحة في شأن جارية لدى الغشيان، فيه الشهادة أن عرش الله فوق الماء خارج هذه الأكوان. والله فوق العرش جل جلاله، سبحانه عن نفي ذي البهتان. ذكر ابن عبد البر في استيعابه هذا وصححه بلا نكران. قال: لله ما لقي ابن إسحاق من الجهمي إذ يرميه بالعدوان، أي في هذا الموضع حين روى هذا الحديث الذي خالف مذهبه، أي خالف مذهب الجهمية. قال: ويظل يمدحه إذا كان الذي يروي يوافق مذهب الطعان. وإذا روى ابن إسحاق حديثا يوافق ما عليه الجهمية، أي باعتبار ما يتأولونه، وإلا فإن السنة لا توافق باطن الجهمية، لكن فيما يتأولونه، فرأوا ذلك الحديث موافقا له، إذا بهم يمدحون ابن إسحاق ويذكرونه بالخير. فإن روى ما يوافق أهواءهم فيما يتأولونه أثنوا عليه ومدحوه، وإن روى ما يخالف نعم ما يخالف ما هم عليه من الباطل إذا بهم يقدحون ابن إسحاق ويذمونه. وهذا هو الهوى. نعم هذا هو الهوى والعياذ بالله. وهذا موجود لمن في قلبه شيء من الهوى. وقد ذكر بعض العلماء أن بعض هؤلاء من متعصبة المذاهب ربما في أول الكتاب يضعف حديثا لأن في إسناده فلان، وفي وسط الكتاب يصحح الحديث مع أن فلانا في إسناده، لكن لما خالف المذهب قام بتضعيف ذلك الرجل برد حديثه، ولما روى حديثا يوافق المذهب إذا بهم يصححونه ويوثقون ذلك الذي قد ضعفوه. وهذا يحصل في الكتاب الواحد. ويقع في هذا من في قلبه هوى من متعصبة المذاهب. أما من كان منصفا من أهل العلم والفضل والخير فحاشاه من مثل هذا التناعم، وما عنده من الدين والفقه في دين الله عز وجل يمنعه من مثل هذا التلاعب إلا إذا كان على سبيل الخطأ للعمد، فقد يغفل أنه ضعف ذلك الرجل في أول الكتاب ثم ينظر فيه في بعد ذلك فتطمئن نفسه إلى توثيقه لا عن هوى وإنما تغير الشهادة. فقد يقع من العالم حتى في الكتاب الواحد، وإنما الكلام إذا كان الدافع هو الهوى ما كان موافقا للمذهب إذا بهم يوثقون ذلك الرجل، وإن روى ما يخالف المذهب إذا بهم يطعنون فيه. قال لله ما لقي ابن إسحاق من الجهمي ليرميه بالعدوان ويظل يمدحه إذا كان الذي يروي يوافق مذهب الطعاني. كم قد رأينا منهم أمثال ذا الحكم لله العلي الشاهد، هو الذي يقضي بين العباد فيما اختلفوا فيه. قال هذا هو التطفيف أي في الحجج والبراهين، لا التطفيف في ضرع ولا قيل ولا ميزان، أي أنه أشد التطفيف كقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس الغني عن كثرة العرض، بمعنى أن هنالك من يستحق اسم الغنى وهو أولى بهذا الاسم من هذا الرجل، وهو من كان غني النفس. وهكذا في قول العلامة ابن القيم رحمه الله عليه أن هذا هو التطفيف، لا التطفيف في ذرع ولا كيل ولا ميزان، أي أن هذا هو أولى ما يدخل في مسمى التطفيف وفي دم المطففين. ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. والتطفيف مأخوذ من الشيء الطفيف أي الشيء اليسير، فهذا أولى بالدم الذي يطفف في الحجج. فإذا روى الراوي ما يوافق مذاهبهم الباطنة فيما يتأولونه إذا بهم يرفعون من شأنه، وإذا روى ما يخالف باطنهم إذا بهم يذمونه، فليس هذا من العدل. هذا هو التطبيق. الراوي العدل هو عدل روى ما يوافق المذهب أو ما يخالف، والراوي الضعيف هو ضعيف روى ما يوافق المذهب أو ما يخالف، هذا هو العدل. وما سوى ذلك هو التطفيف المذموم. قال هذا هو التطفيف، لا التطفيف في ذرع ولا كيل ولا ميزان. واذكر حديث نزوله نصف الدجى أي في نصف الليل، نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا. واذكر حديث نزوله نصف الدجى في ثلث ليل آخر أو ثاني. والأدلة جاءت بأن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر، وبهذا جاءت أكثر الأدلة، وفي بعضها في شطر الليل، وفي بعضها في ثلث الليل الأول. وأكثر الأدلة الواردة في الباب وقد بلغت مبلغ التواتر أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. وهناك من أهل العلم من جمع بين أحاديث الباب إن لم تعد، ومن أحسن من جمع بين أدلة الباب العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الصواعق المرسلة، فبين رحمة الله عليه أن النزول له مبدأ وله منتهى. فمبدأ النزول في ثلث الليل الأول ومنتهاه إلى ثلث الليل الآخر. فالأحاديث التي فيها أن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الأول باعتبار مبدأ النزول، والأحاديث الواردة في ثلث الليل الآخر باعتبار منتهى النزول. فعلى كل، المؤلف رحمة الله عليه في هذا الموضع لا يريد الخوض في هذه المسألة، وإنما يريد أن يبين أن نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا دليل على علوه سبحانه وتعالى، فإن النزول لا يكون إلا من علو، فدل ذلك على أن الله عز وجل عال على خلقه. قد واذكر حديث نزوله نصف الدجى في ثلث ليل آخر أو ثاني، فنزول رب ليس فوق سمائه في العقل ممتنع وفي القرآن. وهذا كلام صحيح، كيف يكون نزول رب وهو ليس فوق سمائه؟ من أين يأتي النزول؟ فلا يأتي النزول إلا من رب عال على خلقه، ولا يعقل النزول إلا ممن هو عال على خلقه وحده لا شريك له. فنزول رب ليس فوق سمائه في العقل ممتنع وفي القرآن، وليس المعنى أنه ينزل فيصير بعد ذلك سافلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هو عال على خلقه وينزل إلى السماء الدنيا مع علوه، ينزل إلى السماء الدنيا مع علوه، والله على كل شيء قدير. فنؤمن بنزول الله عز وجل كما دلت على ذلك الأدلة، ونؤمن بعلو الله عز وجل، وأنه إن نزل إلى السماء الدنيا فلا يعني أنه ينتقل من صفة العلو إلى السفل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو عال ومستوي على عرشه، وينزل إلى السماء الدنيا مع علوه ومع استوائه على عرشه. ولا يقال أنه إذا نزل خلا منه العرش فينزل ولا يخلو منه العرش، والله على كل شيء قدير. فإن القول بأن الله عز وجل يخلو منه العرش عند نزوله قول بغير دليل، فإن الله عز وجل أثبت لنفسه الاستواء على العرش، فليس لنا أن ننفي الاستواء الذي أثبته الله عز وجل في حال من الأحوال بغير حجة شرعية، فنثبت استواء الله عز وجل على العرش وينزل وهو مستوى على عرشه، والله على كل شيء قدير. وهذا معقول في حق المخلوق، فكيف بالخالق الذي هو على كل شيء قدير؟ وقد ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه مثلا بروح الإنسان، فإن روح الإنسان تصعد إلى السماء وهي لا تفارق الجسد، إذ لو فارقت الجسد لمات الإنسان، فيحصل لها صعود إلى السماء ونزول إلى الجسد من غير مفارقة الجسد. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيرسل التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى. لما قال ويرسل أخرى أشيد لهذا، هذا أنها تعلو إلى السماء بأثناء النوم، روح الميت ترتفع إلى السماء وروح النائم أيضا تصعد إلى السماء، فمن كتب قضى الله عليه الموت أمسك روحه، ومن لم يقض عليه بالموت أرسل روحه إلى جسده، فالروح يحصل لها صعود من غير مفارقة الجسد، فيحصل لها صعود ونزول من غير مفارقة الجسد، فهذا معقول في حق المخلوق الضعيف، فكيف بالخالق الذي هو على كل شيء قدير؟ فيعقل أن يقال إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا وهو مستوى على عرشه ولا يخلو منه العرش، فهو على كل شيء قدير. وليس الغرض من ذلك التمثيل، وإنما الغرض من ذلك بيان أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن هذا يعقل في حق المخلوق الضعيف فكيف بالخالق. وهكذا ضوء الشمس وغير الشمس، يصل الضوء إلى الأرض وهو متصل بالشمس، متصل بالشمس مع نزوله إلى الأرض. فهذه أشياء تحصل من المخلوقات الضعيفة، أما الخالق شأنه أعظم من ذلك، وهو على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فعلى كل نؤمن بما دلت عليه الأدلة، دلت الأدلة على علو الله فنؤمن بعلو الله، دلت على أن الله ينزل إلى السماء الدنيا نؤمن أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ونثبت العلو له في أثناء نزوله إلى السماء الدنيا، دلت الأدلة أن الله مستوى على العرش نثبت لله الاستواء على العرش مع نزوله إلى السماء الدنيا. فنأخذ بجميع الأدلة ونعتقد أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نقف عند قوله واذكر حديث الصادق من رواحة في شأن جارية لدى الرشيان، وننتقل إلى المناسك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نزلنا نقرأ فيما ذكره المؤلف رحمه الله في باب الاكتحال والإدهان والطيب. أخذنا في الدرس الماضي أن الاكتحال نوعان، ما؟ اكتحال لدواء تقوية البصر، جلاء العين، تطهيرها ونحو ذلك، والثاني اكتحال للزينة. نعم أحسن. فالأول ما حكمه؟ مشروع في حق من فقط؟ والنساء. مشروع في حق الرجال والنساء لحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والثاني هو الاكتحال للزينة. أنت؟ نعم. للنساء مشروع مستحب، لأنه من الزينة المطلوبة، ولفعل النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وللرجال فيه أقوال لأهل العلم، قلنا وأقرب هذه الأقوال أن يقال أن هذا ليس من شأن الرجل، تزيين الأعضاء ليس من شأن الرجل. نواصل نقرأ. مما يتعلق بهذا الباب من المسائل هو مسألة الاكتحال، أنه يستحب الاكتحال وترا، وممن ذكر استحبابه ابن قدامة في المغني. وحديث الباب الذي ذكره حديث أبي هريرة سبق معنا أنه ضعيف، من اكتحل فليوتر، لكن جاء في حديث أنس بلفظ الكحل وتر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الكحل وتر. وهذا الحديث أخرجه تمام الرازي في فوائده بإسناد صحيح. فيكون حديث الباب حديث حسن، حديث أبي هريرة حسن بهذا الشاهد، مع أن في زيادة هي ضعيفة. وأما الإيتار في الكحل فهو مستحب، وزيادة من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج فيها مجاهيل كما سبق. أيضا مما استحبه أهل العلم ما ذكره المؤلف وهو الإدهان. والمراد بالإدهان أي إدهان شعر الرأس واللحية. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه، فمن إكرامه الدهانه. والمستحب في أن يدهن غبا، أي لا يدهن في كل يوم، كما تقدم معنا في ترقيل الشعر. أيضا الدهان الجسد إذا احتاج إلى الدهان جائز. وفي الصحيحين أن الصحابة استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات أن ينحروا بعض إبلهم، أو نحرنا بعض نواضحنا فأكلنا ودهنا، يدهنون بشحومها. أيضا مما ذكر أهل العلم مما بوب عليه المؤلف استحباب الطيب، فالطيب مستحب وهو مما حبب للنبي صلى الله عليه وسلم.

وقد استحب أهل العلم أن يتطيب بأجود ما يجد، قد جاء في حديث عائشة في صحيح البخاري: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد. وبوب عليه البخاري رحمه الله. أيضا المستحب في الطيب ما كان طيبا سائلا يطيب به بدنا أو جامدا أو بخورا. لما في حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف أنه كان يستجمر بالألوة غير مطراه ويجعل معه الكافور، وقال هكذا كان يستجمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فاستحب أهل العلم ذلك، وممن نص عليه شيخ الإسلام في شرح العمدة قال: ويستحب أن يتبخر، لما روى نافع عن ابن عمر فذكر الحديث. فالطيب المستحب للرجل هو كل طيب مما ليس له لون، كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. أيضا مما يتعلق بهذا الباب من المسائل أن طيب الرجل ما ليس له لون، له ريح وليس له لون. معنى ليس له لون أي ليس له لون يظهر على جسده، أما لو كان له لون صفرة ونحو ذلك على ثيابه هذا لا يضر، لكن ليس له لون يظهر على وجهه ونحو ذلك مما يظهر من جسده. لحديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف آخر أحاديث الباب، وارجع بمعنى أحاديث: طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. قال الشوكاني في شرح الحديث نيل الأوطار قال: والحديث يدل على أنه ينبغي للرجال أن يتطيبوا بما له ريح ولا يظهر له لون، كالمسك والعنبر والعود والعطر، وأنه يكره لهم التطيب بما له لون،

قال وأن النساء بالعكس من ذلك، إذن المستحب في طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه.

قد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب الطيب في الرأس واللحية، طيب في الرأس واللحية، وذكر حديث عائشة قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. قال ابن بطال رحمه الله في شرح الحديث قال ويؤخذ منه أن طيب الرجال لا يجعل في

يظهر على جسده على وجهه ونحوه من جسده. استشكل بعضهم حديث عبد الرحمن بن عوف في الصحيحين أنه حين تزوج امرأة من الأنصار رأى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أثر صفرة. صفرة ما يقعد في الوجه. فقال ما هي يا عبد الرحمن؟ أي ما شأنك؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. فذكر الحديث ولم ينكر عليه ذلك. قال النووي في الجواب عنه بما حاصله أنه علق به من أثر العروس. قال وهذه الصفرة التي كانت فيه مما علق به من أثر العروس ولم يقصده ولا تعمد التزعفر. ليس معنى أنه أخذ الصفرة وجعلها على وجهه أو جسده، وإنما مما علق به من أثر امرأته. قال فقد ثبت في الصحيح النهي عن التزعفر للرجال. الزعفران له لون. وكذا نهي الرجال عن الخلوق لأنه شعار النساء. فإذا طيب الرجل ما ظهر ريحه سواء كان بخورا أو شيئا جامدا أو كان سائلا ظهر ريحه وخفي لونه. في المقابل طيب المرأة بالعكس، طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه.

والمراد في هذا طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، أي إذا خرجت من بيتها، والطيب الذي تستعمله في غالب وقتها وقد تخرج وهو عليها، وأما وهي في بيتها فيجوز لها أن تستعمل الطيب الذي له رائحة. لأن إنما نهيت عن استعمال ما له ريح إذا خرجت.

أيضا مما في هذا الحديث من المسائل أن تغيير المرأة وجهها بشيء من الطيب ونحوه أمر مشروع، فكونها تجعل على وجهها صفرة أو خلوقا أو شيئا من الدهون أو المبيضات ونحوها أمر مشروع. يدل عليه هذا الحديث: وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. سبق كلام ابن بطال أنه قال يؤخذ من حديث عائشة أن طيب الرجل لا يجعل في الوجه بخلاف طيب النساء، لأنهن يطيبن وجوههن ويتزين بذلك. مما يدل عليه أيضا ما جاء في الصحيحين عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان دعت بصفرة، الصفرة هو الطيب الذي يجعل على الوجه، قال فأخذت بيديها فمست عارضيها منه

مست بعارضها، والعارضان هما جانبا الوجه. ثم قالت: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج لما استعملت الطيب. قالت: ما لي في الطيب من حاجة. الشاهد أنها مست في وجهها بشيء من الصفرة التي تغير الوجه، وكان هذا معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا حديث عبد الرحمن بن عوف الذي سبق ذكره، رأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أثر صفرة وهو مما أصابه من العروس. فطيب الرجل لا يظهر لونه، أما طيب المرأة يظهر لونه على وجهها. نبه بعض العلماء على ما إذا كان فيه ضرر على البشرة، كما يأتي بعض المساحيق قد تضر بشرة الوجه، فإن هذا ينهى عن الضرر، لأن الضرر منهي عنه. وأما إذا لم يكن فيه ضرر فالأصل أن هذا كما سبق مشروع.

أيضا مما يتعلق بهذا الباب بهذا الأحد من المسائل أن المسك هو أطيب الطيب كما نص عليه في حديث أبي سعيد. والمسك هو ما يستخرج من الغزال، المسك هو دم من دم الغزال، يقال له غزال المسك، نوع خاص من الغزلان يسمى بغزال المسك. وكيف يستخرج ذلك؟ المسك يتجمع في أسفل السرة كالدم، وللناس في استخراجه طرق، منهم من يأتي إلى هذا الغزال يربط في أسفل سرته شيئا وهو الدم يتجمع ويجعل الربط ضيقا، يتجمع فإذا كبر وكثر مع هذا الذي ربطه فيه بحبل ونحوه يسقط ذلك الشيء الذي قد تجمع من دمه فيؤخذ. وأحيانا كما ذكر أهل العلم يوجد ذلك على الصخور، مثلا غزلان برية يتجمع فيها هذا الشيء تلقائيا دائما، كلما سقط منه شيء تجمع مرة أخرى، قالوا فإذا اجتمع كثيرا يضيق منه الغزال فيأتي يحكه على صخرة. ومنهم من يمسك الغزال ويقطع منه ذلك الشيء وهو لا يزال لم يسقط لكن يقطعه هو بنفسه، فهذا هو المسك الذي هو أطيب الطيب. واستعماله نقل النووي رحمه الله الإجماع على جواز استعماله، وأن هذا مستثنى من قاعدة ما أبين من الحي وهو ميت، ما أبين من الحي فهو ميت، فإن هذا شيء أبين أي فصل من الحي وهو جائز استعماله ليس في حكم الميتة، أن هذا استثني بالدليل لأن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل ذلك وكان معروفا. نقرأ بعض كلام النووي، كلام النووي في شرح مسلم شرح حديث أبي سعيد وهو أطيب الطيب، قال وفي هذا الحديث أن المسك أطيب الطيب وأفضله، وأنه طاهر يجوز استعماله في البدن والثوب، يجوز استعماله في البدن والثوب ويجوز بيعه، وهذا كله مجمع عليه. قال وهو مستثنى من القاعدة المعروفة أن ما أبين من حي فهو ميت، مستثنى بدليل حث الرسول صلى الله عليه وسلم على استعماله، استعمال الناس له هذا مخصص لذلك. أو يقال إنه في معنى الجنين والبيض واللبن، إنه طاهرة هذه الأشياء. قال ونقل أصحابنا فيه عن الشيعة مذهبا باطلا، لأنهم لا يجيزون استعماله، وهم محجوجون بإجماع المسلمين وبالأحاديث الصحيحة في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم له واستعمال الصحابة. إذن محجوجون بالإجماع وباستعمال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لذلك، فهذا المسك طاهر وأجمع أهل العلم على استعماله. سواء يستعمل في بدنه أو في ثوبه.

أيضا مما يتعلق بهذا الباب من المسائل أنه يكره لمن عرض عليه الطيب أن يرده، وهذا العرض عرض الطيب شامل لعرضه له على سبيل الهدية، عرض عليه الطيب هدية يكره أن يرد يقبله، وهكذا شامل لمن عرض عليه الطيب أي لتطيبه، من عرض على إنسان طيب ليطيبه به، لأن هذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف فعله. فأما قوله فحديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف من عرض عليه طيب فلا يرده، فعلل ذلك فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. وخلاف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، فإذن يكره لمن عرض عليه الطيب سواء عرض عليه هدية أو عرض عليه تطيبه منه، يكره له أن يرد ذلك. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قال وفي الحديث حديث أبي هريرة كراهة رد الريحان لمن عرض عليه إلا لعذر، إلا لعذر، فمن الأعذار مثلا أن يكون هذا الطيب مما لا يجوز استعماله في الشرع، إذا عرض عليه طيب لا يجوز استعماله شرعا، فهذا مردود بأصل الشرع، وله أن يرده، بل إن قبوله له قد يكون فيه مفسدة، سواء أهدى له أو أراد أن يطيب فقبل، قد يظن ذاك الذي أعطاه إياه أو طيبه يظن أنه جائز، ولكن لو رده عليه لأن هذا الشيء لا يجوز استعماله كان فيه تنبيه له إلى عدم استعماله، فهذا من الأعذار. أيضا من الأعذار أن يكون هذا الطيب مما يسبب له ضررا، بعض الناس يكون عنده مثلا تحسس مريض إذا طيب يؤذيه ذلك يسبب له ضررا، فهذا إن أهدي له شيء ممكن أن يقبله ولا يرد في هذا الحال ويعطيه من يحب فلا يرد، لكن إذا عرض عليه تطيبه له أن يرده. ففي الضرر إذا عرض عليه الشيء كهدية يأخذه لا يرده، منهي عن رده، يأخذه ويتصرف فيه يعطيه من أحب أو يعطيه بعض أهله أو يستعمله في وقت لا ضرر عليه فيه. أما لو عرض عليه تطيبه في ذلك الحال وهو يرى أنه سيسبب له ضررا يرده. بقي هل من الأعذار أن يكون الطيب له رائحة كريهة؟ هناك أطياب مثلا تعجب بعض الناس، بعض الناس يرى مؤذية كريهة الرائحة عنده،
من أهل العلم من قال لا يرده حتى لو كان كريه الرائحة ولو طيبه منه، لأنه طيب منهي عنه عن رده. وبعض أهل العلم قال بل له أن يرده. قال ونستطيع نقول في هذا الحال إن هذا ليس بطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رد الطيب، وهذا الذي له رائحة كريهة ليس طيبا. الإنسان يتطيب بما له رائحة تطيبه وتعجبه، لا بما يكرهه.

فإذن هذه من الأعذار في رد الطيب، وهذا القول الثاني أقرب أن له أن يرده إذا كان راه له رائحة كريهة تؤذيه ولا يريد أن تبقى على جسده أو ثوبه، لأنه هذا ما صار طيبا في حقه. فالطيب ما يطيب الريح لا ما يجعله كريهاً.

0: إذن هذه بعض المسائل المتعلقة بالباب، ولا يزال في الباب بقية ستأتي إن شاء الله. أخوني يقول: هل يوجد في زماننا هذا المسك والاستخراج من الغزلان؟ نعم يوجد كثيرا، وهناك مزارع خاصة في كثير من الدول تربى فيها هذا الأنواع من الغزلان لأجل استخراج الطيب منها، وبعضهم يجمعه من البراري. ويذكر أهل العلم والله أعلم أن أجود الطيب من هذا المسك، أجود المسك، هو ما يأتي من جهة الصين، فإن هذا النوع من الغزلان الذي يقال له غزال المسك يكثر تواجده في تلك المناطق. ويباع هذا، لكن لعله يعدل بأشياء. أما هذا الذي يسميه الناس المسك، بعض يأتي قطع بيضاء مثل الصابون، ليس هذا هو المراد بالمسك الذي هو السنة. وبعضهم يبيعه سائل أسود، أيضا ليس هذا هو المراد. هناك نوع خاص هو سائل أسود يشبه هذا، ولكنه شيء خاص، وهو يكون حين يخرج دم جاف، تعرف الدم إذا يبس يتفتت مثل التراب، لكن لعله يخلط به ويجعل في هذه القوارير مع بعض المياه أو نحو. أخني يقول: ما هو القول الراجح في مسألة الاكتحال بالنسبة للرجل إذا كان للزينة؟ هل هو محرم؟ أما محرم فلا نستطيع نقول هو محرم، لكن لا ينبغي للرجل أن يفعله بقصد الزينة، يفعله بنية أن يتزين، وليس هذا من شأن الرجل. فإن فعله للدواء حتى لو ظهر عليه زينة، وهو فعله للدواء بنية الدواء، فلا بأس. أخي يقول: حديث أنس حبب إليه من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، ذكره الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند. طيب، هو لعله ذكر من الطريق الأولى التي سبق معنا أنه حسن، ومن طريق جعفر سبق أن فيه خلافا. أخوني يقول: هل يجوز للمرأة أن تتخذ طيبا خفيفا تستره تحت العباءة تخرج للمسجد؟ لا، ما يجوز لها أن تأخذ الطيب الذي له رائحة وتخرج من البيت، لا يجوز ذلك. إذا كانت ستمر على طريق رجال أو فيه رجال فلا يجوز ذلك، منهية عن ذلك. وما ينبه عليه أن بعض النساء تطيب الطفل، قال له أنواع من الأطياب ثم تحمله وتمشي، هذا أيضا خطأ، فيوجد الريح يظن أنه منها. أيضا بعض النساء إذا وردت عليها إلى بيتها نساء زائرات تستقبلهن بالبخور، تبخرهن، فيعلق البخور في ثيابهن ثم يخرجن، منهي عنها هذا أيضا. إذا أرادت تبخر بيتها تبخره قبل أن يأتي النساء إليه، لا تجعل البخور حين تأتي النساء بحيث يعلق بثيابهن. أخني يقول: لم يتضح صفة طيب المرأة، ما فائدة الطيب إذا لم يظهر ريحه؟ فائدته تزين به وجهها، هذا معناه. أخني يقول: في هذه الأيام يوجد ما يسمى بالمكياج أو البودرة أو الحوامير، فهل يجوز للمرأة أن تفعل ذلك للزينة؟ نعم يجوز لها، وهذا هو طيب المرأة الذي سبق بيانه. ما يقال على وجهها، فجائز لها أن تستعمله. أخن يقول لو نقرأ من الأدب المفرد حتى ننتهي منه قبل رمضان ثم نأخذ كتابا آخر إن شاء الله. نتأخر عنه في الدرس وليس إن شاء الله نقرأ فيه، نحاول نجعل له وقتا نقرأ فيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، جزا الله إخواننا خيرًا على كلامهم الطيب ونصائحهم النافعة وحرصهم على الخير وزيارتهم في الله فيما نحسب الجميع إن شاء الله. وقد سمعنا خيرا من التذكير والتواصي منهم ومن غيرهم، وإن هذا التواصي لهو من أعظم منافع المؤمن. قد قال الله عز وجل في صفات المؤمنين: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فأبان الله عز وجل أن الانتفاع بالمواعظ والتذكير والنصائح أن ذلك من أجل ما ينتفع به المؤمن ويهتدي به ويثبت به على الخير. وإذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فقد وعظنا الله في كتابه: يعظكم الله أن تعودوا لمثله، وكتاب الله عظة لنا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والسنة موعظة للمؤمنين. قال الله سبحانه: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. ثم أمره بوعظهم أن يعظهم، فهذا الوعظ هو علاج الأمراض القلبية. وبالأخص لمن بقيت في قلبه حياة أو ما أراد الله إحياء قلبه. وعلى ذلك سار المسلمون يتناصحون ويتواصون ويعظ بعضهم بعضا ويثبت بعضهم بعضا، حتى إن الله عز وجل جعل ملائكته تثبيتا للمؤمنين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنا أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم يتضمن معنيين، ما هما؟ القائم بنفسه والمقيم لخلقه، وقائم على كل نفس بما كسبت. أيضا قلنا من معنى القيوم الذي لا ينام، ولذا ذكر الله نفي السنة والنوم بعد ذكر اسم الحي القيوم. أيضا من معنى القيوم نعم الدائم الباقي الذي لا يزول. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن ثلاث أسماء جمعها الله تعالى في آية واحدة، ومعناها مرتبط بعضه ببعض، وهي الخالق.
1: أعرض الله عنه، من أعرض أعرض الله عنه، في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه عن النفر الثلاثة الذين أقبلوا قالوا وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عنه. والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالله إذا تولى العبد استبدل غيره، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فيا أيها الناس، إن ميزة المؤمن إن ميزة المؤمن التذكر والتفكر والتدبر والتأمل في حياته وما يقدم عليه، وحياة القلب والعناية الكاملة بقدر مستطاعه بقلبه وتفقد أحواله، لا يكون مكبا على وجهه. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. ميزة العبد هو التحري، تحري الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. من كان متقيا لله سبحانه يتحرى الصراط ويلزمه ويحذر من الأهواء المتفرقة التي تشتته إلى جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أخاف عليكم من بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. هذه المضلات تبعد الإنسان عن الصراط المستقيم إلى سواء الجحيم، مضلات بأشتى أنواعها، مضلات مهما كانت من زخرفة الأقوال إليها والأفعال فإنها ضلالة ضلالة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا يدل على أن المعرض عن الذكر، عن القرآن، عن السنة، وإنه لذكر لك ولقومك سوف تسألون. قال الله سبحانه سماه الذكر، سمى الله كتابه الذكر، فمن أعرض عن هذا الذكر فإنه معرض للهلكة ولزيغ القلب حتى يلقى الله عز وجل شقيا وحتى يعيش في هذه الدنيا تعسا ولا ينشرح صدره للخير، إنما ينشرح صدر المؤمن الخير والمحب لدين الله والمقبل على شرع الله. أما من كان بعيدا عن الذكر فإنه يضيق صدره، وإذا ضاق صدره هلك وزغ عن هذا الدين. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ومعناه أنه إن لم يشرح صدره لهذا الدين وصار يأخذ هذا الدين بتلاعب، يأخذه كذلك أيضا بعدم جدية، فإنه يضيق صدره. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فمن وفقه الله عز وجل الخير والإسلام وحافظ عليه انشرح صدره له، ومن أبعد عن ذلك ضاق صدره. وإن مما يضيق الصدر عن الدين ويزيغ القلب له الجرأة على الدماء، فإنك ترى وبالأخص في آخر الزمان يكثر فيه الهرج وتحصل جرأة على الدماء، جرأة على الأعراض، جرأة على الأموال، جرأة على الحقوق، جريء يصير على الدماء. هذا من أسباب الإفلاس، هذا من أسباب الزيغ، هذا من أسباب الهلكة. ربنا سبحانه يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومعنى ذلك ليس معناها لأنه إن قتل ما له توبة، لكن هذا سبيل من أسباب الزيغ. يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فمعناه أنه إن أصاب الدم الحرام ضاق دينه، ما يصير فسيح مشرح الصدر، يضيق عليه دينه ويضيق عليه صدره حتى يخرج من الدين. سبب خروج الخوارج جراء الدماء، يمرقون من الدين، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. فلما كانوا جرعاء على الدماء مرقوا من دين الله، زاغت قلوبهم. ويبينه أيضا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن صالحا معنقا، صالح معنق أي مسرع في الخير، مسابق في الخير، فإذا أصاب دما حراما بلح، بلح ما انقطع. قال ابن أثير: معنى انقطع. فإذا حصل له ذلك حيث أنه ينقطع عن الخير، هذا هو مادة الزيغ والهلكة. فإذا تأملت هذه الأدلة عرفت أن الجرأة على الدماء من أسباب الزيغ عن الدين والردة والبعد عن الحق، وأنه يهلك بذلك. قال الله: ومن يقتل، قال الله سبحانه: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ويقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فكل المعاصي في الجملة هي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر وسلم الكفر وسلم الزيغ. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، نقض الميثاق من أسباب اللعنة ومن أسباب قسوة القلب والزيغ. الذين لا ينقضون عهد الله، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به وصلوا يفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ألا ترى أن هذا من أسباب الهلكة، أسباب الزيغ، أسباب المروق عن الدين؟ وإننا إذا نتحدث عن هذا الموضوع، موضوع الزيغ عن الدين، لأن استهان أناس به فعوقبوا عاجلا وعاجلا وعوقبوا عاجلا بما ينذر بالعقاب العاجل. عمل صالحا ذكر مثل المؤمنين فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله ضمن الحياة الطيبة لأهل العمل الصالح وتوعد أصحاب الأعمال السيئة بالتعاسة وبالشقاوة وبالهلكة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثر من سائلهم واختلافهم على أنبيائهم، أي معناها وما هي من الظالمين ببعيد، الذين خالف الأنبياء هلكوا زاغوا، فلما خالفوا أنبيائهم هلكوا تركوا بغير نذير بغير هداية، ولكل قوم هاد، تركوا الهاد وأقبلوا على الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخيكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه الذنوب نتائجها في الدنيا والآخرة عائدة على الإنسان، عائدة على صاحبها. في حديث أبي ذر رضي الله عنه حديث القدسي الذي هو يقال أنه أشرف حديث لأهل الشام، قال الله عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وسواء وجدت خيرا في الدنيا والآخرة فإن ذلك نتيجة خير، وأما المعاصي نتائجها كلها والله سلبية مضرة. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ألا ترون هذه النكبات والرجات؟ نطلع بعض الأوقات على منشورات أظن ما يمر أسبوع، يعني على منشورات ما هي جرائد، إنما في الجوال تأتي بعض الإعلاميات وكذا، ما تمر يمر أسبوع إلا وذكروا عن هزات وزلزال، زلزال يضرب بلد كذا وكذا على مقياس كذا، زلزال يضرب بلد كذا وكذا، والله ما أظن مر بأسبوع إلا وقد أعلن عن زلازل. حتى إن أخانا شيخ ياسر حفظه الله لما ذهب إلى أندونيسيا قال الزلزال عندهم ما أكثره، زلازل ما أكثرها، فتجد ما تدري إلا اهتزت الأرض، معناها زلزلة. حتى إنهم ما صاروا يتعظون، ما صاروا يعتبرون هذه آيات، نسوا الله فأنساهم أنفسهم بعض الناس. لا وما تغني الآيات ونذر عن قوم لا يؤمنون، يكسف القمر ذهبوا يصورون كل حادثة فلكية، تتزلزل الأرض يعتبرونها حادثة طبيعية، الآيات عندهم ما يستفيدون منها. ولكن الآيات عند المؤمنين يتعظون بها ويعتبرونها من مصائب الذنوب، وأن الله لو أخذنا بذنوبنا ما أبقانا لهلكنا بها. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة لكن يؤخرهم إلى أجل مسمى إذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. إذن فاحذر أنت معرض للهلاك أيها المتجرع على معاصي الله آجلا وآجلا. عمر رضي الله عنه حصلت زلزلة في زمانه ذكروا فقال أحدثتم والله لئن حدثت لأخرجن من بين أظهركم، معناها أنه يحتاج إلى تفقد أحوالكم. زلزلة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس مرة واحدة في زمانه، خرج يجر رداءه ويصلي ويدعو ويعتق ويذكر الله وأمر بذلك كله، هذه الأمور كلها مأمور بها في ذلك. ويقول آية إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، آية من آيات الله يخوف الله بها عباده هذه الآية تخويف، خوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. هل المسلمين أن يتقوا الله؟ لا يعتبروا الآية لعبا، ولا يعتبروا الآية عبارة أنها سقطت بيوت ما لكن بنبدلها. هذه آيات نذير، نذير نذير لما عداها ولما بعدها، وهي فيها للصالحين عبرة وآية أنه يرجع. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أعلنوا حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا قبلهم. وهكذا ذكر في ذلك الحديث عواقب الذنوب في الكيل والميزان وعدم الحكم بما أنزل الله، وهكذا أيضا في منع الزكاة. هكذا هذا الذي هلكت به الأمم هي هذه الأمور، هذه الأمور المعاصي، اقرأ سيرتهم. فكلنا أخذنا بذنبه، ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. فصار منهم كلهم معذب، ومن تلك الأصناف من زلزل الله عليهم الأرض هلكهم فيها، تزلزلت بهم الأرض. فما قص الله علينا قصصهم إلا لنعتبر. قال الله سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. وقال: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فسير في الأرض يا أخي، تفكر أن هذه آيات، أن هذه عبر. وأهل المسلمين اتقوا الله، أن لا يحارب الله سيحاربهم الله، من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب. فعداء المسلمين والصالحين، عداء المؤمنين، التسلط على المؤمنين من الكفار وأذناب الكفار، هذا سبب حرب رب العالمين، بنص هذا الحديث القدسي. والمجاهرة بالربا أيضا سبب حرب رب العالمين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يا أيها الرأسمالية انتبهوا من الربا، انتبهوا من الضرائب، انتبهوا من أكل أموال الناس بالباطل، هذه ما تؤهلكم للخير والله. هذه كلها من أسباب حرب رب العالمين دنيويا وأخرويا. والله لو يبلغ رصيد مالك من الدنيا أنك خاسر. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ فذكروا المفلس حسب ما يعلمون، الذي لا درهم له ولا متاع، وهذا موجود في كتب الفقه، واضح أنه إفلاس، موجود في الأدلة، يعني أن من ثري إلى فقير ما عنده إلا فليسات، وصار مديونا للناس، وصار ربما عرض للسجن، وصار الناس يطالبونه ما عنده شيء، ذهب ماله كله إلى أن صار إلى مفلس. لكنه أخبرهم بالإفلاس الشديد العظيم الأعظم الذي هو يعني إفلاس في الحسنات. قال المفلس: من يأتي يوم القيامة وله صلاة وصيام وصدقة أعمال صالحة، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، يؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. ألا ترى أن هذا الجرأة على أموال الناس، على دماء الناس، على أعراض الناس، على ممتلكات الناس بوسيلة أخرى، على دماء الناس بوسيلة أخرى، سمها ثورة. إيش الثورة؟ هذا معناها أن رقبتك بريئة من هذا الدم، حتى تتبجحوا بالثورات الثوار الثوار والله بعضهم يا إخوان يقشعر الجلد من كلامه لما يتكلم ومعناه معناه المفتن الثوار المقاتل بغير حق الثوار الثوار يتبحجح بها ويعملون لها عيد عيد الثورة عيد الثورة عيد المعاصي وجرأة على معاصي الله سبحانه وتعالى وهكذا فمعناه أن هذا الذي يعرض نفسه دماء أموال أعراض تكسير مظاهرات اعتصامات انقلابات قتل هكذا تشويه للصالحين تشويه للخير زعزعة أمن كل هذا هذا طريق إفلاس يا قوم اتقوا الله ما تخافون أن يحصل من وراء ذلك زيغ قلب ثم تذهب حسناتك وتراكم سيئات الناس فوقك إلى جهنم هذا من أسباب الردة أسباب زيغ القلب فما تذهب حسنات إنسان ما تذهب حسنات إنسان كلها لا ذيمة وله توحيد يبقى له الخير وإنما تذهب حسنات من يأتي يوم القيامة بحسنات مثل جبال تهامة لكن كلها تروح جعلها الله باعا منثورا حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أناس لهم صيات لهم قسط من الليل تكلموا بألسنتكم وهم من جلدتكم ولهم قسط يأخذوا من الليل كما تأخذون يأتون بحسنات كجبال تهامة جعل الله باعا منثورا قصفهم لنا جلهم لنا يا رسول الله قال بعد أن جلاهم لنا لهم قال وهم كذا وهم كذا ثم أخبر أن تلف حسناتهم أتظنون أن هؤلاء بقي لهم خير إسلام استقامة ذهبت حسناتهم لا هذه صفات المرائين صفات المرائين أنهم يعملون لكن ليسوا مخلصين صفات العاملين بغير متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ما بقيت لهم حسنات وقدمنا إلى ما عملوا من عمل جاءناها باء منثورة ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون لأن أشركت ليحبطن عملك أما العمل الصالح يبقيه الله لصاحبه فلو كانوا مخلصين ما حبطت أعمالهم لكن عملوا أعمالا ما صدقوا فيها مع الله عملوا أعمالا ما تابعوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمل شركاء الشرك من عمل عملا أشرك معي في غير تركته وشركه نحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فأهدرت أعمالهم التي في ظاهرها مثل جبال تهامة بيضاء كلها تصير هباء منثورا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف وفي الآية الأخرى أعمالهم كسراب بقيعة يكسبه الظمآن ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب هذا يدل على أنك تحافظ على عملك من الرياء ومن الميل عن السنة من الميل عن السنة فإن الميل عن ذلك وكذلك الوقوع في الرياء محبط للأعمال الله غني ما هو ليس فقيرا إلى عملك الذي ترائي فيه الناس ليس محتاجا إلى لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى ثم إن ذلك الحاصل بين الناس يستبعدونك ربما استكثروا على أنفسهم أن يقول الإنسان الردة كيف الردة أنا مسلم يقول لا إله إلا الله ورسول كان يقولها وفي جهنم الدرك الأسفل من النار هو شلته إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار نتجد لهم نصيرا الساحر مرتد الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر يتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرأة وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بأنفسهم كانوا يعلمون ساحر يصلي ساحر يصوم ولكنه ما ينفعه صلاته ما تنفعه يقول لا إله إلا الله يترك الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر يقول لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله ويسب الله يسب دينه ويسب كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ردة قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إما فأن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يقول لا إله إلا الله. وكذلك أيضا يحصل منه تألي على الله سبحانه وتعالى وكبر على الله سبحانه وتعالى لما قال والله لا يغفر الله لفلان. هذه جرأة. من أنت؟ الله من أسمائه الغفور وأسمائه الرحيم. قال من المتألي علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. هو التألي من أسباب الردة وأسباب إحباط الأعمال. يقول لا إله إلا الله وتجده مع ذلك يتكلم بكلمة توبق دنياه ودنياه أخرى. قد إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما أظن أن تبلغ ما بلغ. يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. يمرق من الدين بسبب هذا السخط. سبب هذا السخط. يقول لا إله إلا الله يسب الدهر. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وعن الدهر وقلب الليل النهار. ما بالك بأذية الله عز وجل. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. حادة الله عز وجل يكتبك الله في الأذلين إذا حاديت الله عز وجل. ولا يكون من الأذلين مكتوب ذلك إلا من مرق عن دين الله. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها خالدا فيها له عذاب عظيم. فالمحاد لله سبحانه والمضاد لله سبحانه وتعالى ومشاق لشرعه سبب الهلكة والمروق من الدين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى أصله جهنم وساءت مصيرا. وهكذا أيضا مجالسة أهل الباطل والرضا بهم. ما شرعت الهجرة إلا حفاظا على الإسلام وخشية من ردة. هشام بن العاص بن الواعل لما بقي بين المشركين فتن في دينه بسبب المجالسة فارتد. ثم لما أنزل الله عز وجل قل يا عبادي والذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله غفور الذنوب جميعا الآية كتب عمر بها إليه فقرأها وكررها وفتح الله عليه ركب راحلته الحق بالمسلمين وإلا كان رجع إليهم فتن. وهكذا مجالسة أنا بريء ممن مات بين ظهراني الكفار قال لا ترى أنا أراهما. وما ذلك إلا أن المجالسة مجانسة تلجل الصالح وجل السوء كحامل مسك ونافخ الكير. حامل مسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك إما تجد منه ريحا منتنة. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والله لو خاللت يهوديا لا يمنع عليك أن تتهود. نصرانيا لا يمنع عليك أن تتنصر. وقد تنصر أناس وارتدوا عن دين الله بالمجالسة ورضوا وكانوا هم للكفر أقرب منه للإيمان كما وصف الله المنافقين. وما ذلك إلا أنهم يذهبون إلى هؤلاء ويجالسون هؤلاء وهؤلاء فتذبذبوا ما كان على قناعة في دينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المنافق مثل الشاه العائرة بين غنمين إلا تذهب إلى هذا الغنم تذهب إلى هذا الغنم فهي مذبذبة ما درت أي إلى أي غنم تذهب إلى الصنفين. ووصف الله بالذبذبة مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. فيا أيها التغريبيون اتقوا الله لا تخالطوا أهل الباطل فربما مخالطهم ممرضة تمرض قلوبكم وإذا مرض القلب مات إلا أن يداركه الله برحمة. قد قال أبو قلابة قال ابن عباس رضي الله عنه لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة وأشد أهل الأهواء هم الكفار. إن الله سبحانه وتعالى قد أوجب على العباد البيان هذا بيان للناس ولينذروا به. كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلغ ببعضهم أنه يجعل حلولا يعني للتقريب بين المسلمين والكفار. وهي هذه الحلول أن يطبع مصحف واحد فيه التوراة والإنجيل والقرآن تقرأ هذا وتقرأ هذا. هذا باطل. أجمع المسلمون على أن الدعوة إلى توحيد الأديان أنها ردة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الذي هو سبب النكبات والزلازل والفتن والأضرار. أجمع المسلمون على أن الاستبدال لهذا الدين بغيره أن الله لا يقبل من صاحبه ذلك، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وهكذا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يا قوم نحن على بصيرة، أكرمنا الله، معنا كتاب، معنا سنة، معنا نور نمشي به، كيف نطفئه؟ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يخرجهم من الظلمات إلى النور يهديهم إلى صراط مستقيم. نحن على نور، على شريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض الله ولي المتقين. فالمسارعة في الكفار تجعل الإنسان يميل إليهم ويحسب عليهم. فكون حديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا كله من أسباب المروق عن الدين. ما نقول إلى أن، لكن هذه طرق ووسائل للمروق إلى الدين، ويخشى على صاحبها، على من حصل له ذلك، أن يخرج عن دين الله. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم. فما ظنك إذا أبغضك ربك ما بقي لك من خير؟ ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، هو في الإسلام ومسلم ويجرجر سنن الجاهلية إلى المسلمين والتشبه بهم والتقليد لهم، يعرض نفسه لبغض الله وللهلكة. ومطالب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه، يبحث عن مسلم يريد يقتله، ما السبب؟ حق تخزينه غير حق. ما السبب؟ من أجل أن ينتصر فلان ويعلو فلان ويفوز فلان. ما السبب؟ غير حق، كل هذا بغير حق. إنما الحقوق التي يقتل بها المسلم في كتاب الله وأما سنة رسوله مبينة، منها من تلك الحقوق الردة: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالطيب الداء الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إن بدل دينه فاقتلوه، لا أنزل الحماري حتى يقتل. قال معاذ رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. والآن والله المبدلون للدين والمرتدون الإسلام والله مكرمون، والله معززون، والله يعني ينصرون ويعاضدون، والله رافع الرؤوس صاروا عند كثير من الناس، ويصولون ويجولون في المسلمين وبشبهاتهم وبأقوالهم وأفعالهم وحربهم على الإسلام. فما ظنك؟ والله نخشى حرب من الله سبحانه، ونكبة على الجميع، على الكل. أنا أهلك فينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. يغزو جيش الكعبة فإذا كان بيدين الأرض يخسف بأولهم وآخرهم ما يبعثون على نياتهم. ذهب الصالحون، يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حثالة مثل هؤلاء الذين حارب على دين الله، كحثالة الشعير والتمر لا يباليهم الله باله، حتى تجرأوا على الدين، لأن القرآن كله عمى. يا الله لطفك، القرآن عمى، هذا بيان للناس، يريد الله أن يبين لكم. موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. القرآن عمى، أعجمي وعربي: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. عمى على الكفار الذين لا يفقهون حديثا، الذين طمس الله بصائرهم. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام. ومن كان هذا الصنف عمى عليه بنص القرآن. أما للمؤمنين هدى، رحمة، بيان، برهان، صراط مستقيم. اسمه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم كنتم أعداء فالله بين قلوبكم أصبحتم بنعمته إخوانا. القرآن عندهم، ما في القرآن ما هو نافع إلا مثل قول الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من رب صدقة معروف إصلاح بين الناس. طيب، وآيات لعن الباطل، لعن الكفار، لعن آيات كذلك أيضا لعن الكفر، آيات الجنة، آيات النار، آيات الوعيد، آيات كل هذا ما استفدت منها ولا استفدت منها أنت؟ هذا عمى عليه، إن كان هذا القرآن عمى عليه. ولا يزيد الكافرين إلا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا الذي هو خسارة عليه وحج عليه، القرآن حجة لك أو عليك، حج عليه يوم القيامة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أما مرضى القلوب عمى عليهم ولا يجدهم ذلك إلا زيغا وفتنة. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. إذن تزيد الكفار والضلال رجسا، بمعنى أنهم يكذبون القرآن، كذبونه، عارضونه، لا يستجيبون له، فيزيدهم ذلك عذابا بعدا من الله سبحانه وتعالى. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كلا، يعني كل واحد ينزل عليه كتاب مفرده، كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن شاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أردنا بهذا التذكير لنا ولإخواننا المسلمين السامعين، وهكذا إن تكمل أهل نصائح إخواننا بأن أسباب الزيغ كثيرة، أسباب الردة كثيرة، أسباب العقاب من الله سبحانه وتعالى كثيرة، وأننا بحاجة إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، استمساك بكتاب ربنا وسنة نبينا وبديننا، والحذر من يحسدنا من لا يرضى لنا خير الله، وأننا إن جاريناهم في ذلك هلكنا كما هلكوا في الدنيا، ولا عذاب الآخرة أخزى. كذا قال الله سبحانه وتعالى، بس أخبرهم بخزي الدنيا، قال ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فلا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. هذا بلاغ للناس، ولينذروا به، وليعلموا أن ما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. وإلى هنا بارك الله فيكم.
3: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 76 من اللقاء المعروف باسم لقاء الباب المفتوح، والذي يتم في كل يوم خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس 15 من شهر جماد الأولى عام 1441. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءاتنا جميعا لقاءات خير وبركة، إنه على كل شيء قدير. في هذا اللقاء نفتتحه بتفسير بقية سورة الليل إذا أغشى، حيث قال الله تبارك وتعالى: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فقوله عز وجل: إن علينا للهدى، فقوله تعالى إن علينا للهدى فيه التزام من الله عز وجل أن يبين للخلق ما يهتدون به إليه. والمراد بالهدى هنا هدى البيان، والإرشاد، فإن الله تعالى التزم على نفسه بيان ذلك حتى لا يكون للناس على الله حجة، وهذا كقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى أن قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. انتبهوا أخوان، لا يمكن للعقل البشري أن يستقل بمعرفة الهدى، ولذلك التزم الله عز وجل بأن يبين الهدى له للإنسان: إن علينا للهدى. وليعلم أن الهدى نوعان: هدى توفيق، فهذا لا يقدر عليه إلا الله، وهدى إرشاد ودلالة، فهذا يكون من الله ويكون من الخلق، من الرسل، من العلماء، كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق فهي إلى الله، لا أحد يستطيع أن يوفق شخصا إلى الخير، كما قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا نظرنا إلى هذه الآية الكريمة: إن علينا للهدى، وجدنا أن الله تعالى بيّن كل شيء، بيّن ما يلزم الناس في العقيدة، وما يلزمهم في العبادة، وما يلزمهم في الأخلاق، وما يلزمهم في المعاملات، وما يجب عليهم اجتنابه في هذا كله، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر مقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم حتى القراءة؟ قال: أجل، علمنا حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. ويؤيد هذا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإن لنا للآخرة والأولى، يعني لنا الآخرة والأولى، الأولى متقدمة على الآخرة في الزمن، لكنه في هذه الآية أخرها. فلماذا؟ نقول لفائدتين: الفائدة الأولى معنوية، والفائدة الثانية لفظية. أما المعنوية فلأن الآخرة أهم من الدنيا، ولأن الآخرة يظهر فيها ملك الله تعالى تماما. في الدنيا هناك رؤساء، وهناك ملوك، وهناك أمراء يملكون ما أعطاهم الله عز وجل من الملك، لكن في الآخرة لا ملك لأحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلهذا قدم ذكر الآخرة من أجل هذه الفائدة المعنوية. أما الفائدة اللفظية فهي مراعاة الفواصل، يعني أواخر الآيات كلها كما ترون آخرها ألف: والليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى. فلو قال: وإن لنا للأولى والآخرة، اختلفت رؤوس الآيات، فمن ثم قال: وإن لنا للآخرة والأولى. هنا يتبين أن الله سبحانه وتعالى قال: علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فما الفرق؟ الفرق أن الهدى التزم الله تعالى به ببيانه وإيضاحه للخلق، أما الملك فهو لله، ملك الآخرة والأولى. ولهذا قال: وإن لنا للآخرة والأولى. ثم قال عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى. أنذرتكم يعني خوفتكم، والنار يعني بها نار الآخرة، تلظى تشتعل، ولها أوصاف كثيرة في القرآن والسنة أجارنا الله وإياكم منها. لا يصلاها إلا الأشقى، يعني لا يحترق بها إلا الأشقى، يعني الذي قدرت له الشقاوة والعياذ بالله، والشقاوة ضد السعادة لقوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار، وقوله: وأما الذين سعدوا ففي الجنة. فالمراد بالأشقى يعني الذي لم تكتب له السعادة، هذا هو الذي يصلى النار التي تلظى. ثم بين هذا بقوله: الذي كذب وتولى. التكذيب في مقابل الخبر، والتولي في مقابل الأمر والنهي. فهذا كذب الخبر ولم يصدق، قيل له: إنك ستبعث، قال: لا أبعث. قيل: فيه جنة ونار، قال: ما فيه جنة ونار. قيل: سيكون كذا وكذا، قال: ما يكون. هذا تكذيب. تولى يعني أعرض عن طاعة الله وأعرض عن ما جاءت به رسله، فهذا هو الأشقى. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشقاوة. وسيجنبها، أي يجنب هذه النار التي تلظى، الأتقى. والأتقى اسم تفضيل من التقوى، يعني الذي اتقى الله تعالى حق تقاته، الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني يعطي ماله من يستحقه على وجه يتزكى به، أي يتطهر به. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقوله الذي يؤتي ماله يتزكى يفيد أنه لا يبذر ولا يبخل، وإنما يؤتي المال على وجه يكون به التزكية. وضابط ذلك ما ذكره الله في سورة الفرقان: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. نجد بعض الناس يعطيه الله مالا ولكن يبخل، يقتل حتى الواجب عليه لزوجته وأولاده وأقاربه لا يقوم به. ونرى بعض الناس قد قدر الله عليه الرزق وضيق عليه بعض الشيء، ومع ذلك يذهب يتدين من الناس من أجل أن يكمل بيته حتى يكون مثل بيت فلان وفلان، أو من أجل أن يشتري سيارة فخمة كسيارة فلان وفلان. وكلا المنهجين والطريقين منهج باطل، الأول قصر والثاني أفرط. والواجب على الإنسان أن يكون إنفاقه بحسب حاله، يؤتي ماله يتزكى. فإن قال قائل: هل يجوز أن يتدين الإنسان ليتصدق؟ فالجواب: لا، لأن الصدقة تطوع، والتزام الدين خطر عظيم، لأن الدين ليس بالأمر الهين. الإنسان إذا مات فإن نفسه معلقة بدينه حتى يرفع عنه. وكثير من الورثة لا يهتم بدين الميت، تجد يتأخر يماطل وربما لا يوفي، نسأل الله السلامة. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قدمت إليه جنازة سأل: هل عليه دين له وفاء؟ فإن قالوا لا قال: صلوا على صاحبكم ولم يصلي عليه.

فهو لا ينفق إلا طلب وجه الله، أي طلب الوصول إلى دار الله، إلى دار كرامة الله التي يكون بها رؤية الله عز وجل، ولا سوف يرضى.

0: كما جاء في القرآن الكريم وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك في كلام العلماء، فإنه إذا نظرت في كتب العلماء لم تجد إلا اليهود والنصارى، ما تجد المسيحيين، لكن هؤلاء أرادوا أن يثبوا على منهجهم وعلى ملتهم أنها ملة حق، فقالوا المسيحيين. لذلك نحن نرى أن التعبير الصحيح أن يقال النصارى كما سماهم الله عز وجل. أما بالنسبة لجواب السؤال الذي ذكرت، فإن المسلم إذا قتل اليهودي أو النصراني فإنه لا يقاد به، يعني لا يقتل المسلم بكافر حتى وإن كان عنه. فإذا كان خطأ لزمته الكفارة ولزمه دية، لقول الله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. نعم. وأنت تعلم أن دية اليهود والنصراني نصف دية المسلم. نعم.
1: فضيلة الشيخ، قمت متأخرا عن صلاة الصبح ولم يبقى على الشمس ظهور الشمس إلا دقيقة أو أقل، فهل أصلي الفريضة لأنها فريضة أم أبدأ بالراتب؟
0: تبدأ بالراتب،

0: وذلك أن الإنسان إذا قام من النوم فوقت الصلاة في حقه عند قيامه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فأن تقوم وتوضأ أو تغتسل إذا لزم ذلك، ثم تصلي الراتبة ثم الفريضة. نعم.
1: شيخ حفظك الله، حكم زواج السنية من رافضي والعكس؟
0: هذا يرجع بارك الله فيك إلى القضاة الموجودين عندكم، لأن الذي تولى تصليح العقود أو إبطال العقود هم القضاة.
2: فضيلة الشيخ، ما هو مقدار الزكاة في النخيل والعنب، وكم يزكي بالمئة؟
0: نعم، أن زكاة النخيل والعنب إذا كان يسقى بمؤونة، يعني بالمكاين مثلا، ففيه نصف الأشقر، يعني 5%. وإذا كان لا يسقى، يشرب بعروقه أو يشرب بالمطر، فإن الواجب فيه العشر كاملا، يعني 10%.
3: فضيلة الشيخ، إمام صلى في جماعة فلما فرغ من صلاته أعلمهم بأنه على ليس على طهارة، فهل على المؤمنين إعادة؟
0: إذا صلى الإمام على غير طهارة فليس على المؤمنين إعادة، الإعادة عليه هو. فإن ذكر بعد الصلاة فلا إشكال في الموضوع، وإن ذكر في أثناء الصلاة وجب عليه أن ينصرف، ولا يجوز أن يتم الصلاة وهو على غير وضوء. ثم في هذا الحال إما أن يوكل شخصا من الذين وراءه يقول: يا فلان أكمل بهم الصلاة، وإما أن ينصرف ولا يوكل، ثم الجماعة بعده إن شاءوا أتموا صلاتهم فرادى، وإن شاءوا قدموا واحدا وصلى به الجماعة. نعم.
4: شيخ أحسن الله إليك، إذا دخل شخصان المسجد وتبين لهما أن هذه الركعة الأخيرة، فاتفقا على أن أحدهم يصلي بالآخر ولكن يدخلان مع الجماعة، فهل هذا الفعل جائز؟
0: يعني دخل المسجد رجلا،
4: نعم،
0: وكان الإمام في الركعة الأخيرة،
4: نعم،
0: فاتفقا على أنهما بعد السلام يتمان الصلاة جماعة، هكذا؟
4: نعم.
0: السؤال،
4: وأحدهم يكون إمام.
0: نعم، أحدهم يكون إمام والثاني مأموم.
4: نعم.
0: هذا جائز ولا بأس به، وحينئذ ينتقل المأموم الذي كان مأموما في الصلاة الأولى إلى إماما، يعني إلى كونه إماما، وينتقل المأموم الثاني من إمام إلى إمام آخر، لكن هذا ليس من السنة. السنة أن كل واحد يقضي وحده. نعم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. هل ما معنى حق المسلم على المسلم ست، وهل هي واجبة أم سنة؟
0: الأصل إذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق المسلم على المسلم كذا، الأصل أنه واجب، لأن يعني حقوق لا بد من القيام بها. وكلمة على قال العلماء إنها تريد الوجوب، لكن إذا وجد قرينة تدل على أنه ليس بواجب عمل بها. فمثلا من جملة هذه الحقوق: إذا لقيته فسلم عليه، وابتداء السلام سنة وليس بواجب، إلا ما جاوز 3 أيام فيجب، وذلك أنه يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فيما دون 3 أيام. وماذا بعد ذلك فإنه لا يحل له، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل المؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومع ذلك نقول إن هجره في هذه الأيام الثلاثة لا ينبغي إلا إذا كان هناك مصلحة، كما لو كان هذا المهجور على معصية ويكون في هجره وترك السلام عليه ترك لهذه المعصية فحينئذ يكون هجر طيبا. والخلاصة في الجواب أن نقول إذا جاءت الصيغة في هذا اللفظ حق المسلم على المسلم كذا فالأصل فيها الوجوب إلا إذا دل الدليل على أنه يستحب.
6: فضيلة الشيخ عفى الله عنا وعنك، ما رأيك فيما يقال عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لم يسجن ولم يعذب من أجل أن يقول بأن القرآن مخلوق فقط وإنما للمكانة العظيمة التي كانت له عند العامة؟
0: أرى أن هذا خلاف الظاهر، والظاهر أنه إنما سجن لأنه لم يقل بأن القرآن مخلوق، ولو قاله لم يسجن، لكنه رحمه الله لم يقل ذلك مع أنه هدد بالقتل، لأنه لو قال ذلك لانقلبت الأمة كلها تقول بأن القرآن مخلوق، ولكنه صبر فصار صبره هذا من باب الجهاد في سبيل الله. ومثل هؤلاء الأئمة إذا صبروا على كلمة الحق فإنما يتقربون بذلك إلى الله وإلى ما ويرجون ثواب الله تعالى فيما نالهم من الأذى.
7: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، سلمنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صلى 12 ركعة كتب الله له بيتا في الجنة من غير فريضة، فقد يكون بعض طلبة العلم عندهم دروس بعد صلاة الظهر.
0: إيش؟
7: بعض طلاب العلم يكون عندهم دروس بعد صلاة الظهر.
0: نعم.
7: ولكن يؤذنهم يتأخرون في الجامعة.
0: ولكن؟
7: يتأخرون في الجامعة ولم يدركوا المسجد إلا وقت الفريضة، فهل يكتب ما كانوا يصلون قبل من 12 ركعة أو أن نقول هذه نافلة وطلب العلم فريضة؟ بارك الله فيكم.
0: الظاهر لأنهم إذا كانوا لا يتمكنون من صلاة الراتبة قبل الظهر فإن قضاءها بعد ذلك يغني عن أدائها، لأنهم تركوا أدائها لعذر وهو انشغالهم بالدروس، ولا يمكنهم أن يخرجوا أيضا قبل انتهاء وقت نعم وقت الحصة. فأرى أن هؤلاء معذورون، وأنهم إذا أتوا بالراتبة التي قبل الظهر بعد الظهر كفى. لكن أيهما يقدم، الركعتان اللتان بعد الظهر أو الأربع المقضيات؟ الجواب يقدم الركعتان اللتان بعد الصلاة، يقدم الركعتين اللتين بعد الصلاة ثم يأتي بالأربع. نعم. بعد العصر لا يجوز قضاؤه لأنه يمكن أن يقضيها بعد المغرب مثلا، فنقول يقضيها بعد الظهر. قضاؤها بعد الظهر أولا أن فيه مسارعة للخير، وثانيا أنه أسهل على الإنسان في الغالب، وثالثا أنه لو أخر لكان عرضة للنسيان. نعم.
8: الشيخ عفى الله عنك، إذا رأيت رجلا متلبسا بعدة منكرات كأن يكون حليقا ويشرب الدخان ومسبلا لثيابه، فأي هذه المنكرات أولى وأحق بالإنكار؟
0: ألا يمكن أن يجمع بين الجميع؟
8: ما يتسنى ذلك.
0: ليش؟
8: صعب تقبل النفس.
0: أيهما أعظم؟ أيهما أعظم إثم؟ الإسبال أعظمها، لأن الإسبال من كبائر الذنوب، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يزكيه وله عذاب أليم، ولا يكلمه وله عذاب أليم. فيكون البدء في نهيه عن إسبال الثوب أولى لأنه أعظم، ثم حلق اللحية ثم الدخان، لأن هذه المنكرات أهونها الدخان. نعم.
8: طيب الشيخ الآن يدخن.
0: ها؟
8: يدخن حال الإنكار، يعني وجدته في الطريق يدخن.
0: نعم.
8: هل يعني أنكر عليه؟
0: أنت الذي فهمت من كلامك أن رجلا متصف، أن رجل متصف بهذه الصفات، يعني أنه حالق، يعني أنه حالق لحيته ومصب من ثوبه ويشرب الدخان،
8: متلبس بهذه الحالة يعني يدخن الآن.
0: أي نعم. هو يدخن الآن واللحية الآن موجودة ولا غير موجودة؟
8: لا غير موجودة.
0: إيه طيب حليق.
8: نعم.
0: وثوبه
8: مصب
0: نازل ولا
8: مصب؟
0: إذن أبدأ بالثوب
8: وأترك يدخن شيء.
0: لا مو أترك مرة، أنت تقول إن الجمع بين الثلاثة صعب عليه، أنا أقول أبدأ بالأشد، لأن الدخان بارك الله فيك يشرب السجارة هذه وخلاص يقف، لكن الثوب لا يزال مستمرا فيه، ثم هو أعظم، يعني جر الثوب يا أخويا أعظم من شرب الدخان. نعم.
9: فضيلة الشيخ، ما هي أسباب قسوة القلب؟ هل كثرة الطعام وكثرة النوم من أسباب قسوة القلب؟
0: نعم، قسوة القلب أسبابها كثيرة، منها الإعراض عن ذكر الله، وكون الإنسان لا يذكر الله إلا قليلا، تجد حتى في الصلاة المفروضة لا يذكر الله بقلبه، يقرأ ويركع ويسجد ويسبح ويدعو والقلب غافل، هذه من أسباب القسوة. من أسباب قسوة القلب أيضا كثرة المزاح واللعب والتلهي بالأصدقاء والأهل، ولهذا قال بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: إننا يا رسول الله إذا كنا عندك يعني فإننا نخشى حتى كأننا نشاهد الجنة والنار، وإذا ذهبنا فعافسنا الأهل والأولاد نسينا. قال: ساعة وساعة.
10: من فضلك.
0: ومن أسباب قسوة القلب أيضا الانكباب على الدنيا وتفضيلها على الآخرة، وأن لا يكون هم الإنسان إلا جمع المال، ولها أسباب كثيرة. فلهذا ينبغي الإنسان إذا رعى من قلبه قسوة.
11: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب الرابع في نكاح البكر. 799. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عبد الله هلك وترك 9 بنات، أو قال 7 بنات، فتزوجت امرأة ثيبا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر تزوجت؟ قال: قلت نعم. قال: فبكر أم ثيب؟ قال: قلت بل ثيب يا رسول الله. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ أو قال: تضاحكها وتضاحكك؟ قال: قلت له: إن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو 7 بنات، وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن، فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال: فبارك الله لك، أو قال لي خيرا. أخرجه البخاري 5367. الباب الخامس: لا يخطب على خطبة أخيه. 800. عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. الباب السادس: النظر إلى المرأة لمن يريد التزويج. 801. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم. الباب 7: استئمار الأيم والبكر في النكاح. 802. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. أخرجه البخاري. 5136. 803. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. الباب 8: الشروط في النكاح. 804. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. أخرجه البخاري. 2721. الباب 9: تزويج الصغيرة. 805. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. قالت: فقدمنا المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة، فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي، فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب، فقلت: هه هه، حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا: على الخير والبركة، وعلى خير طائر. فأسلمتني إليهن، فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا، فأسلمنني إليه. أخرجه البخاري. 3894. الباب 10: عتق الأمة وتزويجها. 806. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحسر الإزار عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها 3 مرات. قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد والله. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: محمد والخميس. قال: وأصبناها عنوة، وجمع السبي، فجاءه دحية فقال: يا رسول الله، أعطني جارية من السبي. فقال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريضة والنضير، ما تصلح إلا لك. قال: أدعوه بها. قال: فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: وأعتقها وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. قال: وبسط نطعا. قال: فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله. أخرجه البخاري 371. 807. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران. أخرجه البخاري 2544. الباب الحادي عشر: نكاح الشغار. 808. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق. أخرجه البخاري 5112. الباب الثاني عشر: في نكاح المتعة. 809. عن قيس قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. سورة المائدة الآية 87. أخرجه البخاري 5075. 810. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، حتى نهى عنه عمر رضي الله عنه في شأن عمرو بن حريث. أخرجه البخاري 5117 و5118. الباب الثالث عشر: نسخ نكاح المتعة وتحريمها. 811. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. أخرجه البخاري 4216. 812. عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها 15-30 بين ليلة ويوم، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال، وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، فبردي خلق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو أعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة، فقلنا لها: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقال: إن برد هذا خلق وبردي جديد غض، فتقول: برد هذا لا بأس به، ثلاث مرار أو مرتين، ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 813. عن سبرة الجهني رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، ف فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. الباب الرابع عشر: النهي عن نكاح المحرم وخطبته. 814. عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. 815. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بميمونة وهو محرم. أخرجه البخاري. 1837. 816. عن يزيد بن الأصم رضي الله عنهما قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. الباب الخامس عشر: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. 817. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها. أخرجه البخاري. 5109. الباب السادس عشر: صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. 818. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. الباب السابع عشر: النكاح على وزن نواة من ذهب. 819. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشات. أخرجه البخاري. 5155. الباب الثامن عشر: التزويج على تعليم القرآن. 820. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. عددها، فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب، فقد ملكتكها بما معك من القرآن. أخرجه البخاري 5030. الباب 19 في قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن، الآية 821. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أو تهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت، سورة الأحزاب الآية 51، قالت: قلت: والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. أخرجه البخاري 4788. الباب 20 التزويج في شوال 822. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. الباب 21 الوليمة في النكاح 823. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر وأفضل مما أولم على زينب. فقال ثابت البناني: بما أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. أخرجه البخاري 5168. 824. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، قال: فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في تور، فقالت: يا أنس، اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل: بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال: فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. فقال: ضعه. ثم قال: اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت، وسمى رجالا. قال: فدعوت من سمى ومن لقيت. قال: قلت لأنس: عدد كم كانوا؟ قال: زهاء 300. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، هات التورة. قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتحلق عشرة عشرة، وليأكل كل إنسان مما يليه. قال: فأكلوا حتى شبعوا. قال: فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم. فقال لي: يا أنس، ارفع. قال: فرفعت، فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه. قال: فابتدروا الباب فخرجوا كلهم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل وأنا جالس في الحجرة، فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآية. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأهن على الناس: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي، إلى آخر الآية، سورة الأحزاب الآية 53. قال الجعد: قال أنس: أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات، وحجبنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري 5163. الباب 22 في إجابة الدعوة في النكاح. 825. عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه. أخرجه البخاري 5179. 826. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. 827. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه البخاري 5177. الباب 23 ما يقول عند الجماع. 828. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. أخرجه البخاري 5165. الباب 24 في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم. 829. عن ابن المنكدر سمع جابرا رضي الله عنه يقول: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبولها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، سورة البقرة الآية 223. أخرجه البخاري 4528. الباب 25 في المرأة تمتنع من فراش زوجها. 830. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. أخرجه البخاري 3237. الباب 26 في نشر سر المرأة. 831. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. الباب 27 ستر الله العمل على العبد وكشفه عن نفسه. 832. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه عز وجل فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. انتهى الشريط الثاني عشر. من فضلك انتقل إلى الشريط الثالث عشر.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثالث عشر. الوجه الأول يبدأ حالا. باب في العزل عن المرأة والأمة. 833. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما ذاكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال: فلا عليكم.
14: لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

الله

الله. الله أكبر.

kuphululwa.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله

ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخرجه البخاري 2639. الباب الرابع في الحرام وقوله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، سورة التحريم الآية 1، والاختلاف فيه. 852. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها، ولقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. أخرجه البخاري 4911. 853. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا، قالت فتواطيت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك أريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزل لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله تعالى إن تتوبا لعائشة وحفصة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، سورة التحريم الآيات من 1 إلى 3، لقوله بل شربت عسلا، أخرجه البخاري 5267. 854. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت أما والله لنحتالن له. فذكرت ذلك لسودة وقلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن توجد منه الريح، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له جرست نحله العرفطة، وسأقول ذلك له وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قالت، تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أباديه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريح؟ قال سقتني حفصة شربة عسل. قالت جرست نحله العرفطة. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ثم دخل على صفية فقالت بمثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي به. قالت تقول سودة سبحان الله والله لقد حرمناه. قالت قلت لها أسكتي. أخرجه البخاري 5268. الباب الخامس تخيير الرجل امرأته. 855. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال فأذن لأبي بكر رضي الله عنه فدخل، ثم أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، قال فقال لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم.

فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ قلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو 29، ثم نزلت عليه هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك، حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. سورة الأحزاب، الآيات 28-29. قال: فبدأ بعائشة فقال: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله تعالى لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. 856. عن مسروق قال: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو 100 أو 1000 بعد أن تختارني، ولقد سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفكان طلاقا؟ أخرجه البخاري 5262 5263. الباب 13 في قوله تعالى: وإن تظاهر عليه. 857. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن آية، فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجع فكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، فوقفت له حتى فرغ، ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة عائشة. قال: فقلت له: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذه منذ سنة، فما أستطيع هيبة لك. قال: فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم، فسلني عنه، فإن كنت أعلمه أخبرتك. قال: وقال عمر: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل، وقسم لهن ما قسم. قال: فبينما أنا في أمر أأتمره، إذ قالت لامرأتي: لو صنعت كذا وكذا، فقلت لها: وما لك أنت ولما هاهنا وما تكلم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. إلى ما بعدها من الآية. قال رحمه الله: قوله عز وجل: ولقد فتنا بلونا، من الفتنة بمعنى الاختبار والامتحان، اختبرناهم وامتحناهم. قبلهم، قبل هؤلاء، قبل مشركي قريش كفار مكة، قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. كريم على الله، وهو موسى ابن عمران. أن أدوا إلي عباد الله، يعني بني إسرائيل، أطلقهم ولا تعذبهم. فأدوا، على هذا يكون خطابا لفرعون وقومه: أدوا إلي عباد الله، يدفعوهم إلي واتركوهم لي، كما في آيات أخرى: أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. فأرسل معي بني إسرائيل. وهذا هو القول المشهور في تفسيرها، أن الخطاب لفرعون وقومه وعباد الله مفعول به، أي ادفعوا إلي عباد الله واتركوهم لي. وقال بعض المفسرين إنه خطاب لقومه الذين آمنوا به، وعباد الله منادى أن أدوا إلي يا عباد الله، أدوا إلي الطاعة، أدوا إلي الإيمان بي وتصديق ما جئت به. والمشهور هو القول الأول، وأيضا هو جار على الأصل، ليس في الآية تقدير بخلاف القول الثاني، يحتاج إلى تقدير، حرف نداء محذوف. ولذا اقتصر عليه البغوي هنا. إني لكم رسول أمين، على الوحي، وألا تعلوا على الله، لا تتجبروا عليه بترك طاعته. إني آتيكم بسلطان مبين، ببرهان بين على صدق قولي. فلما قال ذلك توعدوه بالقتل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى وهو أذايا باليد واللسان فلم يؤمنوا فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون مشركون فأجابه الله وأمره أن يسري فقال فأسر بعبادي ليلا أي ببني إسرائيل إنكم متبعون يتبعكم فرعون وقومه واترك البحر إذا قطعته أنت وأصحابك رهوا ساكنا على حالته وهيئته بعد أن ضربته ودخلته معناه لا تأمره أن يرجع اتركه حتى يدخله آل فرعون وأصل الرهو السكون وقال مقاتل معناه اترك البحر رهوا راهيا أي ساكنا فسمي بالمصدر أي ذا رهو وقال كعب اتركه طريقا وقال قتادة طريقا يابسا قال قتادة لما قطع موسى البحر عطف ليضرب البحر بعصا ليلتئم وخاف أن يتبعه فرعون وجنوده فقيل له اترك البحر رهوا كما هو إنهم جند مغرقون أخبر موسى أنه يغرقهم ليطمئن قلبه في تركه البحر كما جاوزه ثم ذكر ما تركوا بمصر فقال كم تركوا يعني بعد الغرق وكم هذه تستعمل للتكثير أي تركوا شيئا كثيرا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم مجلس شريف قال قتادة الكريم الحسن ونعمة ومتعة وعيش لين كانوا فيها فاكهين أي ناعمين وفكهين أي ناعمين وفكهين أشرين بطرين والآية هنا فاكهين ونعمة إن كانوا فيها فاكهين أي ناعمين مترفين مترفهين بها كذلك قال الكلبي كذلك أفعل بمن عصاني وأورثناها قوما آخرين يعني بني إسرائيل فما بكت عليهم السماء والأرض وذلك أن المؤمن إذا مات تبكي عليه السماء والأرض 40 صباحا وهؤلاء لم يكن يصعد لهم عمل فتبكي السماء على فقده ولا لهم على الأرض عمل صالح فتبكي السماء عليه أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا أبو عبد الله فنجوي قال حدثنا أبو علي المقرئ قال حدثنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا أحمد بن إسحاق البصري قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن عبيدة الربذي قال أخبرنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد إلا له في السماء بابان باب يخرج منه رزقه وباب يدخل فيه عمله فإذا مات فقداه وبكيا عليه وتلا فما بكت عليهم السماء والأرض.
وهذا الحديث أخرجه أيضا الترمذي في سننه، وأبو يعلى الموصلي قد ساقه المؤلف هنا من طريقه، كلهم من طريق موسى بن عبيد الربذي، إسناده ضعيف. فموسى بن عبيدة ويزيد وهو ابن أبان الرقاشي كلاهما ضعيف. وهذا إنما هو محفوظ عن ابن عباس موقوفا عليه، سنده صحيح. إنه فسر الآية بذلك، سئل هل تبكي السماء والأرض؟ قال نعم. المسلم له باب في السماء يصعد منه عمله وينزل منه رزقه، وله في الأرض موضع يعبد الله تعالى فيه ويذكره، فإذا مات وانقطع عمله بكى عليه الباب الذي في السماء، وموضعه الذي كان يعبد الله تعالى عليه في الأرض. وجاء بنحوه عن علي رضي الله عنه فهو موقوف، أما المرفوع الذي هو مرفوع صريح ضعيف.

هذا قول للمفسرين أن معنى فما بكت عليهم السماء والأرض أي على الحقيقة، وأن السماء والأرض تبكي على المؤمن. وقال بعض المفسرين فما بكت عليهم السماء والأرض أي لم يحزن عليهم أحد ولم يبال أحد بهلاكهم، بل فرح الناس بهلاكهم لعتوهم وظلمهم. وأن الآية على معنى فما بكى عليهم أهل السماء والأرض، وهذا أيضا جاء عن بعض السلف. فهما قولان للمفسرين.

قال عطاء بكاء السماء حمرة أطرافها، وهذا لا دليل عليه أن حمرة أطراف السماء هو بكاؤها. قال السدي لما قتل الحسين بن علي بكت عليه السماء وبكاؤها حمرتها. وقد ساق ابن كثير هذا ومثله من الأمور التي حصلت يوم قتل الحسين، قال وهذه من خرافات الشيعة أن بكت عليه السماء، في بعضها أنهم كانوا لم يقلبوا حجرا إلا وجدوا تحته دما، وفي بعضها أنه نزلت حجارة من السماء. قال وهذه من خرافات الشيعة ليعظموا هذا الأمر، وإلا فقد قتل من هو خير من الحسين ولم يحصل شيء من ذلك. قال قتل أبوه وهو خير منه بالإجماع، فلم يحصل شيء من ذلك. قتل عثمان في داره وقتل عمر في محرابه ولم يحصل شيء من ذلك. فمثل هذه الروايات هي من أباطيل الشيعة التي لا يعتمد عليها. وما كانوا منظرين، لم ينظروا حتى أخذهم العذاب لتوبة، لم ينظروا حين أخذهم العذاب لتوبة ولا لغيرها. من آخر من سيأتي إن شاء الله. إذن هذه الآية تبين الله تعالى فيها فتنة قوم فرعون وما حصل لهم مع نبيهم وكيف أهلكهم الله

أخ يقول: قول قتادة المتقدم أنزل القرآن في ليلة القدر من أم الكتاب إلى السماء الدنيا، ما المقصود بأم الكتاب؟ أي اللوح المحفوظ. فأم الكتاب أي أصله، أم الشيء أي أصله وما يرجع إليه، وهو اللوح المحفوظ. أخن يقول: هل موسى ابن عمران هو أخو مريم بنت عمران وأخوها هارون الذي قال الله فيه يا أخت هارون؟ هي مريم كان من إخوانها من اسمه هارون، وليس هو هارون أخو موسى، فبين مريم وموسى وهارون سنين طويلة. ولكن قد سئل عن هذا ابن عباس رضي الله عنه، قال: كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم، فهارون أخو مريم هو على اسم النبي هارون، وإلا فهارون النبي بينه وبين مريم سنين طويلة.

أخ يقول: كيف الجمع بين قول الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي من الكفر، ونحوها من الآيات، وبين قول الله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا؟ فهل يعقل أن الكفار سيعودون إلى كفرهم بعد رؤية العذاب وأهوال الآخرة؟ هذه هل يعقل؟ اجعلها جانبا وقل آمنت بما أخبر الله به، ولا يجوز الاعتراض على كلام الله ورسوله بهل يعقل، فالعقل تابع للدليل وليس حاكما عليه، يجب أن تعقل ذلك ولا يجوز أن تعترض عليه، أن الكفار لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى كفرهم لأن الله أخبر عنهم بذلك. وهذه هل يعقل لا يجوز الاعتراض بها على الدليل، واجب أن تجعل العقل مسلما للدليل لا معترضا عليه، هذا دليل في القرآن أخبر الله به واجب التصديق به. وأخوني يقول الشيخ علي البنائي يسلم عليك وعلى جميع الطلاب، وعليك عليه السلام ورحمة الله وبركاته. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: والله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
1: وأن الله هو العلي الكبير، قال سبحانه أمر الدعوة إلى الباطل.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم الحاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنني أكرر حمد الله وشكره والثناء عليه على ما من به وأفضل وأعطى من الخير والعافية وأجزل. زرنا هذه البلدة وهذه المدينة الطيبة مدينة شبان قبل أكثر من 20 سنة بعد موت شيخنا رحمة الله عليه، وفيها من الدعوة والخير، وفيها من السنة، وفي غيرها من هذه البلاد الطيبة التي والله أن الزيارة لأهلها والجلوس معهم والرحلة إليهم لمذاكرة العلم والدعوة إلى الله والتواصي بالحق وبالصبر لمن دواعي السرور، ومن سعادة الدنيا أن يجد الإنسان في هذه الحياة أهل هدى، أهل خير، أهل دعوة، أهل سنة، أهل تجرد للحق من طلبة العلم والدعاة إلى الله ومحب الخير ومحب السنة ورد الإسلام وأنصار دين الله، يجد والله أنسا ما للحياة قيمة إلا بطاعة الله، ما للحياة قيمة إلا بوجود إقامة دينه ونصرة كتابه وسنة نبيه. هذه الحياة الطيبة، الطيب أهلها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أهنئ والله أهل بلاد حضرموت بحبها للدين، بحبها للخير، أمر متأصل فيها،
متعصل فيها، على وجه العموم، وعلى وجه الخصوص من وفقه الله عز وجل لطلب العلم ازداد خيراً إلى خيره وفقهاً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سألوه عن العرب قالوا: من خير الناس يا رسول الله؟ قال: يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. من أكرم الناس؟ قال: ليس عن هذا نسأله. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، فإذا تفقه الإنسان ازداد خيره، ازدادت مكارمه، ازداد نفعه لنفسه وللأمة. يؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي، ولا تزال طائفة الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. أخرجاه عن معاوية رضي الله عنه. ومع هذا السرور بلقاء أحبتي في الله وإخواني السامعين، نتواصى معهم بما أمر الله بالتواصي به وخلقنا من أجله، تواصي بطاعة الله وإقامة دينه. وقد جاء عن أبي عثمان النيسابوري الإمام رحمه الله قول تناقله عنه أئمة الهدى كشيخ الإسلام التيمية وابن أبي العز شرح الطحاوية وآخرون، أنه قال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وما أجمل مثل هذه المقولات التي هي حكم عظيمة تستند إلى أدلة كثيرة. ومن تلك المقولات التي هي من الحكمة لما أمر شيخ الإسلام رحمة الله عليه السنة على نفسه، ترى من جميل أقواله علوما كثيرة وحكما عظيمة، وكانت من تلك الكلمات كلمة شرحتها في كلمة في محاضرة خاصة، وهي قوله: من فارق الدليل ضل السبيل، من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول. كنت في بعض أسفاري للعمرة، وكان بعض من يقرأ علينا من كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، وأخذنا في المجلد الثاني منها صفحة 6 هذه الفقرة التي نقلها أيضاً تلميذه ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة في أوجه فضل العلم الوجه 74،
من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول. هذه الفقرة عظيمة، أصولها كثيرة، إنما القصد هو الإلماح إلى أن كلام أئمة السنة الذين أمروا السنة على أنفسهم قولا وفعلا، أنك تجد أنهم ينطقون بخير، ينطقون بالحكمة، ينطقون بما فيه نفع للناس وبما يندرج تحت أصول كثيرة. ومن تلك المقولات الجميلة، من تلك الأقوال الجميلة لشيخ الإسلام: العدل قوام العالمين، العدل قوام العالمين. قال: وبه تقوم الدنيا والدين، أي بالعدل وتصلح الدنيا والدين. وهذا كلام جميل يا عباد الله، العدل قوام

ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أمر رب العالمين سبحانه وتعالى بالعدل، ومن العدل أيضا الإحسان، فإن الجفاء ليس بعدل. ومن العدل إيتاء ذي القربى، فإن القطيعة ليست بعدل. ومن العدل البعد عن الفواحش، فإن إتيان الفواحش جور وظلم واعتداء وبغي يمقته الله. ومن العدل المعروف، المعروف شرعا ودينا، فإن المنكر ليس من العدل. ومن العدل الرشد والسكينة والأخوة الإيمانية والتواضع، فإن البغي ليس من العدل. البغي ليس من العدل، البغي جور وظلم. فكل فقرات هذه الآيات، آية كل آية منها أو كل فقرة منها، وإن كانت عطفت عليها، إلا أنك تدرج تحت العدل دين الله. أقيم فدين الله عز وجل هو الحق وهو العدل، به قامت السماوات والأرض، به أنزلت الكتب، به أرسل الرسل، به وجدت الجنة والنار. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لهذا أمر الله سبحانه وتعالى به، أمر بالعدل. قال سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأمر أنبياءه بالعدل وأرسلهم به. قال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، من بعده لفي شك منه مريب فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. هكذا أرسله الله عز وجل بالعدل، وأنه أمر من ربه سبحانه وتعالى وسائر الأنبياء، لا فرق بين دعوتهم ورسالتهم، لا نفرق بين أحد من رسله، كلهم على هذا أمروا وأرسلوا بالعدل وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم لا حجة بيننا وبينكم. إن هذا الأمر العظيم الذي نوه به شيخ الإسلام أنه قوام العالمين، هذا أيضا أمر به كل مؤمن، المؤمنون مأمورون به ويجب أن يتدينوا لله عز وجل به، ومن تخلى عنه قليلا أو كثيرا أساء إلى نفسه ومجتمعه، أساء إلى نفسه ومجتمعه.
قال رب العالمين:

0: سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. انظر كيف العدل، انظر كيف يجعل الإنسان موطن ثقة على أبيه حتى على نفسه، على والديه، على أقرب قريب إليه، وهو مع الحق، مع دين الله، مع شرع الله. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ليس هذا خاصا بالشهادة على شخص أو لشخص، بل الشهادة بالحق شاملة، الشهادة شاملة لهذا الأمر المذكور، والشهادة بالعدل وبالعقيدة الصحيحة وبالعلم النافع وبالجرح والتعديل وبسائر ما هو من دين الله، يلازم فيه الإنسان العدل والقسط، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. هذا ما هو شأنك، أمور الناس يتولاها الله، أنت أقم دين الله، أقم دين الله، أوجب الله عليك ذلك، أقم العدل. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي لا يحملنكم الهوى يبعدكم عن العدل، فالبعد عن العدل هوى بنص هذه الآية. وما أكثر يا إخوان من يبعده الهوى عن العدل، عن العدل جانب الدليل ويضل السبيل، وكل ذلك لهوى النفوس، سريرة لا تعلم كما قيل بسبب الهوى. إن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فما السبب؟ السبب أنهم ما تحروا العدل والقسط، فوقعوا في هلكة، هلكة. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة مخزومية سرقت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأرادوا أن يشفعوا فيها، امرأة بني مخزوم، قالوا من يشفع، من يجترئ أن يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا حبه أسامة بن زيد، فطلبوا منه أن يشفع. جاء أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيها أن لا تقطع يدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ولو على أنفسكم الوالدين الأقربين. هذا هو العدل دون محاباة حتى مع الابن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هلكة الماضين تخليهم عن العدل عند الشرفاء ضعفاء، وعند الضعفاء يقيمون عليهم الحدود ولكن لا يعدلون، لا يعدلون. وكم ترى في كتاب الله، وكم ترى في سنة رسول صلى الله عليه وسلم من لعنة أولئك الأصناف وذمهم ومقتهم الذين جانبوا العدل، وربما كانت تلك المجانبة بسبب قرابة أو رغبة أو شهوة أو شبهة. ونظير هذه الآية في سورة المائدة. وعند هذه الآية ذكر ابن كثير رحمه الله أثرا عن عبد الله بن رواحة، أصله عند أحمد في المسند بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه خارصا على أهل خيبر حين كانت، جعلهم يزارعون فيها في الأرض التي هي لله ورسوله، ثم كان يبعث خارصا يعني على كم تقدر هذه قدر الأرض من النخل ومن الثمرة، فأرادوا أن يرشوه ليخفف عنهم مقدار ذلك الغلة. قال: والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، ولا يمنعني حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم أن أعدل فيكم. قالوا: بهذا قام السماوات الأرض. شيء عجيب، العدل مفحم يا إخوان، العدل مفحم، حتى اليهود أذعنوا له لأنهم مع أنهم يعرفون وكلهم يبغض الآخر، الكفار يبغضون المؤمنين والمؤمنين يبغضون الكفار، والشاهد من ذلك أنه أبان لهم أن ما معنى تارك للعدل لبغضي لكم ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين الذي أمر الله به: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملكم عداوتكم وبغضكم لقوم أن تتخلى عن فضيلة العدل. فضيلة تخليت عنها، أنت لم تضر عدوك، الآن إذا تخليت عن العدل ما أضررت بعدوك، أضررت بنفسك دنيا وأخرى، وأزريت بعدالتك وأزريت بمكارمك. لهذا كان دين الإسلام قائما على هذه المكارم، أن يكون الإنسان منصفا لنفسه قبل غيره، أن لا يتخلى عن العدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، قوموا لله قياما لله، ما هو لشيء، لا رياء ولا سمعة، شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الذين القربين. وقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي عداوة وبغض قوم، على ألا تعدلوا. ثم أبان الله على أن هذا هو الإيمان، يعدلوا هو أقرب للتقوى، أي هذه هي التقوى. قال ابن كثير رحمه الله: هذا من أفعال التفضيل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء، كقول الله عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ومعناه ما عند أهل النار مقيل ولا مستقر خير، هذا معناه على أن العدل باعثه التقوى، باعثه الشرف، باعثه مكارم الأخلاق، باعثه الإيمان، فإن العدل من الإيمان. ثبت عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من الإيمان: الإنصاف من نفسك، والإنفاق مع الإقتار، وبذل السلام للعالم. هذه أمور تدل على قوة إيمان الشخص، إلى على مستوى أنه ينصف من نفسه ويعدل حتى على نفسه، وهكذا ينفق مع القلة، ونفقة المقل وجهد المقل مضاعف الأجر، يدل على إيمانه، لأن النفقة ما صارت عن وسع، وإنما مع القلة، وهو يحمله إيمانا أن يتصدق وأن ينفق، أن يبذل لله سبحانه، من أجل الله سبحانه وتعالى. وبذل السلام للعالم، بذل السلام للمسلمين، للمسلمين العالم، مقصود عالم المسلمين، يسلم ويبتغي الأجور. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. هذا من أسباب فضل عظيم، سبب دخول الجنة. وإنما شاهدنا أن العدل إيمان، وكفى به فضل، أن أصحاب هذه الصفة أصحاب التجرد للحق والعدل والإنصاف يكونون في ظل الله سبحانه وتعالى، ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله، يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، ما هناك ظل إلا ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. إمام عادل، إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله وهو أيضا عادل، لأن هذا النشأ مع طاعة الله بعدا عن الجور والجنف والضياع، ورجل قلبه معلق بالمساجد، وهذا أيضا عدل لأنه تعلق بطاعة الله وبعد عن الفتن والمعاصي. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا أيضا عدل، إخلاص ودين لله دون رياء، دون الرياء الذي هو جور وبعد عن الحق. ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه، وهكذا ذكر أن دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فإذا تأملت سائر الطاعات وجدها تندرج تحت العدل. وأول هذه الصفات إمام عادل، فهنئوا فيهنأ كل إنسان تحرى العدل أنه في ظل عرش الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، عن بيتها ورعيتها بقدر ما هيأه الله لها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع مسؤول عن رعيته. فلا يخلو من هذا الحديث أحد، الكل مسؤول عن أن يعدل فيما بينه وبين الله، وبينه وبين المجتمع، وبينه وبين الأقارب والأباعد. وإذا حقق ذلك فإنه يا بشراه. أخرج مسلم من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم، في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وهذا يدل على أن العدل مطلوب من كل فرد ومكلف، العدل واجب الجميع بقدر ما خول الله الإنسان. فإنما من أحد إلا وقد يعرض، يتعرض أن يحكم، أن يحكم عليه أو يحكم قدره الله، وهكذا أيضا في نفسه أو في أهله، في حكمهم وأهليهم. وما ولوا، كل ما وليت، فالمرأة لها ولاية على بيتها، والرجل له ولاية على أهله، والخادم له ولاية على ما استرعي، والولد له ولاية في بيت أبيه، والوالي العام له ولاية على المسلمين. ومن عدل في ذلك فهذه عدته من الله عز وجل. إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم. وما ولوا، وما ولوا. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يبين على أن العدل من أسباب إجابة الدعاء، فكل ما حقق الإنسان العدل فيما بينه وبين ربه بتوحيده، وبينه وبين رسوله في اتباعه، وبينه وبين الأمة في النصح لعامة المسلمين، لعلماء المسلمين وعامتهم، كما في حديث تميم الداري، كل ما حقق ذلك ازداد فضله وكان مجاب الدعوة. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم يرفع الله دعوته على الغمام. وشهدنا من هذا الحديث الإمام العادل، عادل. فمثل هذا، مثل هذا الإنسان العادل فيما والله ولاه الله سبحانه وتعالى دعوته مجابة. ويا أيها الناس، إن التخلي عن العدل هلك كما تقدم. وفي الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير عشرة، عشرة، ما هو مئة، ما هو مليون، ما هو بلد كامل، عشرة فقط، إلا ويأتي يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، أو بقه جوره أو فكه عدله. أخرجه الدارمي وهو حديث صحيح، وبوب عليه الشيخ رحمة الله عليه في جامعه الصحيح باب هلكت من تخلى عن العدل أو نحو ذلك. وهذه فعلا هلكة، هذا أمر يجب أن يدرس وأن يتفقه فيه الخاص والعام، خروجا من أسباب الهلكة في المجتمع. مجتمع يقيم العدل، مجتمع متماسك، مجتمع يعظم الله ودينه ويكرمه الله عز وجل ويدافع عنه، أما التخلي عن العدل إيباق، إيباق، هلكة. ومن مكارم العدل أنه طريق الجنة. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ذو سلطان مقسط أي عادل وموفق. ولا شك أن من لازم العدل أن الله معه، وسيرى من الله عز وجل توفيقا في أقواله وأفعاله ونصحه وتسديدا وعونا من الله عز وجل. ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. ونظيره ما ثبت عند أبي داود عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، قضاة ثلاثة أي ثلاثة أصناف، قاضيان في النار وقاض في الجنة. وإنما هذا يدل على أنه فريق في الجنة وفريق في السعير. وانظر أهل الجنة واختر لنفسك الطريق، وانظر أهل النار واستعذ بالله. قاضيان في الجنة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. أما القاضي الذي في الجنة فرجل عرف الحق، علم الحق وقضى به، وقضى به، عرف الحق قضى به على نفسه على القريب. قاضي سواء كان قاضيا في محكمة أو كان قاضيا بما استرعاه الله أو فتوى، فإن القاضي لفظه أعم من أن يكون في شيء مخصوص. وأما القاضيان الذين في النار فرجل قضى بغير علم، تسلق إلى ذلك وقضى بغير حجة وبغير علم، يوقع الناس في الربكات والخصام والفتن. وما ظنك بأمر يقوم على جهل؟ أعمى يقود بصيرا لا أبى لأبيكم قد ظلت، قد ظل من كانت العميان تهديه. وقاض عرف الحق وجار، يجور بسبب رشوة، يجور بسبب كذلك قرابة، يجور بسبب حزبية، يجور بسبب عصبية. فإذا جار أن الحكم خالفه وتجرد أو جانب الحق، جانب الهدى، جانب العدل، عرض نفسه لعذاب الله للحكم الحدي. ولهذا حرم الله عز وجل وسائل وذرائع الجور والبعد عن الحق، فحرم الرشوة، حرم الرشوة ولعن الراشي والمرتشي. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تدلوا بها للحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه الآية من أدلة الرشوة في القرآن، لأنها وسيلة إلى أخذ ما ليس لك، فهي قصد إحقاق باطل أو إبطال حق لتأكلوا فريقا من أموالهم بالإثم وأنتم تعلمون. وفي الصحيح حديث ثابت: لعن الله الراشي والمرتشي. ما السبب؟ لأن هذا الأمر هو من أسباب إبعاد الشخص عن العدل، إبعاد الحاكم والمحكوم عليه، فهو نشر للظلم، نشر للجور، نشر للعداوة بين الناس، نشر لنزع الثقة من المجتمع، نشر لسبب عدم محبة ذلك القاضي، فربما سبب عليه بغضا فيما بينه وبين المجتمع حتى لا يصير مترابطا، غير ذلك من الفساد المترتب على الرشوة، على الرشوة لمؤداها، أداها الفاسد المفسد حتى تنتزع من الناس العدل والثقة ويحصل التظالم. لهذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وحرم الله العصبية، العصبية، وجعل المؤمنين أمة واحدة، وأمرهم بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله، متعاونين على ذلك، متعاخين على ذلك، معتصمين بذلك، مترابطين، مجتمع مترابط بذلك. فإذا جاءت العصبية أو الحزبية وفرقتهم فإن هذه الوسيلة محرمة لما تؤدي إليه من الجور والظلم والتمزق والتشرذم وإضعاف كيان المجتمع المسلم ونشر العداوة والبغضاء في أوساطهم وتمكين الشيطان وجنوده منهم والمكايدات فيما بينهم. فانظر هذه الوسائل التي حرمها الله لمؤداها إلى عدم العدل الذي أراده الله من العباد وأبانه في كتابه، أبانه في كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ما عدلوا، ذمهم الله، أمرهم بالعصمة، تفرقوا وتشتتوا. وانظروا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم ما كانوا يفعلون. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا هو العادل، هذا دين الله. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ونزل من الحق فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فكانت هذه السبل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كل دعوة الجاهلية تحت قدمي هذا. يعني ماذا؟ أنها فرقت من قبلنا، مزقتهم، يقتتلون على أتفه الأسباب وتقطع طرقهم وتساء أخلاقهم وتمزق عناصرهم وتتشتت جموعهم ويعرج الإنسان إلى عصبيته وقبليته ومجتمعه دون مبالاة بما هو أعظم من ذلك. المؤمن للمؤمن كالبنيان أشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم فمثل الجسد. من الذي الآن فكك مثل هذا المجتمع؟ حزبية، العصبية، البعد عن العدل، البعد عن العدل. كان النبي صلى الله عليه وسلم معه من الصحابة في تبوك ومعهم بعض المنافقين، حصل من بعض شباب الصحابة رضوان الله عليهم انكسى أنصاري أو مهاجري أنصارية أو نعم أنصارية، فقال المهاجرون يا للمهاجرين، قال الأنصار يا للأنصار، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها دعوها فإنها منتنة. فأبان لهم نتن العصبية التي تبعد عن العدل والأخوة الإيمانية والأفق الواسع بين المجتمع المسلم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف رضوان الله عليهم. هذا هو الذي أراد الله سبحانه وتعالى من عباده، العدل حتى في الصلح. إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. ما يكون المظلوم مظلوما يقال له خله، يعني ماذا؟ لا، اصلح بالعدل بما يسبب ويقارب الخير بين الناس بالحق بالحق، أراد الله ذلك. اصلحوا بينهما بالعدل حتى تطيب النفوس، نفس هذا ونفس هذا. أما الجبروت، الصلح ما هو بجبروت وبعصبية ومكاثرة، إن لم يكن كذا ولم يصالح حصل وحصل ولم هذا ما هو باب حلول ولا من باب العدل الذي أراده الله من عباده أبدا، إنما كما شرع الله عز وجل. الصلح أو العدل حتى أن الذي لا يستطيع أن يقيم العدل ينبغي أن لا يعدد، لا يعدد. والتعدد في الزوجات أمر مشروع، تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، لا ينكر هذا كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أدلة كثيرة. ولكن إذا كان سيؤدب الإنسان أنه ضعيف الشخصية وأنه لا يعدل، وربما جار في ذلك الشأن وتحمل ذنوبا، والله السلام له أن لا يعدد. أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا كنت ما عندك قدرة على العدل وما تتجرد للعدل، تميل من أجل جمال أو من كذا، وتترك المسكين بغير عدل ولا إنصاف ولا عشرة صحيحة، شك معروف أصلح بإحسان، فإن والله الواجب عليك أنك تلازم العدل ولو تبقى على العدل. ذلك أدنى أن لا تعولوا. أهل العلم في هذه الآية ما قال أكثر عيالكم، لا، إن هذا في السنة، فإن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مكاثر بكم الأمم محثوث عليهم رغب فيه، لكن العول هنا الجور. ذلك أدنى أن لا تجوروا. فإذا حصل أنك تخشى عن شر الجور، ابقى مع العدل خير لك. العدل في الحكم، حكم منك على نفسك على غيرك، قاضي محكوم محكمة عدل قاضي، الحكم عام. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. بالعدل، وهذا ليس خاصا بفرد، هذا خطاب لسائر من وجه إليه من المكلفين. يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. إي والله نعم ما يعظنا به، وموعظة عظيمة وبليغة. إن الله كان سميعا بصيرا، أي سميع لأقوالكم بصير بأفعالكم، لا يخفى عليه شيء. حتى وإن حاولت تغطي وتتظاهر بالعدل وعندك في خباياك وفي باطنك عدم ذلك، لعصبية لقبلية لعنصرية لآخره، إن الله كان سميعا بصيرا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إلى أين تذهب؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فيا عباد الله، الله الله أن نلقى الله عادلين، لا نلقاه ظالمين، لا نلقى ربنا جائرين، لا نلقى الله عز وجل مشركين. إن المشركون هم الذين ساووا بالله غيره. قال الله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يساوون به غيره. أين الإنصاف؟ أين العدل يا أخي؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. فأنى تسحرون، أعظم دور في جناب رب العالمين هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا ثبت من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأخبر عن محاضرة نبي الله يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل: أوحى الله إليه أن يبلغ الناس كلاما وأتأخر وأبطأ. أتاه عيسى بن مريم قال: إن الله أمرك أن تبلغ هذه الكلمات، فإما أن تبلغهن أو أبلغهن، أنا أعجل. قال: إني أخشى أن يخسف بي أو الحديث، أي إن لم أبلغها. ثم أمر بني إسرائيل فاجتمعوا في بيت المقدس حتى جلسوا على الشرف، على شرفات المسجد، ومعناه أنه امتلأ بهم المسجد حتى جلسوا على حافه. فقال: إن الله أوحى إلي أن أمركم بخمس، وذكر منها إحداها أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، أولاها أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله شيئا كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، ثم قال: هذا مالي وهذا داري، اعمل في مالي وأدي إلى داري. أي نحن عبيد الله وفي أرض الله وملك الله، يحق لنا أن نصرف أنفسنا وحياتنا حياتنا ونسكنا شيء من عبادة لغير الله، هذا جنون، هذا جور ظلم، ما هو عدل. قال: اشترى عبدا من خالص مالي بذهب أو ورق، ما قال هذا داري وهذا مالي، اعمل في مالي يؤدي إلى داري. فذهب يعمل في مال الله أو في ماله ويؤدي إلى دار غيره، أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وهذا شيء عجيب، مثلا عظيم. من الذي يرضى؟ تشتري لك عبد وتقول له هذا مزرعتي وهذا داري وبلادي، اعمل واعمله يداري ويذهب يشتغل في مالك وأدي إلى غيرك، عق هذا ولا ظالم ولا ما هو ظالم؟ انظروا هذا المثل العظيم. فهذا المشرك الذي يقول يا ابن علوان يا كذا، يدعو غير الله، استعيذ بغير الله، ينذر لغير الله، يذبح لغير الله، يطلب المدد والعون غير الله، والملك الذي يتصرف في الكون وما إلى، يا أخي هذا المتق الله، هذا معادلة للخالق بالمخلوق، بالمخلوق الضعيف، هذا هو أعظم الجور هذا. وإني أتواصى مع إخواني السامعين بعدما سمعنا وتذاكرنا بمزيد من تقوى الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، شاكرا لكم حضوركم، شاكرا لكم إنصاتكم، شاكرا لإخوان المقدمين والشعراء حفاوتهم ومحبتهم، وسائر السامعين داعي لكم بالتوفيق. أسأل الله جل وعلا أن يزيد هذا الخير خيرا، وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجزي أهل هذه القرية وسائر بلاد حضرموت وسائر البلاد اليمنية كل خير، يدفع عنا الفتن. نسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يقبل بقلوب العباد لطاعته وأن يجنبهم معصيته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: تلك الرسل

وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور.

الله الملك. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت

أحياه بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. ولما تبين له قال: أعلم أن

قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل

الله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا

أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم

الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.

للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.

الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا

بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس

عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله

عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا

تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

رجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد

يلقون أقلامهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة

أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.

عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيك.
2: حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع بشير شداد. أخونا بشير عرضنا له بعض الأسئلة في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له سؤال واحد يقول فيه: ما هو الحكم في شخص كان لا يصوم رمضان ثم تاب وعاد إلى الله وبدأ يصوم؟ ما حكم الأشهر التي أفطرها؟ جزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، الحكم في ذلك أن عليه أن يقضي ما ترك عند جمهور أهل العلم مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان يصلي. أما إذا كان لا يصلي فتارك الصلاة كافر، وليس عليه إلا التوبة، ليس عليه قضاء لصوم ولا صلاة، بل عليه التوبة إلى الله عز وجل ثم يستقبل الأمر استقبالا. أما إذا كان يصلي ولكنه تساهل في الصيام فإنه يقضي، فإنه مسلم عاصي، فعليه التوبة والقضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، يجمع ويعطى بعض الفقراء عن جميع الأيام التي أفطرها، وعليه التوبة إلى الله التوبة الصادقة بالندم على ما مضى من فعله القبيح، والعزم الصادق لا يعود في ذلك. الله المستعان. نعم.
2: الله المستعان، جزاكم الله خيرا. المستمع عين سين قاف بعث بقضية يقول فيها: لقد تقدم رجل لخطبة فتاة فوافق أهلها والمخطوبة أيضا، وتم عقد النكاح بالمحكمة، وسيكون الزواج بعد فترة من الوقت، وسرعان ما جرى مشاكل من قبل الزوج فطلقها دون أن يصل إليها، وقد علمنا بأنه ليس لها عدة ما دام لم يصل إليها، غير أنه قد كان دفع مبلغا من المال، والمبلغ قد أخذ منه ذهب ومصاريف وغير ذلك، هل يرد له المبلغ كله أم لا، أو يرد نصف المبلغ؟ وجهونا حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا.
3: إذا كان المنكور لم يدخل بها ولم يخلو بها خلوة كاملة حيث أغلق عليهم الباب، فإنه يرد عليه نصف المهر، لقول الله جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضت لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من عفى منهم فلا بأس، إن عفت سقط حقها، وإن عفا هو سقط حقه، وإلا فعليها أن ترد النصف مما وصل إليها منه من ذهب وغيره، وليس عليها عدة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. من الزعفرانية في العراق بغداد. المستمع محمود الطلباني بعث يسأل في هذه الحلقة ويقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس الرجل الثوب المزعفر، فما هو الثوب المزعفر؟
3: المزعفر هو المصبوغ الزعفران، والزعفران معروف، فلا يجوز للرجل أن يلبسه، وإنما هو من لبس النساء. ونهى المحرم أيضا أن يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الغرس. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا محمود ويقول: ما صحة هذا الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد.
3: لا أعلم حاله الآن، مشهور، لكن لا أعلم حال سنده، يراجع إن شاء الله ويكون في الجواب عنه في حلقة أخرى إن شاء الله.
2: إن شاء الله، جزاكم الله خير. الأخت المستمعة فا عين ميم قاف من أبها سرات عبيدة بعثت بثلاثة أسئلة، تقول في أحدها: أنا أعلم أن مس القرآن والمسلم غير طاهر غير جائز، فماذا يعمل إذا وجد ورقة من القرآن ملقاة على الأرض، أو رأى القرآن مع الأطفال وهم يعبثون به، هل له أن يتصرف والحال ما ذكر ويمسك المصحف؟
3: نعم، للضرورة، لأجل العناية بتعظيمه وتخليصه من من يهينه من الأطفال أو إلقائه في الأرض، الواجب على من رأى ذلك وإن كان على غير طهارة أن يأخذه ويرفعه في محل اللائق به، ولا يدعه مع الصبح الذين يعبثون به. وإذا وجد ورقة في الأرض فيها قرآن رفعها وصانها أو مزقها تمزيقا لا يبقى معه شيء من ذكر الله، أو دفنها في أرض طيبة. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: عندما أحقق النجاح في أي مرحلة أقول والله لأصوم 3 أيام، إلا أني لم أفعل ذلك، فهل علي ذنب؟
3: ينبغي عدم الإكثار من الأيمان، الله قال: واحفظوا أيمانكم، فلا ينبغي الإكثار من الأيمان لأنها عرضة لإهمالها وعدم تنفيذ ما دلت عليه ما تضمنته وعدم الكفارة. فينبغي المؤمن والمؤمنة التحرز من ذلك والحذر من الإكثار من الأيمان، لأن الله جل وعلا يقول: واحفظوا أيمانكم. ومن الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله ولا ينظرهم يوم القيامة ولا يزكيهم وله عذاب أليم: شيمة زاني، يعني شيبة زاني، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، يعني يكثر من الإيمان. فينبغي الحذر من هذه الأيمان، ومتى وقع شيء من ذلك فعليك إما الصوم وإما الكفارة، إما أن تصومي ما قلت وهذا أفضل، وإما أن تكفري كفارة من عن يمينك. وعليك أن تحسب الأيمان وتعديها ثم تكفري عن كل يمين كفارة، أو تصومي ما قلت، إما أن تصومي وإما أن تكفري. وهكذا لو قال الإنسان: والله لو أكلمن فلان ثم لم يكلمه في الوقت المحدد كفر كفارة يمين، أو والله لا أصلين اليوم ركعتين ولا صلى كفرة يمين، أو قال: والله لا أعود أن فلان مريض يعود في محله أو في المستشفى ولم يعوده في اليوم الذي حدد، عليه كفرة يمين. وهكذا.
2: جزاكم الله خيرا. هل تتفضلون بتذكيرها بكفرة اليمين؟
3: كفرة اليمين مثل ما بين الله في سورة المائدة في آخرها، قال جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخركم ما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط من تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فأوضح سبحانه تفصيل كفارة، وأوضح أيضا ما ينبغي المؤمن حفظ اليمين، وأنه بيّن هذه الأمور ليشكره العباد ويحمدوه ويثني عليه، لأنه بيّن لهم الأحكام التي تهمه في أيمانهم وحثهم على ما شرع لهم فيها، فليشكره سبحانه على بيانه وإيضاحه وما تفضل به من الأحكام التي جعلها كفرة للأيمان. فيطعم عشرة مساكين يعني من قوت البلد، كل واحد يعطى نصف الصاع من قوت البلد أو يعشى أو يغدى، وإذا جعل مع نصف الصاع من التمر والرز أو نحو ذلك شيء من الإدام، هذا حسن. أو يكسوه كسوة تجئه الصلاة مثل قميص أو إزار ورداء، أو يعتق رقبة مؤمنة من ذكر وأنثى. فإن لم يستطع هذه الأمور الثلاثة كلها صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة. أما من قدر فإنه يخرج واحدة من هذه الثلاث، إما إطعام وإما كسوة وإما عتق. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا آخر سؤال في هذه الحلقة، تقول: هل صبغة الشعر والحمرة التي توضع على الشفاة هل هي حلال أم حرام؟
3: صبغ الشعر مستحب، لكن شيبا يصبغ، لكن بغير السواد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. يصبغ بالحمرة أو بالصفرة أو بالحنة مع كتم، يعني مخلوط سواد مع حمرة، حتى يكون الصبغ بين السواد وبين الحمرة. أما السواد الخالص فلا يجوز، لا للرجال ولا للنساء. وأما الحمرة على الشفة فلا نعلم فيها شيئا، مثل الديرم، تحمل شفتها بالديرم أو ببودرة أو بشيء آخر، من باب الجمال بين النساء أو عند.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسما، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه
3: بره تحج عنه، هذا من بره وفضله عظيم. أو أراد منك أن تحجج لأنه يستطيع الحج ولكن ما عنده مال، أراد منك أن تحججه، فأنت أيضا ينبغي لك أن تحج، هذا من بره، فيتأكد عليك أن تجيب دعوته إذا كنت قادرا وتحتسب في ذلك. أما توضيع ذلك على فتح مدرسة القرآن هذا محل نظر، ولعلك تستطيع هذا وهذا، تقوم بواجب، تقوم بما شرع الله من بره بالحج عنه أو بتحجيجه بنفسه إن كان يستطيع، مع فتح المدرسة إذا تيسر ذلك في المسجد أو في بناء خاص. والأقرب عندي في مثل هذا أنك تبدأ بأبيك إذا كان عاجزا، أو قادر يطلب منك أن تلبي رغبته، لأن حجه بر عظيم به، ولأن له في ذلك مصلحة عظيمة وفائدة كبيرة. فإذا قدمته ثم بعد ذلك تسعى في الدار التي تريدها جمعته بين خيرين إن شاء الله.
2: جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل للمسلم أن يأكل من النخيل المهمل الساقط ثمره على الأرض؟
3: نعم، له أن يأكل ما سقط على الأرض إذا كان مهملا، أما إذا كان محفورا في بستان مصون فليس له يأخذ شيء إلا بإذن ربه. أما إذا كان متروكا لم يصن، فإذا مر به وأكل منه فلا بأس. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. آخر سؤال له يقول: غبت عن زوجتي 8 أشهر، فما الحكم؟
3: لا حرج في ذلك إن شاء الله.
2: الحمد لله،
3: عليك أن تجتهد في العودة إليها أو حملها معك إذا أمكن، إذا كان سفرك إلى بلاد سليمة ليس فيها خطر، وإذا أمكنك أن تجتهد في سرعة الرجوع فلا تذهب، وإذا كانت سامحة فلا بأس أيضا. المقصود أن سفرك في طلب الرزق أو طلب العلم 8 أشهر أو أقل أو أكثر حسب الحاجة لا حرج فيه، لكن كلما قل فهو أولى وأحوط، حرصا على سلامة دينك ودينها وعفتك وعفتها. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة بعض الشيء وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة، وباعثها رمز إلى اسمه بالحروف حا حاميم. يقول في رسالته: أنا متزوج منذ 5 أعوام، ومشكلتي أنني لم أكن أصلي، وكانت حياتي ضلال في ضلال. وخلال هذه السنوات حصل بيني وبين زوجتي خلافات كثيرة، وفي يوم أتى الخلاف إلى أن كتبت لها ورقة وفيها أني طلقتها 3 طلقات وأنا في كامل قواي العقلية، واستشهدت بشاهدين، وقبل انتهاء العدة راجعتها، وبعد ذلك حصل بيننا خلافات عدة، وكانت كلمة الطلاق في فمي دائما، وكانت أغلبها عندما أكون عصبيا ثم أهدأ وأراجعها، ولكن الآن والحمد لله فقد هداني الله والتزمت بديني وندمت وتبت إلى الله وتركت أيام الضلالة. لكن يا سماحة الشيخ، الذي يحيرني هو قضية الطلاق الذي ذكرت، أرجو أن تبينوا لي الأمر، ولا سيما أني كتبتها في الورقة والطلاق المتكرر عندما كنت عصبيا، جزاكم الله خيرا.
3: نرى أن تتصل المحكمة وتسألها، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله. وإذا كنت في المملكة لا مانع أن تتصل بي شخصيا حتى أنظر في الأمر إن شاء الله.
2: جزاكم الله خيرا. المستمع محمود القطروتي من الجماهيرية الليبية يقول: أسمع كثيرا من الناس في دعائهم يقولون: اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، فما هو المقصود من قهر الرجال؟
3: هذا دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو بهذا صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم إني أعوذ من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا من دعواته العظيمة التي رواها مسلم وغيره. غلبة الدين معروف، يعني ثقل الدين وعجز عن تسديده. غلبة الرجال أن يغلبوه، أن يقهروه حتى يقتلوه أو يأخذوا ماله أو يهينوه ويضربوه إلى غير ذلك. فهو يستعيذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال. فالدين إذا عجز عنه يشغل فكره كثيرا ويهمه كثيرا، وربما أتعبه أهله أيضا، أهل الدين، بالمطالبات والخصومات، وهم لا يعرفون عزه وحقيقة أمره. وقهر الرجال لا شك أنها مصيبة عظمى، سواء قهروه على قتله، أو قهروه على أخذ ماله أو بعض ماله، أو قهروه على ضربه، أو قهروه على غير ذلك مما يضره. فكله شر وكله بلاء عظيم ومصيبة عظيمة، فلهذا شرع الله الاستعادة من ذلك. نعم.
2: يسأل أخونا في قضية القبور التي فتن بها كثير من الناس، يقول: يوجد لدينا في القطر عادة، ذلك أنهم يصلون إلى قبر ويزورونه ويتبركون به ويقولون إنه من قبور الصحابة، نرجو أن توجهون الناس جزاكم الله خيرا.
3: القبور فتن بها كثير من الناس فيما مضى وفي هذه الأمة، وكانت اليهود النصارى فتنت بذلك، وعبدوا القبور واتخذوها أوثانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته 2 من نسائه في الحبشة أنهما رأتا كنيسة في الحبشة وما فيها من الصور، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فجعلهم بهذا العمل شرار الخلق، لأنهم يعظمونهم بالتصوير والبناء، ويسألونهم قضاء الحاجات وتزيين الكروب، ويتبركون بتراب قبورهم إلى غير هذا من أعمالهم القبيحة، ولهذا استحقوا اللعنة على ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث جندب فيما رواه مسلم في الصحيح: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القرى مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال في حديث مسعود: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القرى مساجد. فالواجب الحذر من هذه الخصلة الذميمة التي سار عليها اليهود والنصارى، وهي تعظيم القبور بالبناء عليها واتخاذ المساجد عليها والقباب والتبرك بها ودعاء أهلها والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم وطالبهم المدد، وهذا بلاء عظيم، بعضه بدعة وبعضه شرك. فاتخاذ المساجد على القبور بدعة، اتخاذ القباب وتجسيصها كل ذلك من البدع ومن أسباب الشرك ووسائله. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، لأن التجسيص والبناء عليه وسيلة للشرك والتعظيم. وهكذا اتخاذ القبة فوقه والمسجد فوقه كل هذا من أسباب الشرك، وهكذا قراءة عنده والصلاة عنده من البدع. أما سؤال المدد وطلبه الغوث هذا الشرك الأكبر، هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فالواجب على الأمة الحذر من ذلك، والواجب على العلماء بيان ذلك للأمة وتحذرهم من هذا الشرك وهذه البدع لعلهم يسلمون منها. وهكذا كل من لديه علم يبثه في الناس ويعلمه الناس. يقول الله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والرسول عليه السلام يقول: بلغوا عني ولو آية. ويقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فرب حامل في غير فقيه ورب حامل في قلاب هو أفقه منه. وكان إذا خطب عليه الصلاة والسلام يقول للناس: أن يبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذه البلية انتشرت في العالم في بلاد الإسلامية وغيرها، وهي التعلق على القبور والبناء عليها والتمسح بها وسؤالها الحاجات وتفريج الكروب والمدد، وهذا بلاء عظيم وشر كبير يجب الحذر منه. والبدعة دائما تكون وسيلة للشرك، فأسباب هذا الشرك تعظيم القبور بالبناء عليها واتخاذ المساجد عليها والصلاة عندها والقراءة عندها. فلما وجد هذه البدع جرت الناس للشرك والخلو في القبور وعبادتها من دون الله بالدعاء والاستغاثة والذبح لها والنذر لها وطالبها المدد، وهذا هو الشرك الأكبر. فيجب الحذر من ذلك والتوبة إلى الله من ذلك، ويجب هدم البناء الذي على القبور من مساجد وغيرها، وأن تكون القبور بارزة ليس عليها بناء كما كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع، وهكذا في بلاد البلاد الإسلامية السليمة من هذه الفتنة. وعلى العلماء وعلى الأمراء وأمراء المسلمين أن يعالجوا هذه الأوضاع وأن يزيلوها من بينهم وأن يحذروا الناس منها، وأن تكون القبور باردة ليس عليها بناء، لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك. رزق الله الجميع الهداية والبصيرة.
5: اللهم آمين، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية القاهرة المستمع ميم عين بعث بقضية يقول فيها: أنا رجل عندي 10 أولاد كلهم أوفياء لي ولربهم إلا واحد منهم، فهو يتطاول علي بالسب والشتم وعلى إخوانه أيضا حتى استعمل معهم الآلات الحادة. يود أولادي ألا يشترك معهم في أي ميراث للأسباب المذكورة بالرغم من ثرائه الفاحش الذي يزيد عن أبيه 100 مرات. هل لي أن أمنعه نهائيا من الميراث في الأشياء التي سيشترك فيها مع إخوانه، وأوصي له مقابل ذلك بمبالغ نقدية تعادل نصيبه تقريبا حتى يتقوا شره، جزاكم الله خيرا؟
3: ليس لك أن توصيه وليس لك أن تحرمه، بل عليك أن تجتهد في إصلاحه وهدايته، وأن تستعين بالله على ذلك، وأن تدعو له بظهر الغيب بينك وبين الله أن يهديه الله وأن يرده للصواب، وأن تستعين بإخوانك أيضا وقراباتك الطيبين على دعوته إلى الله والأخذ على يديه حتى يستقيم على البر والصلة للرحم، وحتى يدع ما هو عليه من الباطل. فإن لم يفعل فهجره هجرا وابعده عنك، وإذا مت فالله يتولى الأمر وعلى المحاكم أن تنظر في الأمر. أما أنت لا توصيه بشيء ولا توصي بحرمانه، قد يهديه الله قد يرجع إلى الصواب، والمحكمة تنظر في الأمر. فإن كان كافرا إذا مت لم يرث منك وأنت مسلم، وإن كانت معصيته لم تلحقه بالكفر رضي حقه والإثم عليه. أما أنت فلا تعمل، لا تهدي له ولا توصي له، ولكن تنصحه وتجتهد في طلب الهداية له من الله عز وجل، وتستعين أيضا بإخوانك الطيبين على نصيحته وتوجيهه الخير، لعل الله يهديه بأسبابك وأنت حي.
5: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول: السائلة التي لقبت نفسها بالصابرة صبر أيوب من الضفة الغربية قضاء الخليل تقول: منذ أن كان عمري 12 عاما وأنا أصوم وأصلي الفروض الواجبة علي، وبعد 25 سنة وقعت في المرض، والآن أشعركم أنني أتألم كثيرا من الماء وأقوم بالتيمم، وحينما يأتي إلي المرض أنقطع عن الصلاة. وجهوني تجاه هذه القضية جزاكم الله خيرا.
3: شفاك الله وعافاك، نسأل الله لك الشفاء والعافية من كل سوء، وأن يصلح قلبك ودينك، وأن يعيدنا وإياك من كل سوء وسائر المسلمين. وإذا كنت يضرك الماء فلا مانع من التيمم، والله يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، والذي يضره الماء حكم من لم يجد الماء يتيمم، والحمد لله نرد بالتراب بيديه ويمسح وجهه وكفيه بذلك ويكتفي بهذا عن الماء. أما الصلاة فعليك أن تصلي على حسب طاقتك، إن استطعت قائمة صليت قائمة، وإن استطعت قاعدة صليت قاعدة بدلا من القيام إذا عجزت عن القيام. فإن لم تستطع القيام ولا القعود فعليك أن تصلي على الجنب، والأفضل على الجنب الأيمن إذا تيسر ذلك. فإن عجزت فصلي مستقية ورجلاك إلى القبلة، ولا يجوز ترك الصلاة أبدا، بل عليك أن تصلي على إحدى هذه الصفات حسب الطاقة ما دام العقل موجودة. إن قعدت قائمة صليت قائمة، وإن عجزت عن القيام صليت قاعدة، وإن عجزت عن القعود صليت على جنب، وإن عجزت صليت مستقية. هكذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض المرضى، قال له صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. هكذا رواه البخاري الصحيح بدون ذكر الاستلقاء، وزاد النسائي بإسناد جيد ذكر الاستلقاء على الظهر. فالحاصل أن هذا هو الواجب على كل مريض، أن يصلي على حسب طاقته ما دام العقل موجودا. أما إذا زال العقل سقط التكليف كالمجانين وأشباحهم. نسأل الله لك الشفاء والعافية، وأن يمن عليك بالصحة التي تعينك على طاعة الله كما شرع سبحانه وتعالى. نعم،
5: جزاكم الله خيرا. يا أختنا الصابرة صبر أيوب من الضفة الغربية قضاء الخليل، سنعود إلى رسالتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
3: نسأل الله
5: العافية. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم أيها الإخوة المستمعون شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
6: الباب الثالث، باب الصبر. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه، فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه: إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع به جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب، فقيل له:

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله.

الله فوق.

0: سمع الله لمن
1: الله

الله الله أكبر.

فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي: هو أسكن ما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بتمرات، فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. وفي رواية لمسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء، فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها، فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح، نحو قوله السلام عليكم. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: سمعت أنس بن مالك يقول: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا يقول؟ قال: السلام عليك. قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. قال: حدثنا أبو نعيم عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. فقلت: بل عليكم السلام واللعنة. فقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت: وعليكم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان ومالك بن أنس قال: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون: سلام عليكم، فقل: عليكم. وقال رحمه الله: باب. حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق قال: قال عبد الله: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إذن هذا باب، والباب الذي يلي يعتبر كالفصل منه، فيما إذا عرض الذمي وغيره. غيره قال ابن حجر: أي المعاهد ومن يظهر الإسلام، بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح. أولا، مسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم الإشارة إليه، إن كانت من مسلم أو يظهر الإسلام، سب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الفعل يعتبر ردة، يكون قد ارتد ويقتل، وهذا إجماع أو كالإجماع من أهل العلم، إلا خلاف شاذ يسير، أن المسلم إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر بذلك ويقتل ردة،
فإن تاب ورجع إلى الإسلام فإنه لا يسقط عنه القتل عند أكثر أهل العلم، بل يقتل حدا وأخذا بحق النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد مات ولا نعلم أيسقط حقه أو لا. فعلى كل حال يقتل، لكن يختلف قتله، إن قتل قبل أن يتوب فيقتل كافرا لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ويترتب عليه أحكام الكفار. وإن قتل بعد أن تاب ورجع إلى الإسلام فيعامل معاملة المسلمين. وهذا أدلته كثيرة. أما كونه يكفر فالله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا في قوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا يدل على أنه يكفر. وأما كونه يقتل فأدلته كثيرة جدا. رجل كانت له أم ولد سبت النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها، وهكذا كثير ممن كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ككعب بن الأشرف. وأبو رافع اليهودي تاجر أهل الحجاز، وهكذا في عبيد الله بن أبي السرح وابن خطل. ابن خطل قتل، وابن أبي السرح أراد النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يقتلوه إلا أنهم لم يفطنوا لذلك ثم بايعه على الإسلام. فإن كان من أهل الذمة، هذا إذا كان مسلم يرتد بذلك وحده القتل. فإن كان من أهل الذمة وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الحكم بالكفر هو كافر أصلا، بقي هل يقتل؟ أكثر العلماء على أنه يقتل حتى لو كان من أهل الذمة. بعض أهل العلم خالف فيه، قال عنده من الكفر ما هو أكثر من ذلك ويقر على كفره، قد أقر على كفره قبل، فهذا الفعل لو فعله يضاف إلى كفره ولكن لا يحكم بقتله بسبب ذلك، لأنه قد أقر على ما هو أعظم من ذلك من الكفر والشرك. ولكن الصحيح والذي كان يفتي به الصحابة أنه يقتل، وإنما أعطاه المسلمون الذمة إذا كان صاغرا كما قال الله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أما الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لم يعد صاغرا، هذا صار متجرئا متعاليا، فإقراره على الكفر الذي هو عليه أي وهو صاغر على ذلك. أما أن يتطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسبه فهذا ينقض ذمته التي كانت له. حتى إن ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن ذلك، عن الذمي يسب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أعطيناهم ذمتنا على أن يسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم، أي ما أعطيناهم الذمة والأمان والعهد لأجل أن يتطاولوا على نبينا عليه الصلاة والسلام ويسبوه. فإذن حتى لو كان من أهل الذمة يقتل. ويدل عليه حديث أيضا الرجل الأعمى الذي قتل أم ولد له، أم ولد له كانت كتابية
ومع ذلك قتلها، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها وقال اشهدوا أن دمها هدر. إذن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم على كل حال يقتل، سواء كان مسلما أو ذميا، وسواء رجع إلى الإسلام وتاب من فعله أو استمر على ما هو عليه، فعلى كل حال يقتل. بقي هذا الباب الذي ذكره البخاري، وهو إذا عرض بالسب لم يصرح، رجل من أهل الذمة عرض بسب الرسول صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمه الله ظاهر اختياره أنه يقول لا يقتل، واحتج له بهذا الحديث بقول اليهود السلام عليكم، فقالوا يا رسول الله ألا نقتله؟ قال لا. وقد اختلف في هذا الحديث لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم، فمن أهل العلم من قال إنما ترك قتلهم لأنهم لم يصرحوا كما هو اختيار البخاري، ولو صرحوا لقتلوا. ومن أهل العلم من قال إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم تألفا، ويجوز له في حال حياته أن يفعل ذلك، كما ترك قتل المنافقين تألفا حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. قالوا فترك النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم لتألفهم. ومن أهل العلم من قال هذا ليس بسب أصلا، إنما هذا في دعاء. وهذا لعله أقرب ما يقال في هذه الأحاديث، أنها ليست بسب صريح، وليست هذه من ألفاظ السب، إنما هو دعاء، دعاء بالموت الذي الناس كلهم يصيرون إليه. نقرأ بعض ما ذكره ابن حجر. ذكر ما ذكرناه قبل من قتل من سبه صراحة سواء كان مسلما أو ذميا. ثم قال وحكى عياض خلافا، هل كان ترك قتل من وقع منه ذلك لعدم التصريح أو لمصلحة التأليف؟ هل كان لعدم التصريح كما هو ظاهر اختيار البخاري، أو لمصلحة التأليف كما اختاره بعض أهل العلم؟ ونقل عن بعض المالكية أنه إنما لم يقتل اليهود في هذه القصة لأنهم لم تقم عليهم البينة بذلك ولا أقروا به، فلم يقض فيهم بعلمه. وقيل إنهم لما لم يظهروه ولووه بألسنتهم ترك قتلهم، وقيل إنه لم يحمل ذلك منهم على السب بل على الدعاء بالموت الذي لا بد منه، ولذلك قال في الرد عليهم وعليكم، أي الموت نازل علينا وعليكم، فلا معنى للدعاء به، وأشار إلى ذلك القاضي عياض. ولعل هذا أحسن ما يقال في هذه الأحاديث، إن هذه ليست من السب ولم يحمل فعلهم هذا على السب، فهذا دعاء ظاهر بخلاف السب الذي هو طعن وقدح وثلب بالمثالب، هذا الذي يقتل فيه. فعلى هذا لو عرض الذمي بالسب وفهم منه ذلك السب للرسول صلى الله عليه وسلم، حكمه حكم من يسب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة أنه يقتل، إلا إذا لم يكن ظاهرا في السب كما ذكره في هذه الأحاديث، فهذا ليس ظاهرا في السب، فلذا لم يقتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم.
وبهذا يعلم خطر هذا الذنب العظيم وهو السب للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أمره عظيم وأن فاعله يجب قتله على كل حال، يجب على ولي الأمر أن يقتله، فإن لم يتب قتله ردة، وإن كان بعد توبة قتله حدا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالقسط لا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك.

وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك

0: عليم.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم. قال الإمام البخاري رحمه الله:

ذكر ابن حبان في الثقات. قد قيل إنه ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فيه جهالة. أن أباه قيس بن عاصم التميمي الصحابي كان من أشجع الناس وأجودهم وأحلمهم، جاء في الحديث سيذكره البخاري يأتي معنا في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه حين أتاه، قال هذا سيد أهل الوبر. قيل للأحنف ممن تعلمت الحلم؟ قال من قيس بن عاصم. ثم ذكر قصة فيه تدل على حلمه، فكان صحابيا جليلا مقداما شجاعا جوادا حليما سيدا في قومه، ويدل على ذلك وصية التي أوصى بها قومه، هو الذي قيل في عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، حين مات في قصيدة طويلة. أن أباه أوصى عند موته بنيه فقال اتقوا الله وسودوا أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم، وعليكم بالمال واصطناعه فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم، وإياكم ومسألة الناس فإنها من آخر كسب الرجل، وإذا مت فلا تنوح فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا مت فادفنوني بأرض لا يشعر بدفني بكر بن وائل فإني كنت أغافلهم في الجاهلية. هذه الوصية فيها هذا حكيم بن قيس في جهالة، والأصل في القرون الأولى السلامة أي من الكذب، لا سيما وقد روى عنه هذا التابعي الكبير مطرف بن عبد الله بن الشخير، وروى عنه الأصمعي وهو يحكي وصية أبيه. قد قيل إنه ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. أمر آخر أنه قد توبع على رواية هذه الوصية عن أبيه كما سيأتي معنا في الأدب المفرد الحديث رقم 953، يأتي بطول تابعه الحسن البصري برقم 953، وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه هذا سيد أهل الوبر، فقد توبع. أيضا توبع بمتابعات أخرى، أيضا تابعه الحسن في طريق أخرى كما عند أبي يعلى كما في المطالب العالية، وتابعه عبد الملك ابن أبي سوية المنقري، وعبد الملك هذا مجهول، وأيضا هذه المتابعة من طريق رجل متهم بالوضع عند الحاكم الطبراني ومحمد بن زكريا الغلابي متهم بالوضع، لكن الحديث حسن بمتابعة أو الأثر هذا بمتابعة الحسن البصري لحكيم بن قيس. أيضا حكيم يحكي وصية أبيه، وهي وصية عظيمة من هذا الرجل العاقل الذي كان سيدا في قومه، يوصي بها أبناءه. أن أباه أوصى عند موته بنيه، وهذه سنة، الوصية عند الموت سنة، سنة الأنبياء. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعديه

0: صلى الله عليه وسلم وعظهم قال يا رسول الله كأن موعظة مودع أوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله، لأن المودع يوصي. فهذا قيس بن عاصم رضي الله عنه أوصى بنيه عند موته فقال اتقوا الله، أي اعملوا بطاعة الله واجتنبوا معصيته، وسودوا أكبركم. سودوا أي اجعلوا أكبركم سيدا عليكم، والسيد هو المطاع الذي ترد إليه الأمور وتسند إليه، بمعنى اجعلوا الذي تردون إليه أموركم أكبركم. فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم إذا جعلوا أكبرهم سيدا عليهم المطاع فيهم الذي يردون إليه أمورهم خلفوا أباهم، أي كأن المراد فيه كأن أباهم لا يزال باقيا بين أظهرهم، فإن هذا الأكبر بمقام أبيهم. وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم، الأكفاء بمعنى النظراء، أزرى بهم نسبهم إلى الإزراء وهو التنقص، بمعنى حصل لهذا الكبير تنقص عند الناس حين لم يسوده إخوانه. وقد جاء ما يبين ذلك في رواية صريحة، إنهم إذا سودوا أصغرهم هان في أعين الناس، إذا سودوا أصغرهم هان أكبرهم في أعين الناس. وغالبا في غالب الأحوال يكون الكبير هو الأعقل الأرشد، وقد يكون الأمر خلاف ذلك ولكن هذا قليل، فهذه الوصية مبنية على الغالب. ثم قال وعليكم بالمال واصطناعه، اصطناعه أي اكتسابه، وبذل الصنعة التي تمكنكم من اكتسابه بطرق شرعية، فإنه منبهة للكريم. قيل معنى منبهة للكريم أي ينبه الناس عليه بأن يجعل ذكره بينهم محمودا، أي ينبه بمقداره. إذا كان ذا مال باذلا له محسنا به إلى الناس كان ذلك منبها على قدره ورفعته. وقيل معنى منبهة للكريم أي يكسب الكريم النباهة والفطنة، أي باعتبار أن صاحب المال الذي يكتسبه ويصنعه يكثر مخالطة الناس ومعاملتهم والأخذ والعطاء معهم فيكسبه هذا نباهة، ويستغنى به عن اللئيم. إذا كان الإنسان مكفيا استغنى عن اللئيم. ثم قال وإياكم ومسألة الناس فإنها آخر كسب الرجل، أي احذروا مسألة الناس واجتنبوها، وهي محرم المسألة إلا فيما جاء استثناؤه في الشرع، كرجل أصابته جائحة، ورجل تحمل حمالة، ورجل أصابته فاقة شديدة، وإلا فالمسألة سحت محرمة. وإذا مت فلا تنوحوا فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنوح هو البكاء مع تعداد المحاسن وذكر الفضائل، وهذا من الكبائر منهي عنه متوعد عليه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كبائر الذنوب. وإذا مت فادفنوني بأرض لا يشعر بدفني بكر بن وائل، أي قبيلة بكر بن وائل، فإني كنت أغافلهم في الجاهلية. ومعنى أغافلهم أي أهجم عليهم وهم غافلون، أباغتهم وهم غافلون، أي فكأنه خشي أن ينتقم منه بعد موته بإخراجه من قبره أو أذيته فيه أو نحو ذلك. والشاهد من هذا الأثر أن فيه الوصية بتسويد الأكبر، والتسويد بمعنى أن يجعل سيدا، ترد الأمور إليه، فالسيد هو المطاع الذي ترد الأمور إليه ويرجع الناس إليه في أمورهم وشؤونهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي في ليلة المفرد باب تسويد الأكابر. ما معنى تسويد الأكابر؟ أن يجعل الكبير سيدا عليه. ما معنى سيده؟ أي مطاعا، يردون أمورهم إليه، فالسيد هو الذي يرجع إليه الناس في حوائجهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يعطى الثمرة أصغر من حضر من الولدان. في نسخة باب إعطاء الثمرة. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا عبد العزيز عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالزهو قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا بركة مع بركة، ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان. الحديث أخرجه مسلم. وقال رحمه الله: باب رحمة الصغير. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. فمن هو جده؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من جده؟ محمود صاحبك أنت يا أسامة، هذا دائما يمشي معنا. يا عبد الله أنزل درجة. عبد الله بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا إسناد حسن. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. تقدم تخريج الحديث أنه حديث حسن. هذان بابان بعد أن انتهى البخاري من أبواب ذكر فيها حق الكبير، ذكر فضل الكبير وإجلال الكبير، وأن الكبير يبدأ بالكلام، وهل للصغير أن يتكلم إذا لم يتكلم الكبير، وتسويد الكبير. انتقل بعد ذلك إلى أبواب في حقوق الصغير ورحمته والإحسان إليه والعطف. فقال: باب يعطي الثمرة أصغر من حضر من الولدان، أو يعطي الثمرة أصغر من حضر من الولدان. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان الصحابة إذا رأوا أول الثمرة جاءوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالزهو، والزهو هو الثمرة إذا بدا صلاحها، فإنه قد نهي عن بيع الثمرة حتى تزهي. جاء في رواية قيل: يا رسول الله وما تزهي؟ قال: تحمر أو تصفر. فإن الزهو منسوب إلى قولهم أزهى الثمر، بمعنى بدا صلاحه، ظهر أنه بدأ في الصلاح. ويسمى في هذا الحين الباكورة، باكورة الثمرة. فباكورة الثمرة هي أول ما يصلح ويبدأ في الصلاح من ثمر البستان. وقد جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتي بباكورة الثمر. قال العلماء: والقصد من إتيان الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بباكورة الثمرة وبأول ما يبدأ يصلح منها لقصد أن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو لهم في تلك الثمار بالصلاح، وهكذا يحسنون إليه، يرون هذا من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته. كان إذا أتى بالزهو قال، إذا أتي بالزهو قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا بركة مع بركة، أي يدعو بالبركة، اللهم بارك لنا في مدينتنا، أي في عموم المدينة، في أرضها، في جوها، في صحتها، في كل ما فيها، يدعو للمدينة بالبركة. وبارك لنا في مدنا، والمد هو ربع الصاع، وهو ملء الكفين مجموعتين، وهو ما يقارب بالوزن نصف كيلو، أكثر من نصف كيلو بشيء يسير. وصاعنا، أي وبارك لنا في صاعنا، وهو أيضا آلة كيل، والصاع أربع أمداد، أربع أمداد، وهو ما يقارب 2.5 كيلو بالوزن. والشاهد الدعاء لهذه الآلات من آلات الكيل أن يبارك الله تعالى فيها. قال العلماء: وهذه البركة ملحوظة في مد المدينة وصاعها، حتى ذكر بعض الشراح قال: وبالتجربة أن مد المدينة يكفي أكثر مما يكفي مد غيرهم، وهذا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بركة مع بركة، والمراد بركة مع بركة أي بركة مضاعفة، كما جاء في روايات: واجعل مع البركة بركتين، اللهم إن إبراهيم دعا لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعا به إبراهيم ومثله معه، وإبراهيم دعا لمكة بالبركة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يبارك الله في المدينة بركة مع بركة. قال: ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان، وهذا هو الشاهد من الحديث في هذا الباب، أن الثمرة أول ما تظهر تعطى أصغر من حضر من الولدان. قال أهل العلم: وذلك لأن الصغير تتعلق نفسه بالشيء الجديد، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم له وإحسان إليهم، وأيضا من إيثاره صلى الله عليه وسلم، فإنه يكره عليه الصلاة والسلام أن يستأثر أن يأكل هذه الثمرة أول ما تظهر دون أن يأكل غيره من الناس، فكان يعطي أصغر من حضر. بعضهم ذكر مناسبة، قال: لأن الجميع قريب عهد بالحدوث، فهذه الثمرة قريبة عهد بالحدوث النضوج، وهذا الصغير أصغر من في القوم يكون أقربهم عهدا بالوجود. فإذن بعد أن انتهى البخاري رحمه الله من ذكر حق الكبير وما يتعلق به ذكر أبوابا فيما يتعلق بالصغير ورحمته، فذكر أن الثمرة تعطى أصغر من حضر من الولدان، أي ثمرة الذي هو باكورة الثمر الزهو. والباب الثاني في رحمة الصغير، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. وهذه الجملة كما هو معلوم، هذه العبارة ليس منا يعبر بها في حق ما هو كبيرة من كبائر الذنوب، وليس معنى التكفير أي ليس من المسلمين، ليس منا، لا، بل معنى ليس منا أي ليس على هدينا ولا على طريقتنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه وطريقته رحمة الصغير، فمن خالف ذلك فليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا على طريقته. ولذا قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا. وأعظم رحمة للصغير أن يؤدب بالآداب الشرعية حتى ينشأ عليها فينجو من عذاب الله. فإن الصغير إذا ربي على الأخلاق السيئة وعلى البعد عن ذكر الله وطاعته وعلى البعد عن الصالحين نشأ على ذلك الحال، وربما مات عليه وتعرض لعقوبة الله. فمن رحمة الصغير تأديبه وتهذيبه وتعليمه الأخلاق الحسنة. من رحمة أيضا لا يفرط فيه، فلا يضيع الصغير رحمة به. بعض الناس ترى يضيع، يأتي له بآلات له، يجعله يجالس من لا يصلح للمجالسة، يجعله يبقى في الأماكن التي تضره بحجة أنه يرحمه. لا، هذا ليس من الرحمة، هذا من الإساءة. فمن رحمة الصغير حمله على الخير وتأديبه عليه، وقد سبق هذا الحديث مشروحا في أكثر من باب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: يا شيخ حفظكم الله، ما رأيك في من يؤخر العقيقة؟ وحتى أن شخصا حكى لي أن عنده 3 أبناء، قال لم أعق لهم حتى الآن وسوف أذبح لهم وأوزعها. وما معنى قول المولود مرهون بعقيقته ونحو ذلك حفظكم الله رعا؟
2: الصحيح أن العقيقة ليست واجبة وأنها سنة مؤكدة ولا ينبغي الإنسان تركها، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال إذا لم يجد فليستقرض ويخلف الله عليه إنه أحيا سنة. لكن قول الإمام أحمد فليستقرض مقيد بما إذا كان يرجو الوفاء، يرجو الوفاء كإنسان حلت عليه العقيقة وهو ما عنده دراهم لكن يعرف في آخر الشهر سيأتيه الراتب، هذا نقول استقرض واذبح العقيقة في وقتها في اليوم السابع. أما الإنسان الذي لا يرجو الوفاء فلا يستقرض، لأن العقيقة السنة والدين واجب قضاء. أما من أخرها بلا عذر وكان من نيته أن يفعل لكن تهاون، فهذا إن شاء الله يؤجر عليها، لكن أجرها أقل من ذبحها في وقتها وهو اليوم السابع من ولادته. فإذا ولد الإنسان في يوم الأربعاء تكون عقيقة متى؟ يوم الثلاثاء، وهذه قاعدة، في اليوم الذي قبل ولادته تكون العقيقة. إن ولد يوم الأربعاء فالعقيقة يوم الثلاثاء، إن ولد يوم الثلاثاء فالعقيقة يوم الاثنين، إن ولد يوم الاثنين فالعقيقة يوم الأحد، وهل مجرد ما. أما التوزيع فالأفضل أن يوزعها ويدعو إليها، يوزع البعض على الفقراء وعلى الجيران ويدعو حتى يظهر السنة وتتبين السنة.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. جزاك الله خير يا شيخ، عفى الله عنك. بالنسبة إذا كان حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ثم سمح أو سمح لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تسمى عصامية مع يعني ضوابط يضعها هو نفسه الحاكم، ويمضي هؤلاء الناس على هذا الفعل، وإذا أنكر عليهم هذا الفعل قالوا يعني إحنا ما عرضنا الحاكم ونفعل برأي الحاكم، هل يجوز هذا شرعا مع وجود مخالفة النص؟ الله
2: عليك باتباع السلف، إن كان هذا موجودا عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجودا فهو شر. ولا شك أن المظاهرات شر لأنها تؤدي إلى الفوضى، لا من المتظاهرين ولا من الآخرين، وربما يحصل بها اعتداء إما على الأعراض وإما على الأموال وإما على الأبدان، لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران ما يدري ما يقول ولا ما يفعل. فالمظاهرات كلها شر سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن، وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية، وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان يكرهها أشد كراهة. لكن يتظاهر بأنه كما يقولون ديمقراطي وأنه قد فتح باب الحرية للناس، وهذا ليس من طريق السلف.

0: نعم.
1: بارك الله فيك. رجل مسافر من دولة إلى دولة أخرى، والدولة المسافر إليها يملك له في بيت فيها.
0: إيش؟ الدولة المسافر إليها لم يكن فيها مسجد؟
1: لا، الدولة المسافر إليها.
0: ها؟
1: الدولة المسافر إليها.
0: نعم.
1: له فيها بيت، فهل يتم الصلاة أم يقصر؟
0: لكن هل هو يسكن في هذه مثلا شهرين ثلاثة وفي الأخرى ثلاثة شهور؟

لأنه لم ينوي الإقامة. وسواء عرف أن هذا الغرض ينتهي بمدة أو لم يعرف. فمثلا إنسان مريض قدم إلى بلد للعلاج وهو يعرف أن علاجه ما يكفيه يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين، أيقصر أم لا؟ يقصر. إنسان آخر قدم إلى البلد للدراسة، المريض قد يبرأ قبل المدة التي قدرها، لكن هذا إنسان للدراسة يعلم أنه ما يمكن يغادر البلد قبل أن تنتهي دراسته في 4 سنوات، لكن بعد ما تنتهي الدراسة يرجع إلى بلده. وهو يقول في قرارة نفسه: لو أعطوني الشهادة بعد 10 أيام يرجع ولا ما يرجع؟ يرجع. إذن لم يتخذ هذا قرارا ولا وطنا، فله أن يقصر. وهذه المسألة مسألة عظيمة وكبيرة، وفيها خلاف بين العلماء كثير يزيد على 20 رأي. وقد قال الله تعالى: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لو رجعنا إلى كتاب الله ما فيه تحديد للمدة أبدا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضارب في الأرض قد تطول مدته وقد تقصر. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، آخرون تجار. التاجر إذا نزل البلد هل هو يعرف أن ينقضي بيومين أو 3، أو ربما يعرف أنه لن ينقضي إلا بشهر؟ هو كذلك لا يعرف أنه ينقضي إلا بشهر، فهو ضارب في الأرض. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام هل قال للأمة يوم من الأيام: من أراد منكم الإقامة أكثر من 4 أيام أو 5 أيام أو 15 يوم أو 19 يوم فليتم؟ ما قال. هذه السنة بين أيدينا، ما قال ذلك، بل هو عليه الصلاة والسلام أقام مددا متفاوتة. أقام في مكة كم؟ في حجة الوداع كم؟ لا، حجة الوداع في حجة الوداع قدم مكة يوم 4 وخرج منها صباح 14، كم أقام؟ 10 أيام. ولهذا سئل أنس بن مالك: كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في حجة الوداع؟ قال: أقمنا بها 10 أيام. أقام في عام الفتح كم؟ 19 يوما. أقام في تبوك 20 يوما. ولم يقل للناس: من أقام هذه المدة فليقصر ومن زاد فليتم. بل هو عليه الصلاة والسلام قدم مكة في اليوم 4 وجعل يقصر الصلاة إلى أن رجع للمدينة. هل قال للناس: من قدم قبل اليوم 4 فليتم؟ أبدا ما قال. وهو يعلم هو نفسه صلى الله وسلامه عليه أن الحجاج يقدمون قبل اليوم 4. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. متى تبتدي الأشهر؟ من شوال، من عيد الفطر. فهو عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس يقدمون قبل اليوم 4، ولم يقل للحجاج: من قدم منكم قبل اليوم 4 فليتم. والأصل بقاء السفر، وأن يبقى الشيء على ما كان عليه حتى يقوم دليل واضح على أن الحكم انقطع. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة كلاما جيدا في أول في الفتاوي في باب صلاة الجمعة، وبين أن القول بأنه محدد بأيام لا دليل عليه. وأنا أقول إن الدليل على خلاف، لأنه لو كانت المدة محددة ب4 أيام لقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة، لقال: من قدم منكم قبل يوم 4 فعليه أن يتم. المهم أن الإنسان إذا قدم إلى بلد يريد علما أو تجارة أو زيارة قريب فهو مسافر ولو طالت المدة، يترخص برخص السفر كلها. نعم.

0: ما حكم غسل فرج الطفل؟ هل ينقض الوضوء؟
1: لا، يعني مس عورة الطفل لا ينقض الوضوء، بل مس عورة الإنسان البالغ لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة. وبهذا نجمع بين حديث طلق بن علي وبصرة بنت صفوان، فإن حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، قال لا، إنما هو بضعة منك. حديث بصرة: من مس ذكره فليتوضأ. نقول إذا كان لشهوة وجب الوضوء، وإذا كان لغير شهوة لم يجب. ويوحي إلى هذا التفصيل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما هو بضعة منك. فإذا مسسته كما تمست بقية الأعضاء، ومعلوم أن الإنسان لا يمس الأعضاء غير الذكر لا يمسها لشهوة أبدا، أليس كذلك؟ طيب، نقول إذا مسسته كما تمس سائر الأعضاء بدون شهوة فإنه لا وضوء عليك، وإن مسسته بشهوة فعليك الوضوء، لأنه ربما يخرج شيء منك مع الشهوة من حيث لا تشعر. نعم، الخلاصة أن مس الذكر ذكر الكبير والصغير لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة، والذي يغسل فرج الصبي قطعا ليس عنده شهوة.

0: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نرى بعض الناس وهو يصلي إذا قام من الركعة الأولى بدأ بقراءة الفاتحة قبل أن يعتدل قائما، وخاصة كبار السن، هل تعتبر صلاة صحيحة هو قرأ جزء من الفاتحة وهو غير قائم؟
0: نعم. الفاتحة يجب أن يقرأها الإنسان وهو قائم، لأنها ذكر القيام، فإذا ابتدأ بها وهو ينهض فإنها لا تجزئه، لا تجزئ، لأنه قادر على القيام، وإذا كان قادرا على القيام فإنه يجب أن تكون قراءة الفاتحة وهو قائم. أما إذا كان كبير السن ولا يستطيع إلا هذا، ويخشى إن ترك الابتداء بها حتى يتم قائما أن تفوته الركعة مع الإمام، فهنا يكون معذورا، فلا بأس أن يشرع بها حين ينهى. نعم.
2: فضيلة الشيخ، ورد أحاديث في فضيلة صلاة الإشراق، ما مدى صحة هذه الأحاديث؟ وإن لم تصح هل هي سنة؟ جزاك الله خير.
0: العلماء اختلفوا في سنة الضحى، هل هي سنة أو بدعة أو فيها التفصيل، وأقرب الأقوال أن فيها التفصيل، وهو أن من اعتاد أن يقوم من الليل فإنه لا يواظب عليها، ومن لم يعتد القيام فإنه يواظب. هذا يقصد أبو الشيخ الإسلام رحمه الله، لكني أقول إنه جاء في الحديث أنه يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، وأنه يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فمن أجل هذا الحديث أرى أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على ركعتي الضحى، لأنها تقع مجزئة عن جميع الصدقات التي تجب عليه. كل يوم تطلع الشمس على كل عضو منك صدق مجبر عليه، والأعضاء 360 عضوا، يجب عليك 360 صدقة، لكن ليست صدقة المال فقط، كل قول يقرب إلى الله فهو صدقة، كل فعل يقرب إلى الله فهو صدقة، التسبيح صدقة، والتكبير صدقة، إماطة الأعداء عن الطريق صدقة، إعانة الراكب في ركوبه صدقة، لكن يجزي عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. فمن أجل هذا الحديث أرى أن يواظب عليها، أن يواظب عليها لأجل أن تقع هذا الركعتان مكفرة عن كل الصدقات. نعم.
3: أحسن الله عليك شيخ، كيف يقضي من فاتته صلاة يومين بسبب مرض أو إغماء، ومتى؟
0: أو بارك الله فيك، المرض هذا إما أن يكون قد غاب عقله، يعني أغمي عليه، فهذا لا قضاء عليه لأنه مغمى عليه فاقد العقل، وليس كالنائم الذي إذا أيقظته استيقظ. وأما إذا كان عقله معه فلا يحل له أن يؤخر الصلاة، يصلي على حسب حاله ولو بالنية، حتى لو فرضنا أنه ما يستطيع أن يتحرك ينوي بقلبه التكبير والقراءة والركوع والسجود. لكن بعض المرضى لضيق أنفسهم وكونهم في حرج تجد إذا قيل له صل قال لا إذا عافنا لا صليت، هذا غلط، خطر عظيم جدا، ليموت على هذا يخشى أن يكون كافرا. ولهذا يجب على الممرضين الذين يمرضون أقاربهم إذا قالوا هذا أن يحذروهم، يقول صل ولو بالنية، النية ما دام العقل ثابتا هل يمكن أن يفقدها الإنسان؟ ها؟ ما يمكن يفقدها ولا يعجز عنها، يعني لو قدر أنه عاجز عن الإيمة برأسه والإيمة بعينه نقول الحمد لله النية مفتوحة. لكن على كل حال إذا قدر أنه فعل ذلك ظن منه أنه لا بأس، أو كما يفعل بعض العوام بعض المرضى تكون ثيابه متنجسة ويقول ما أستطيع أن ألبس ثوبا طاهرا ولا أن أصل النجاسة أنتظر حتى يعافيني الله وأتطهر. نقول هذا أيضا حرام. صل ولو بالثوب النجس، لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم. نعم، بقدر ما يستطيع، إن قطع الطهارة تطهر، وإن لم يقدر، ولكن ما أظن يقدر، وهو ما يقدر يتحرك، ما ينويها، ما حاجة تستطيع. نعم.
4: جزاك الله خير يا شيخ، ما هو حكم من ينكر تلبس الجني؟
0: ايش؟
4: ما هو حكم من ينكر تلبس الجني الانس؟
0: اي، هذا من المعتزلة. المعتزلة يرون انه لا يمكن ان يتلبس الجني بالانس، لكن هذا قول يكذبه القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى: في المرابين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وكذلك والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وأتي عليه الصلاة والسلام بمسروع فقرأ عليه وأمر الجني أن يخرج منه. وأما الواقع فهو مشاهد، أن الجن يتلبس بالإنس ويؤثر عليه، يمرضه ويخيفه ويزعجه ويقلق فكره حسب تسلط الجن على الإنس. وإنني بهذه المناسبة أود أن يستعمل المسلمون شيئين: الأول الاعتماد على الله عز وجل، وأن يعتقدوا أن توكلهم على الله فوق قوة الجن، وأن الجن أذلة أمام ذكر الله، كما قال تعالى: من شر الوسواس إيش؟ الخناس الذي يخنس عند ذكر الله. هذه
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: قال إنه قرأها لا، وإن قال إن قرأتها معناه افترى الله كذبا، فإن الله لم ينزلها هكذا. تحرم القراءة التي يكون فيها إسقاط حرف من الحروف حتى ولو كان الحرف مشددا فأهمل الشدة فيحرام. يعني لو قال الحمد لله رب العالمين رب العالمين حرام. لماذا؟ هل أنزله الله هكذا رب العالمين؟ إذن افترى الله، افترى الله كذا. فالمسألة خطيرة يا أخوان. نسمع بعض القراء الذين يحبون أن يحفظوا القرآن ويكملوه يفعلون هذا، يهذونه هذا الشعر، نعم، ثم يريد أن يصل إلى آخر السورة أو إلى آخر الجزء ولا يهم أقام الحروف أو لا، وهذا محرم. فالواجب إبانة الحروف. أما التجويد فليس بواجب، التجويد تحسين اللفظ، إن حسنه الإنسان فهذا خير وإن لم يحسنه فلا. والإنسان مطلوب أن يحسن قراءته القرآن، كما قال أبو موسى رضي الله عنه حين أخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه استمع إلى قراءته وقال لقد أوتيت، يقوله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لأن الله أعطى داود صوتا رخيما عظيما حتى إن الجبال تسبح معه والطيور تقف صواف تستمع إلى قراءته من حسنها وجذبها. قال أسمعتني يا رسول الله؟ قال نعم. قال لو علمت أنك يعني تسمعني لحبرته لك تحبيرا، يعني حسنت أكثر. فدل هذا على أنه ينبغي للإنسان أن يحسن صوته بالقرآن، أما أن يجب التجويد فلا. المقصود إقامة الحروف كما بحركاتها وسكناتها، والتجويد ما هو إلا تحسين. على أن بعض المجودين يغالون ويزيدون، أحيانا يزيد في المد وأحيانا في الغنة حتى أن تعجب كيف أن القرآن نزل هكذا. نعم.
1: ما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: زيارة النساء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يرى بعض العلماء أنها ليست زيارة، لأن بيننا وبين قبر الرسول ثلاثة جدر، وزيارة الميت الذي يقف هي التي يقف الإنسان فيها على قبر، وعلى هذا فلا تعتبر زيارة. وقد أشار إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما أعلم في قوله إن المقبرة المحجر عليها أو التي بينك وبينها جدار لا يعتبر زيارتك لها زيارة من وراء الجدار. وبهذا أجاب بعض أهل العلم عن قول الفقهاء رحمهم الله تسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى للنساء، قالوا إن هذه ليست زيارة حقيقية، لأن بين الواقف خارج الحجرة وبين القبر ثلاثة جدر. أما عرفا فإنها تسمى زيارة لا شك، ويقال المرأة زارت قبر النبي. لهذا نرى أن من الاحتياط أن لا تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تكتفي بالسلام عليه ولو من بعد، لأن الله تعالى قد وكل ملائكة كراما أمنا يتلقون السلام من الأمة يؤدونه إلى يبلغونه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: يا فضيلة الشيخ ما حكم نسخ الأشرطة؟
0: أما زيارة المرأة للمقابر الأخرى فهي حرام، بل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، إلا إذا مرت بالمقبرة ووقفت أمام القبور ودعت فلا بأس، لأن هذه لم تخرج من بيتها للزيارة فلا تدخل في الحديث.

0: نعم.
1: إذا كانت الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تجوز، فهل هذا يدل على أنها باطلة ولا تقبل؟
0: نعم.
1: وهل هناك دليل يعني على بطلانها إذا كانت باطلة؟
0: نعم. أولا، المسجد الذي فيه القبر ينظر هل المسجد مبني على القبر أو إنه سابق ودفن فيه الميت. فأما الأول فالصلاة فيه لا تصح، ذلك لأنه مكان يحرم المكث فيه ولا يصح. وأي إنسان يصلي في بقعة محرمة عليه، لا سيما فيما يتعلق بالعبادة، لأن المسجد المبني على القبر يؤدي إلى تعظيم صاحب القبر. فسدا لوسائل الشرك نقول هي حرام والمصلي آثم ولا تصح صلاته. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها بلا شك. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تجعلوها قبلتكم، فكيف بمن صلى في مسجد مبني على قبر؟ أما إذا كان المسجد سابقا على القبر ودفن فيه الميت، فهذا إن كان الميت في جهة القبلة فإنه لا يجوز أن يصلي إليه، بل ينحرف يمينا أو شمالا عنه. وإن كان في غير جهة القبلة فلا بأس، لكن في هذا الحال يجب أن ينبش الميت ويدفن في المكان الذي يدفن فيه الناس.

0: فضيلة الشيخ، ما حكم نسخ الأشرطة التي حقوق الطبع حقوق النسخ محفوظة؟
1: الذي أرى أنه إذا نسخ الإنسان لنفسه فقط لا لتجارة فلا بأس، لأن هذا لا يضر. أما الذي ينسخها لتجارة ويوزعها فهذا عدوان، هذا يشبه بيع المسلم على بيع أخيه، وبيع المسلم على بيع أخيه حرام. نعم.

0: عنك في حديث أسماء الله من أحصاها، ما معنى أحصاها؟
1: الحديث الذي ذكره أخونا في سؤاله هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومعنى أحصاها عرفها لفظا وعرف معناها وتعبد لله بمقتضاه. فمثل يعرف أن الله تعالى من أسمائه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الغفور الرحيم السميع البصير إلى آخره، فيعرف الاسم ويعرف أيضا معنى الاسم ويثبته لله عز وجل. فالسميع يعني معناه أنه المتصف بالسمع، فهو سميع ويسمع. الثالث أن يتعبد لله بمقتضاه، فإذا علم أن من أسماء الله السميع وأن السميع بمعنى للسمع فإنه يتعبد لله بمقتضى هذا، أي أنه لا يقول قولا يكون فيه غضب الله، وإنما يتكلم بما يرضي الله تبارك وتعالى. ولهذا لو عرفها لفظا ولم يعرف المعنى لم يستفد، ولو عرفها لفظا وأنكر معناها كما يقول المعتزلة لم يكن أحصاه، ولو عرفها لفظا ومعنى ولكن لم يتعبد الله بمقتضاها فإنه ليس محسنا لها. ويدل لهذه الشروط الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحصاها دخل الجنة، ودخول الجنة ليس بالأمر السهل، فلا بد أن يكون هذا الإحصاء متضمنا لهذه الأمور الثلاثة: الأول معرفة الاسم، والثاني معرفة معناه، والثالث العمل بمقتضاه. نعم.
2: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثاني، الوجه الأول يبدأ حالا، تابع لكتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم. الباب 45، من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. 66، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. أخرجه البخاري 6921. الباب 46، إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها. 67، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: أربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به؟ فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. أخرجه البخاري 42. 68، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. أخرجه البخاري 2528. الباب 47: المسلم من سلم المسلمون منه. 69. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. أخرجه البخاري 10. الباب 48: من عمل برا في الجاهلية ثم أسلم.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

استووا. أقيموا صفوفكم وتراصوا سدوا الخلل.

الله أكبر.

لقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس

فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

السلام وأنا أشبه ولده به. قال: فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي: خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقال: هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. أخرجه البخاري 3437. الباب 55 في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسيح عليه السلام والدجال. 79 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال: إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراني الليلة في المنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال، تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء، واضعا يديه على منكبي رجلين، وهو بينهما يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ فقالوا: المسيح ابن مريم. ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى، كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن، واضعا يده على منكبي رجلين يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا المسيح الدجال. أخرجه البخاري 3439. الباب 56 صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عليهم السلام. 80 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله قط. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألون عن شيء إلا أنبأتهم به. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه. فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال لي قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. الباب 57 انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى في الإسراء. 81 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. سورة النجم الآية 16. قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: أعطي الصلوات الخمسة، وأعطي خواتم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. الباب 58 في قوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى. 82 عن الشيباني قال: سألت زر بن حبيش رضي الله عنه عن قول الله عز وجل: فكان قاب قوسين أو أدنى. سورة النجم الآية 9. فقال: أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. أخرجه البخاري 3232.
83 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى. سورة النجم الآيات من 11 إلى 13. قال: رآه بفؤاده مرتين. الباب 59 في رؤية الله جل جلاله. 84 عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وقد كنت متكئا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين، أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين. سورة التكوير الآية 23. ولقد رآه نزلة أخرى. سورة النجم الآية 13. فقالت رضي الله عنها: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو جبريل عليه السلام، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت: أولم تسمع أن الله تعالى يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. سورة الأنعام الآية 103. أولم تسمع أن الله عز وجل يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، إلى قوله: علي حكيم. سورة الشورى الآية 51. قالت: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. سورة المائدة الآية 67. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. سورة النمل الآية 56. وزاد داود قالت: ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. سورة الأحزاب الآية 37. أخرجه البخاري 4855.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فكنا قد أخذنا في مجلس سابق آخر المسائل المتعلقة بركن الإيمان باليوم الآخر من المسائل التي ذكرها الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في رسالته مسائل الجاهلية. نبدأ بالمسائل المتعلقة بالركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. فذكر المصنف رحمه الله بعضا من المسائل المتعلقة بهذا الركن، ركن الإيمان بالقدر. من هذه المسائل التي ذكرها رحمه الله مسألة جحود، أو مسألة جحود القدر، أي إنكار القدر. هذه أحد المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، فكانوا يجحدون القدر أي ينكرونه. والإيمان بالقدر معناه الإيمان بأنه لا يقع شيء في الوجود إلا بعلم الله الأزلي، علم سابق وكتابته السابقة ومشيئته لما وقع وخلقه له خيرا أو شرا، حلوا أو مرا. هذا معنى الإيمان بالقدر، وهذا التعريف يدل على مراتب القدر الأربع. فالقدر أربع مراتب، لا يصح الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بهذه المراتب الأربع كلها. المرتبة الأولى من مراتب القدر الإيمان بأن الله تعالى أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما، فعلم سبحانه ما الخلق عاملون، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، هذا كله علمه سبحانه وتعالى بعلمه السابق، بعلم سابق، علم أزلي. دليل هذه المرتبة قوله تعالى، أدلتها كثيرة ولكن منها قوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إلى قوله في ختام الآية: إن الله بكل شيء عليم، عليم بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، حتى الشيء الذي لم يقع الله جل وعلا يعلم أنه لو وقع إلى ماذا يصير وكيف يكون. المرتبة الثانية من مراتب القدر الإيمان بأن الله تعالى قد كتب مقادير الخلائق، كتب المقادير، وأنه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، فكل ما قدره الله جل وعلا فهو مكتوب في اللوح المحفوظ. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب الله جميع المقادير، أي جميع ما يقع من أفعال وأحوال الخليقة. قال: وعرشه على الماء،
والحديث عند مسلم، وهذا اللفظ لفظ مسلم، إن الله كتب الله مقادير الخلائق، هذا اللفظ لمسلم، حديث عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله تعالى عنهما. المرتبة الثالثة من مراتب القدر الإيمان بمشيئة الله تعالى النافذة، بمشيئة الله

فلا مشيئة للعباد إلا بما شاءه سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أي ما شاءه وقع وما لم يشأه لا يقع سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر أن الله خالق كل شيء، فما من شيء في الوجود إلا والله عز وجل خالقه وموجده. كل ما في هذا الكون الله جل وعلا هو الذي خلقه، سواء في ذلك الذوات والأعيان والمعاني والأفعال، كل هذه الأمور لا خالق لها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يخرج شيء في هذا الكون المخلوق من أن يكون مخلوقا لله تعالى. كل ما نراه، كل ما نسمعه، كل ما يكون من أحوال الخليقة لا خالق له إلا الله سبحانه وتعالى. دليل ذلك قوله تعالى الله خالق كل شيء، وقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق فقدر سبحانه وتعالى، وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. فكل ما يقع، كل ما يفعله الخلق فالله خالقه من خير أو شر. هذه مراتب الإيمان بالقدر، مراتب أربع. لا يصح إيمان، لا يصح إيمان أحد إلا إذا آمن بها كلها. من أنكر مرتبتي العلم والكتابة فهذا كافر، الذي يقول إن الله جل وعلا لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه هذا كافر باتفاق. وقد كفرهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما أخبر أن في البصرة من يقول إن الأمر أنف، أي مستأنف في علم الله، لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، قال أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. وأما من أنكر مرتبتي المشيئة والخلق فقد ابتدع وخرج عن مذهب أهل السنة والجماعة. هذا معنى الإيمان بالقدر وأنه على أربع مراتب. نرجع إلى مسألتنا التي كان عليها أهل الجاهلية، مسألة جحود القدر. يتعلق بهذه المسألة والخصلة الجاهلية خمس مسائل. المسألة الأولى، معنى هذه المسألة، أي ما معنى جحود القدر الذي كان عليه أهل الجاهلية؟ أولا، أهل الجاهلية لم يكونوا على مذهب واحد في القدر، وإنما كانوا على مذاهب مختلفة. منهم من يجحد القدر أي ينكره، كما سنفصل إن شاء الله في مسألة، في الأمور المتعلقة بمسألة هذا المجلس. ومن أهل الجاهلية من كان يجعل القدر حجة له على ربه، وهذه مسألة أخرى ستأتي معنا إن شاء الله. ومنهم من كان يعارض شرع الله بقدره سبحانه وتعالى، وهذه أيضا مسألة وخصلة جاهلية ستأتي معنا إن شاء الله في مجالس قادمة. وكل هذه الخصال ذكرها المؤلف في هذه المسائل التي هي من مسائل الإيمان بالقدر. مسألة هذا المجلس هي مسألة جحود القدر، أي إنكار القدر. فكان من أهل الجاهلية من يرى أن الأمور ليست بتقدير الله تعالى، أي ينكر القدر ولا يؤمن به، وأنه لا علم لله بها ولا حكمة له في خلقها، وإنما كانت

هذه الأمور مجرد خبط عشواء، أي لا تقع بتقدير الله جل وعلا، ولا هي راجعة لحكمته سبحانه وتعالى. فكانوا يعتقدون أن كان منهم من يعتقد أن ما يقع إنما هو لما يجري به الدهر لمرور الليل والنهار، وثمرة لتعاقب الأيام والليالي. وسيأتي ذكر أقوال الجاهليين في المسألة الثانية التي تدل على وجود أو أدلة وجود هذه الخصلة عند الجاهليين. وذكرنا في مراجعة سابقة أن الجاهليين يقصد بهم من كان مشركا من أهل الجزيرة وما حولها، وهم الوثنيون الأميون، وأيضا يدخل في الجاهليين أهل الكتاب من يهود ونصارى. المسألة الثانية المتعلقة بهذه الخصلة الجاهلية، خصلة جحود القدر، أدلة وجود هذه الخصلة عند الجاهليين. فقد وردت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة، وهكذا ما حفظ من أشعار العرب الجاهليين، مما يدل على أن طائفة منهم كانوا ينكرون القدر ويجحدونه. من هذه الأدلة، الدليل الأول ما رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت أي نزلت آيات بسبب هذه المخاصمة والمحادة بين مشركي قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالشاهد ووجه الدلالة من الآية أن الخلق خلقناه بقدر، الخلق أحد مراتب الإيمان بالقدر كما ذكرنا قبل قليل. فهؤلاء جاءوا ليخاصموا النبي عليه الصلاة والسلام محتجين بالقدر، أي كانوا ينكرون القدر. فلو كانوا يثبتون القدر لما كان من المناسب أن يقول خلقناه، لأن الذي يثبت القدر لا ينفي الخلق، وإنما ذكر الله جل وعلا خلق وأنه خلق بقدر، أي خلق كل شيء بتقدير محكم سبحانه وتعالى، لأن القوم كانوا يجحدون القدر. أما من أثبت القدر فلا يحتج عليه بخلق الله للقدر، لأنه يوافق، الذي يثبت القدر يوافق أن الله علم وكتب وشاء وخلق كما ذكرنا قبل قليل في مراتب القدر الأربع. الدليل الثاني من أدلة وجود هذه الخصلة، خصلة إنكار القدر عند الجاهليين، ما جاء عن بعض الجاهليين أنهم نسبوا الإحياء والإماتة للدهر، أي الدهر هو الذي يحييهم ويميتهم، فقالوا إن ما يقع من إحياء وإماتة ليس بتقدير الله تعالى، كما ذكر الله تعالى عنهم هذا الأمر بقوله: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فالإحياء والإماتة عند هؤلاء إنما هما من فعل الدهر لا من فعل الله، أي مرور الأيام والليالي هو الذي يحيينا ويميتنا. فهذا فيه نفي كون الأشياء من خلق الله تعالى، وهذا جحود للقدر، إنكار للقدر. الدليل الثالث من أدلة وجود هذه الخصلة، خصلة إنكار القدر عند الجاهليين، ما ذكره الله تعالى عن المنافقين في مواقف متعددة لهم
أنهم جحدوا القدر وأنكروا تقدير الله جل وعلا لما يقع عليهم. فمن أقوالهم التي ذكرها ربنا جل وعلا ذكرها عن المنافقين أنهم قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فنفوا أن يكون هذا الذي حصل أن يكون أمرا قدره الله تعالى وأن يكون حكما لا محيد عنه. وسيأتي إن شاء الله في سيأتي الرد عليهم عند الحديث عن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للجاهليين في هذه الخصلة. الدليل الرابع من أدلة وجود هذه الخصلة عند الجاهليين ما قاله ربنا جل وعلا ناهيا عباده المؤمنين عن مشابهة المنافقين في جحودهم القدر. فالله جل وعلا خاطب المؤمنين آمرا إياهم ألا أو ناهيا لهم عن التشبه بالمنافقين الذين جحدوا القدر وأنكروه. فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، والكلام كان عن المنافقين، هذا القول قول المنافقين. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض لو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فالله جل وعلا ينهى المؤمنين أن يكونوا مثل الكافرين المنافقين الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أي سافروا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذا قول المنافقين في بعض الأمور التي خرج لها الناس وأصابهم ما أصابهم، قال المنافقون لإخوانهم أي لإخوانهم في النسب أي لمن كان من قبائلهم عندما خرجوا، قال المنافقون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ما ماتوا في سفرهم وما قتلوا في معاركهم. وهذا إنكار لقدر الله، فمن سافر ومات أو جاهد فقتل موت هذا وقتل ذاك كله بقدر الله جل وعلا، فلا ينفعه أنه قعد في بيته أو خرج مسافرا أو مجاهدا. من الأدلة أيضا التي تدل على وجود هذه الخصلة عند الجاهلين خصلة إنكار القدر ما جاء في كثير من أشعار الجاهليين مما يدل على نفيهم القدر، وأشعارهم في هذا الباب كثيرة. من ذلك ما ذكر عن شاعر الجاهلية المشهور زهير ابن أبي سلمى، وهو من شعراء النصارى كان نصرانيا. قال زهير ابن أبي سلمى هكذا يضبط بضم السين، قال رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم. رأيت المنايا خبط عشواء أي المنايا تخبط خبط عشواء كالناقة التي أصيبت بهذا المرض فتذهب يمنة ويسرة تخبط هذا وذاك وتصدم هذا وذاك. فيقول رأيت المنايا خبط عشواء من تصب أي من تصبه المنايا تمته، ومن تخطئ أي من لم تصبه المنايا يعمر فيهرم. ففي قوله أنه أرجع الأمور إلى المنايا وأنها تخبط خبط عشواء، ومعلوم أنه لا يموت أحد ولا يعيش إلا بقدر. فعلى قوله من تخطئه المنايا ولا تصيبه فإنه يمد له في العمر حتى يصاب بالهرم. فهذه بعض الأدلة
التي تبين أن الجاهليين كانوا متصفين بهذه الخصلة، خصلة إنكار القدر، كانت عند الأميين المشركين مشركي الجزيرة ما حولها، وهكذا كانت عند الكتابيين كما يبينه قول الشاعر النصراني الجاهلي زهير ابن أبي سلمى. بقيت مسائل ثلاث متعلقة بهذه الخصلة، نؤجلها إلى مجلس قادم إن شاء الله تعالى، ليبقى عندنا وقت للحديث عما قد بدأنا به من مخالفات الرافضة للعقيدة. كنا قد ذكرنا في مجلس سابق أو في مجالس سابقة بعض عقائد الرافضة، ذكرنا منزلة الإمام عند الرافضة، ثم انتقلنا إلى مسائل التوحيد وذكرنا مخالفات الرافضة في توحيد الربوبية. نأخذ في هذه الليلة بعضا من مخالفات الرافضة في توحيد الألوهية. وقلنا الرافضة الذين نتحدث عنهم هم الرافضة الاثنى عشرية، ويقال لهم الإمامية، ويقال لهم الجعفرية، الذين هم منتشرون الآن في إيران والعراق وفي بلاد أخرى من بلاد الشام والخليج واليمن. وذكرنا سابقا أن الصولة والجولة عند الشيعة اليوم لهذه الطائفة الجعفرية الاثنى عشرية، وأن الزيدية الذين على معتقد السابقين من الزيدية لا وجود لهم اليوم، فكل من في اليمن وينتسب إلى الزيدية فهم من الرافضة بل من غلاة الرافضة، كما ذكرنا في أول مجلس معنى الرافض ومتى يكون من غلاة الرافضة. توحيد الألوهية معناه عند أهل السنة والجماعة وعند المسلمين أن العبادة لا يستحقها إلا الله جل وعلا، إفراد الله بالعبادة. فكما أن الربوبية لله، أي لا رب إلا الله، لا خالق ولا مالك ولا مدبر إلا الله، فكذلك لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فننظر ما هي عقيدة الشيعة الرافضة الاثني عشرية في هذا التوحيد. أولا، جاءت نصوص في القرآن تأمر المسلمين بتوحيد العبادة، أي بإفراد الله بالعبادة، وتنهى عن الشرك. فما هو قول شيوخ الرافضة الاثني عشرية الجعفرية في هذه النصوص؟ بماذا يفسرون النصوص التي تأمر بالتوحيد، أي بإفراد الله بالعبادة وتنهى عن الشرك؟ المراد بها عندهم تقرير ولاية الأئمة، أي كل ما في النصوص، ما جاء من نصوص بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، قالوا المراد به الأمر بتقرير عقيدة الإمامة الأئمة عندهم. فقالوا إن الأخبار متضافرة، أي كثيرة متواترة، في تأويل الشرك بالله والشرك بعبادته بالشرك في الولاية والإمامة. إذن الشرك عندهم الذي ذكر في القرآن المراد به التحذير من الشرك في ولاية أئمة الشيعة وفي إمامتهم، أي هم يفسرون هكذا، يقولون أي يشرك مع الإمام من ليس من أهل الإمامة. فعندهم من قال إن أحد الأئمة نسب أحدا من الناس إلى الإمامة وهو ليس من الأئمة الاثني عشر فهذا مشرك. فعلى قولهم الزيدية الذين يقولون بإمامة زيد بن علي بن الحسين، عندهم على هذا القول الزيدية مشركون، فكيف بغير الزيدية؟ أي يشرك مع الإمام من ليس من أهل الإمامة، وأن يتخذ مع ولاية آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولاية غيرهم، كما في كتاب
مرآة الأنوار صفحة 27 و300. إذن فسر شيوخ الرافضة وعلماء الجعفرية فسروا النهي عن الشرك بالنهي عن اتخاذ إمام، أي اعتقاد أن فلانا من الأئمة وهو ليس من أئمتهم الاثني عشر. المسألة التي بعدها: كيف عبد الله، وكيف عرف الله، وكيف وحد الله؟ أي عندما عبد بعض الخلق ربهم وعرفوه ووحدوه، من الذي دلهم على هذه الأمور؟ من الذي أعلمهم بالله وبحقه في العبادة والتوحيد؟ قالوا: الأئمة هم الذين عرفوا الخلق بالله، فلم يعرف الرب إلا بأئمتهم، وما عبد إلا بسبب أئمتهم. فكذبوا على أبي جعفر الباقر رحمه الله أنه قال: بنا عرف الله وبنا عبد الله، نحن الأدلة على الله، أي هم قد أحسنوا إلى الله، نحن الأدلة على الله، ولولانا ما عبد الله. إذن هم أدلة على الله، بمعنى هم متفضلون على الله، لولا الأئمة ما عبد الله، لولا الأئمة ما عرف الله، هكذا يقولون يكذبون. وهذا كذبوا ونسبوه إلى أبي جعفر الباقر محمد ابن علي ابن الحسين عليهم رحمة الله. وهذا الكلام في كتاب التوحيد لابن بابويه القمي صفحة 47 و100. متى يقبل الدعاء عند الله في اعتقاد شيوخ الجعفرية الاثني عشرية؟ متى يكون دعاء من دعا الله مقبولا؟ قالوا: لا يقبل الدعاء إلا بأسماء أئمتهم، يعني لو دعوت الله ولم تذكر إماما من أئمتهم دعاؤك لا يجاب. فكذبوا على أبي جعفر محمد الباقر رحمه الله أنه قال: من دعا الله بنا أفلح، أي ذكرنا في الدعاء، من دعا الله بنا أفلح، ومن دعا بغيرنا هلك واستهلك، هلك واستهلك، أي طلب الهلاك. فعندهم لا يقبل الدعاء إلا بذكر أئمة الشيعة، ومن دعا الله جل وعلا ولم يذكر إماما من أئمتهم فقد هلك واستهلك. هذا في كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى صفحة 56 و100، وفي كتاب وسائل الشيعة المجلد الرابع صفحة 59 و600. بل حتى الأنبياء عند الشيعة وعلمائهم لم يستجب دعاؤهم إلا عندما توسلوا واستشفعوا بأئمتهم، حتى الأنبياء لم يجب دعاؤهم إلا حين استشفعوا وتوسلوا بأئمة الشيعة الاثني عشر. ولذلك بوب شيخهم محمد باقر المجلسي في كتابه بحار الأنوار الذي يسميه أهل السنة يسمونه بحار الظلمات، قال في كتابه بحار الأنوار المجلد 23 صفحة 19 و300، قال: باب أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم صلوات الله عليهم أجمعين، بهم أي بأئمة الشيعة. بل قال إمامهم الهالك الخميني، قال عن إمامهم الثاني عشر المهدي المزعوم المختفي في سرداب سامراء العراق، قال عنه الخميني: بيده أمور اليوم، أي أمور اليوم بيد هذا الإمام المختفي، فإذا أردت شيئا فاطلبها منه. قال الخميني: بيده أمور اليوم، وهذا في كتاب الخميني المسمى كشف الأسرار
صفحة 37 و100 إلى 38 و100. أيضا من المسائل المتعلقة بمخالفات الرافضة في توحيد الألوهية، هل يستغاث بأحد غير الله كما يعتقده شيوخ الشيعة؟ هل يجوز عندهم لأحد أن يستغيث بغير الله؟ قالوا لا يستغاث إلا بأئمتهم، فإنهم النجاة والمفزع، أي أئمة الشيعة، فقد كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: انظر إلى الكذب العظيم والكذب الكبير، كذبوا على نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال، وحاشا أن يقول هذا الكلام. قال: وأما أبو الحسن أخي، من أبو الحسن؟ علي رضي الله تعالى عنه. وأما أبو الحسن أخي فإنه ينتقم لك ممن ظلمك، بمعنى إذا استغثت به انتقم لك وأخذ بحقك من الظالمين. قال: وأما علي ابن الحسين، وهو زين العابدين رحمه الله، وأما علي ابن الحسين فللنجاة من السلاطين ونفث الشياطين، وأما موسى بن جعفر، موسى بن جعفر الصادق، موسى الكاظم رحمه الله، موسى بن جعفر، فالتمس به العافية من الله عز وجل. تريد العافية فعليك أن تستغيث بموسى بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأما علي بن موسى الملقب بالرضا فاطلب به السلام في البراري والبحار، وأما محمد بن علي فاستنزل به الرزق من الله تعالى، وأما الحسن بن علي فللآخرة، وأما صاحب الزمان أي المهدي الذي في السرداب مختفي، فإذا بلغ منك السيف الذبح فاستعن به فإنه يعينك. إذا أراد أعداؤك أن يذبحوك وبلغ منك السيف الذبح، أي ما بقي إلا أن تذبح، فاستعن به فإنه يعينك. هذا الحديث كذبوا به على رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما في كتاب بحار الظلمات الذي يسمونه بحار أنوار 91 صفحة 33. وهذا من كذبهم. فالحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه لما حاصره أعداؤه لم يقع منه استغاثة، وهو في البراري بعلي بن موسى ولا بصاحب الزمان ولا بغيره. فهذا من الكذب المفضوح الذي كذب به الرافضة. وكما قال بعض العلماء، قال 9 أعشار الكذب عند الرافضة، بمعنى العالم عندهم 10 والرافضة عندهم 9 أعشار، 9 أعشار الكذب عند الرافضة. مسألة بعدها: هل يجوز دعاء غير الله عند الشيوخ الشيعة، ومتى يجوز دعاء غير الله؟ شيوخ الشيعة الجعفرية الرافضة يجوزون أن تدعو غير الله وأن تستغيث بغير الله، فيجوز دعاء غير الله عندهم، ولكن بشرط، انظر إلى شرطهم: ألا يعتقد أي الداعي أن ذلك المدعو ربا، بمعنى لك أن تدعو أي إمام من أئمتهم، ادعو عليا أو الحسن أو الحسين أو عليا بن الحسين أو محمد بن علي إلى آخر الأئمة 12، ادعو من شئت منهم، لكن ادعو غيرهم من الوجهاء والصلحاء، لكن بشرط أنك لا تعتقد أن هذا الذي دعوته أنه رب، أي أنه خالق لهذا العالم وأنه مالك لهذا الكون، لكن ادعو مقبورا أو جنيا أو إنسيا أو ملكا، لكن فقط لا تعتقد أنه رب العالمين أو أنه رب
لشيء من هذه المخلوقات. قال إمامهم الخميني في كتابه كشف الأسرار صفحة 49، قال الخميني: إن الشرك هو طلب الشيء من غير رب العالمين على أساس كونه إلها، أي إذا دعوت غير الله وأنت تعتقد أنه رب فهذا هو الشرك. أما أن تدعو مقبورا، تدعو صالحا، تدعو إنسيا أو جنيا وأنت تعتقد أنه يعينك وأنه ليس برب لهذا العالم أو لبعض هذا المخلوق لهذه المخلوقات، فهذا ليس من الشرك. إن الشرك هو طلب الشيء من غير رب العالمين على أساس كونه إلها، فإن ما دون ذلك ليس بالشرك، أي إذا اعتقدت أنه ليس برب فهذا ليس بشرك. ولا فرق في ذلك بين حي وميت، أي استغثت بحي أو بميت لا يضر، المهم لا تعتقد أنه رب. ولا فرق في ذلك بين حي وميت، فطلب الحاجة من الحجر أو الصخر ليس شركا، حتى لو دعوت صخرة أو شجرة أو حجرا وأنت لا تعتقد أنه رب فهذا ليس من الشرك. لو دعوت مقبورا أو غائبا وأنت تعتقد أنه ليس برب فهذا ليس من الشرك. هذا كلام الخميني في كتاب في كتابه كشف الأسرار. إذن على ما سمعتم فالرافضة ليسوا من أهل الإسلام، لأنهم لم يعرفوا التوحيد الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، الذي أمر بإفراد العبادة لله جل وعلا، فلا يستغيث أحد في أمر لا يقدر عليه إلا الله إلا بالله تعالى، ولا تدعو أحدا إلا في أمر لا يقدر عليه إلا الله، لا تدعو إلا الله جل وعلا، إلى غير ذلك من أنواع الدعاء والاستغاثة والاستعاذة واللجوء، كل ذلك لا يكون إلا بالله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. بقي نمر على مخالفات الرافضة في توحيد الأسماء والصفات وهو مختصر. أولا، ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ أهل السنة يقولون توحيد الأسماء والصفات بمعنى أننا نثبت لله جل وعلا ما جاء في القرآن والسنة من الأسماء الحسنى والصفات العليا، ما ثبت من أسماء الله وصفاته فهذا نثبته لله جل وعلا مع تنزيه الرب وتقديسه جل وعلا من كل نقص وعيب، أي نبرئ وننزه الرب جل وعلا عن من النقائص والعيوب مع إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذا معنى توحيد الأسماء والصفات. فهل يصف شيوخ الشيعة أئمتهم بصفات الله تعالى؟ وهل يسمونهم أي يسمون أئمتهم بأسماء الله؟ نحن نقول الأسماء الحسنى لله جل وعلا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهكذا وله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى والأكمل لا يكون إلا لله جل وعلا، فلا يجوز لنا أن نصف مخلوقا بوصف خاص بالله جل وعلا أو بصفة من صفات الله جل وعلا فنمثل صفة المخلوق بصفة الخالق، هذا لا يجوز. فهل يصف شيوخ الشيعة أئمتهم بصفات الله؟ وهل يسمونهم بأسماء الله؟ والجواب نعم. وقد ورد في كتاب الكافي لإمامهم الكليني، وقلنا الكافي هذا عندهم أصح كتب الشيعة، وهو في آلاف الأحاديث، وكلما مر زمن زاد عدد أحاديث الكافي لأن قد جاوز 10,000 حديث ولا يزالون في زيادة. افترى شيخهم الكليني مؤلف كتاب الكافي، الكافي أي الكافي للشيعة، كذب هذا الرافضي الكليني عن أبي عبد الله، ويعني جعفر ابن محمد الملقب بالصادق، كذب عليه في تفسير قول الله جل وعلا
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ قال نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا. إذن عند الشيعة الأسماء الحسنى ما المراد بها؟ أئمة الشيعة الأئمة الاثنى عشر، هذا في أصول الكافي الأول صفحة 300. وفسروا قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فسروه بما افتروا على أئمتهم أنهم قالوا نحن وجه الله الذي لا يهلك، هذا في كتاب التوحيد لابن بابويه القمي صفحة 45 و100. وافترى الكشي من علمائهم على أبي جعفر وهو محمد الباقر أنه قال، وهو كذب كما سمعتم، هذا كذب عليه، قال أمير المؤمنين عليه السلام، إذا قالوا قال أمير المؤمنين بغير تسمية فيعنون عليا رضي الله تعالى عنه، قال أمير المؤمنين عليه السلام أنا وجه الله وأنا جنب الله وأنا الأول وأنا الآخر وأنا الظاهر وأنا الباطن وأنا وارث الأرض وأنا سبيل الله. هذا الكذب ذكره عالمهم الكشي في كتاب للرافضة اسمه رجال الكشي، فيه رجال الحديث كما عندنا التقريب والتهذيب والكمال وتهذيب الكمال وغير ذلك، عندهم كتاب يسمى رجال الكشي ذكر فيه رواة الأحاديث عند الرافضة، فكذب هذا الكشي في كتابه، كذب على أمير المؤمنين بهذه المقولة الفاجرة أنه قال وحاشا أن يقول أنا وجه الله وأنا جنب الله وأنا الأول وأنا الآخر وأنا الظاهر وأنا الباطن وأنا وارث الأرض وأنا سبيل الله. فهذا يدل على أنهم قد وصفوا أئمتهم وسموا أئمتهم بأوصاف الله جل وعلا وبأسماء لا تكون إلا لله تعالى، والله المستعان.

أخونا نذكر فائدة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: سبحان من خلق الكذب وجعله شعارا للرافضة. صدق رحمه الله، إذا ثبت ثاني مقولة: فسبحان من خلق الكذب وجعله شعارا للرافضة. فكما قال بعض العلماء: 9 أعشار الكذب عند الرافضة. قال: لماذا لقب الحسين بن علي بزين العابدين؟ هل هو لقب أم اسم؟ هذا لقب، لكن هذا لقب لعلي بن الحسين وليس للحسين بن علي. علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين، هذه ألقاب. وهكذا الباقر، قالوا لأنه بقر العلوم أي توسع فيها، وجعفر الصادق، وعلي الرضا، وموسى الكاظم، هذه ألقاب. هذه أهم الأسئلة المتعلقة بدرس الليلة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيراً.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

أشهد أن محمد رسول الله.

Стоп. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله أكبر.

الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود.

0: بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله.

0: الله أكبر.
1: كان الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. حمدا كثيرا.
1: الله أكبر.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى، إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الإخوان
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى
2: تستمعون الآن إلى درس في شرح كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير. السير قال الحافظ بكسر المهملة يعني السين وفتح التحتانية الياء، جمع سيرة، وأطلق ذلك على أبواب الجهاد، أي أطلق عليها أنها سيرة لأنها متلقاة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته. وقول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، إلى قوله وبشر المؤمنين. قال ابن عباس: الحدود الطاعة، والحافظون لحدود الله في الآية، الحدود قال هي الطاعة. قال: حدثنا الحسن ابن صباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك ابن مغول قال سمعت الوليد بن العيزار ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. وقال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حبيب بن أبي عمره عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال أخبرني أبو حصين أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه وقال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر قال ومن يستطيع ذلك قال أبو هريرة إن فرس المجاهد ليستن في طوله الطول هو ما ربط به الحبل الذي يربط به يستن معناه يمشي يذهب يأتي يذهب ويأتي قال الحاه يستن أي يمرح بنشاط وقال الجوهري هو أن يرفع يديه ويطرحهما معا وقال غيره أن يلج في عدوه أن يلج في عدوه مقبلا أو مدبرا ومعنى في طوله هو الحبل الذي يشد به الدابة ويمسك طرفه ويرسل في المرعى إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات هذا الكتاب كتاب الجهاد والسير والجهاد كما هو معلوم بذل الجهد في قتال الكفار هذا الأصل فيه إذا أطلق والجهاد مشتق من الجهد ومعنى الجهد أي المشقة والسير أي السيرة جمع سيرة سير النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في غزواته وفي أحواله في الجهاد فهذا الكتاب ذكر فيه البخاري غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه سيرة وذكر فيه أحكام الجهاد ومسائله وأمورا كثيرة مما يتعلق به وبدأ بباب فضل الجهاد والسير وسيأتي أيضا في أبواب بعده تتوالى أيضا في ذكر فضل المجاهدين ولهم فضائل كثيرة منها ما ذكر في الآية أن المجاهد باع نفسه من الله جل وعلا وأن الله تعالى هو الذي اشترى هذه النفس وأن الثمن هو جنة الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون أي يقتلون من الكافرين ويقتلون وكلها مبعدة للعبد عن نار الله وهكذا مسبب له في دخول الجنة القتل في سبيل الله سواء قتل أو قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا من قتل كافرا فلا يجتمع معه في النار وإن لم يقتل هو شهيدا وهكذا إذا قتل في سبيل الله فهو أيضا في الجنة وهذا وعد وعد الله به في أعظم كتبه في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله أي ليس أحد أوفى بعهده من الله جل وعلا ثم ذكر هذه الأحاديث التي تبين فضل الجهاد وأنه من أفضل الأعمال كما أرشد إلى ذلك عبد الله بن مسعود وهكذا قالت عائشة نرى الجهاد أفضل العمل وقارنه النبي صلى الله عليه وسلم أو مثله بمن يقوم في صلاته أبدا لا يفتر عن الصلاة وبمن يصوم لا يفتر عن الصيام منذ أن يخرج المجاهد إلى أن يرجع وهذا لا يقدر عليه وللجهاد فضائل كثيرة سيأتي يذكر منها البخاري رحمه الله في أبواب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: قال البخاري رحمه الله: باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. قال: حدثنا أبو اليمان، وهو الحكم بن نافع الحمصي ثقة، قال: أخبرنا شعيب، وهو ابن أبي حمزة الحمصي أيضا، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال: حدثني عطاء بن يزيد الليثي، أبو زيد المدني وقيل الشامي، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب، يتقي الله ويدع الناس من شره. قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب، اختلف هنا في الإسناد، سعيد بن المسيب في السند الأول في هذه الطبقة عطاء، سعيد بن المسيب إمام جليل، سعيد بن المسيب بن حزم من سادات التابعين، جعله بعضهم أفضل التابعين على الإطلاق، وبعضهم جعل أفضل التابعين ويسم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل التابعين رجل يقال له أويس القرني، رواه مسلم. قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه، أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. هذا الباب باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، حقق الإيمان وجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، فهذا هو أفضل الناس، وذلك لأن هذا العمل عظيم القليل من يقوم به، وأيضا هو عمل متعد، فكان صاحبه أفضل الناس كما دل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدلالة من الآية واضحة، وهي آية عظيمة مرغبة في الجهاد في سبيل الله، وأنه التجارة التي تنجي من عذاب الله عز وجل. جاء عن قتادة وجاء عن غيره مراسيل قالوا، قال الصحابة: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناها، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. جاء عن عبد الله بن سلام وفي الجامع الصحيح العلامة الوادعي قال الصحابة: يا رسول الله لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه، فأنزل الله عز وجل سورة الصف، وهذا أصح من الأول. ثم بين بماذا تكون هذه التجارة، وهي بالإيمان بالله ورسوله، بتحقيق الإيمان بالله ورسوله، ثم بالجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. قال الله: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالجهاد خير في الدنيا وفي الآخرة، يغفر لكم ذنوبكم أي في الدنيا، هذا من الخير في الدنيا، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية، هذا في الآخرة جزاء المجاهد. وأما الحديث فهو صريح في الدلالة على الترجمة. قيل: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. ومعنى في شعب هذا مثال، والمعنى أنه معتزل للناس، سواء اعتزل في شعب أو في بيت أو في غيرهما، مؤمن في شعب، لا يشترط أن تكون العزلة في الشعب فقط. وهذا لأنه يسلم من آثام كثيرة، فإن المخالط للناس غالبا يقع في كثير من الآثام، فكان فضله بعد المجاهد لما يسلم من كثير من الذنوب. وهذا الفضل، اعتزال الناس، فضل العزلة عند اشتداد الفتن، كما قال أهل العلم: عند اشتداد الفتن في آخر الزمان يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر يفر بدينه من الفتن، وإلا فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن مخالطة الناس والصبر على أذاهم خير من اعتزالهم. استدلوا بحديث: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فهو كما سمعت هذه العزلة تكون مستحبة ومرغبا فيها إذا اشتدت الفتن. ومع هذا إذا اعتزل الإنسان ولزم بيته ولزم شعبه يحضر الجمع والجماعات مع المسلمين، وهكذا الأعياد. وأما الثاني فأيضا فيه دلالة ظاهرة،

0: من الذي يستطيع أن يصوم كل يوم وهكذا يقوم جميع ليله على الاستمرار؟ صيام في النهار وقيام في الليل، وهذا المجاهد أفضل منه، وهو ربما في الجهاد مفطر وليس عنده القيام. أما إذا جمع في الجهاد بين الجهاد والصيام والقيام فهذا أفضل بكثير. وتوكل الله، معنى توكل الله أي تضمن للمجاهد في سبيله إذا توفاه أن يدخله الجنة، وإن لم يتوفاه يرجع سالما ومعه الأجر والغنيمة، فهو على كلا الحالين رابح. إن توفاه الله دخل الجنة، وإن رجع رجع بأجر وبغنيمة. إذن فأفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله عز وجل. أخي يسأل عن رجل حلف على شيء وكرر اليمين، قال والله وألف والله ما أكل، قال ثم أكل، هل يكفر عن يمين واحدة أو عن ألف؟ يكفر عن يمين واحدة، لأنه حلف على شيء واحد، لأنه حلف على شيء واحد. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وقال عمر: اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك. حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان، وهي خالة أنس رضي الله عنه وزوجة عبادة بن الصامت رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، ثبج أي ظهر البحر، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. شك إسحاق. قالت: فقلت: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قالت: فقلت: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت، هلكت أي ماتت. هذا الباب الثالث ذكره البخاري في كتاب الجهاد والسير، في الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء.

0: أي أن يدعو الله تعالى أن يجعله من المجاهدين في سبيله، وأن يدعو الله تعالى بأن يرزقه الشهادة في سبيله، في حق الرجال وفي حق النساء. قد يقول قائل: معلوم أن النساء ليس عليهن جهاد، كما مر معنا في أول باب حديث عائشة: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكنا أفضل الجهاد، حج مبرور. فكيف تسأل الله تعالى المرأة تسأله الجهاد أو الشهادة؟ والجواب أن النساء كن يخرجن مع المجاهدين لا للقتال بل للخدمة، يسقين المقاتلين ويصنعن لهم الطعام ويداوين الجرحى. فإذا خرجت المرأة لهذا الشأن فهذا هو المراد بسؤال الله تعالى الجهاد. وأما الشهادة فإنها عامة لمن قتل في سبيل الله قتلا أو مات موتا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. والمرأة قد تخرج في سبيل الله وتموت، فإذا تبويب الإمام البخاري رحمه الله تبويب ظاهر على هذا المعنى: باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وسؤال الله تعالى أن يكون الإنسان من المجاهدين أمر ظاهر، وأيضا سؤال الله تعالى الشهادة أمر مرغب فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. فسؤال الله تعالى الشهادة أمر مرغب فيه، ولذا قال عمر: اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك، فرزقه الله تعالى الشهادة في بلد رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذن سؤال الله تعالى أن يكون الإنسان من المجاهدين، وسؤال الله تعالى الشهادة أمر مرغب فيه. بقي قتال الإنسان في سبيل الله تكون نيته فيه أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا. ليس معنى أن المجاهد يدخل يخاطر بنفسه ولو لم يحقق نفعا ونصرا للمسلمين طلبا للشهادة، فإنه يسعى جهده أن ينتصر. فهذا هو القصد من الجهد، إعلاء كلمة الله. ليس معنى أن الإنسان يودي بنفسه ليقتل ولو لم يحقق نصرا، ولكن يقاتل ويجاهد لإعلاء كلمة الله ولأجل أن ينتصر. فإذا قتل فقد اختار الله تعالى له هذه المنزلة العظيمة. قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه. أم حرام هذه أخت أم سليم، وقد كان يدخل على أم حرام ويدخل على أم سليم وكانت محرما له. قال أهل العلم: محرم له من قبل أخواله، فإن أم عبد المطلب كانت من الأنصار من بني النجار، فكانت هذه أم سليم وأم حرام لها محرم من الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت من أخواله. بعضهم ذكر أنها أرضعته، ولكن هذا إن صح فيقال وإلا هو بعيد، النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر إلا وقد جاوز 50 سنة وفي صغره وفي مكة، وهذه أم حرام في المدينة الأنصار. فالقول بأنها من أخواله كما قاله ابن عبد البر وغيره أحسن من قول من قال إنها أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمت وجعلت تفلي رأسه، تفلي رأسه أي تنظفه، تفتش مما قد يكون فيه. فنام ثم استيقظ وهو يضحك، يضحك من هذه البشارة التي بشر بها في منامه. فقلت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، أي يركبون ظهر البحر للغزو، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. قال بعض العلماء ملوكا على الأسرة أي في الجنة، أي هذا حالهم في الجنة. وقال بعض الشراح ملوكا على الأسرة أي في الدنيا، بأن يكون لهم العز والتمكين فيغزون وهم ملوك. وقد استدل العلماء بهذا الحديث على فضيلة معاوية رضي الله عنه، فإن أول غزو كان على البحر في زمن معاوية رضي الله عنه. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الناس في حياته وأثنى عليهم، وكان أول من غزا البحر هو من غزا راكبا على البحر هو معاوية رضي الله عنه، كما بين في هذه الرواية. قال فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت، فدفنت في موضع قريب البحر هناك. قالت قلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. وهذا هو الشاهد من الحديث، سؤال الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. فهذه امرأة دعت أن تكون من المجاهدين ثم ماتت في ذلك الجهاد فرزقها الله شهادة. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك مرة أخرى. وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. فطمعت في الفضل، أرادت الدعاء لها مرة أخرى، قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. والشاهد منه قولها أو قوله في الحديث قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فهو الدعاء بالجهاد في حق المرأة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض

إنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش

إنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون

من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن

إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه في

منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا

إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيته

به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما

الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسر

شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض

واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون

وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا

خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم

القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: أن يصرف قلبك على طاعته وأن لا يزيغه. وقد أخذ السلف وأهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن لله أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفهمتم؟ يجب علينا أن نؤمن بذلك، أن لله تعالى أصابع حقيقة، ولكننا لا نحدها بعدد ولا نعلم عن عددها إلا ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض، هذا باعتبار مسافة العلو. ويقال بدر بين مكة والمدينة باعتبار تباعد المكان، ومع تباعد ما بينها إذا عندكم، نعم، ما بينها أي بين بدر وبينهما أي مكة والمدينة. فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول، ما يلزم. والمثال واضح، السحاب مسخر بين السماء والأرض كما في القرآن الكريم. هل هو يماس السماء؟ لا. يماس الأرض؟ لا. الذي ينزل من المطر فوق، ومع ذلك يقال بين السماء والأرض. بدر يقال إنها بين، نعم، بين مكة والمدينة، لكن في الواقع هذا ليس تحديدا تاما، لأن بين مكة والمدينة مسافة، إنما يعلم أنها في هذا البقعة. ورأينا في معجم البلدان أنه قال عنيزة بين البصرة ومكة. طيب وين بين البصرة ومكة؟ نعم، إيه فرق كبير، من يلقاها في المكان هذا؟ لكن مسأل أن تفهم أنها في هذه المنطقة. على كل حال الحمد لله، بين أصبعين من أصابع الرحمن لا يلزم المواسنة ولا الحلول، كل يعلم هذا. طيب، هل يجوز أن نمثل بالإشارة إذا قلنا بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ لا يجوز، حرام. يعني ما يمكن تقول هكذا ولا هكذا ولا هكذا ولا هكذا، حرام، لأن هذا إيش؟ تكييف، والتكييف لا يجوز، بل هذا تمثيل، والتمثيل لا يجوز. بل نقول بين أصبعين من أصابع الرحمن، والله أعلم عن الكيفية. هذا الواجب وهذا هو السلامة. أما ما سمعنا عن بعض الناس الذين يدعون أنهم من السلف وأنهم يريدون إثبات الحقيقة، فتجد الواحد منهم يقول نعم بين أصبعين، ويأخذ شيء معه بين أصبعين، نعم، حرام هذا، هذا تمثيل واضح. ثم من الذي قال لك إن الأصبعين الإبهام والسبابة؟ مثلا أنا لو أقول لك عندي حبة فص أضعها بين أصبعي وأكلها، تقدر تعرف أن هذه أو هذه؟ أجيبوا يا جماعة، ما تقدر، يعني جائز يمسكها بالسبابة والإبهام أو بالسبابة والوسطى أو بالسبابة والبنصر أو بالسبابة والخنصر، فهمت؟ يمكن يمسك بالوسطى والسبابة، يمكن. بعض الناس شاطر، بعض الناس شاطر جدا. ورأينا من الناس من يأكل الرز بالأعواد، الرز تعرفون يأكل الرز بالأعواد، يعني حبة الرز يأخذ بالعود بين عودين ويأكل. نعم، لا بس بسرعة عظيمة، يعني شيء عجيب. يعني ليس أخذ بالعودين مثل الدجاجة تأخذ الحبة، أشد سرعة عظيمة جدا. على كل حال، لا يحل لإنسان يؤمن بعظمة الله وجلال الله أن يمثل كيف تكون القلوب بين أصبعين من أصابع الله. ثم هو أيضا إذا مثل لا بد أن يكون هناك مماثل، أليس كذلك؟ إذا من معناه أنك الآن أثبتت أن أصابع الرحمن عز وجل في صدور الناس، وهذا محذور آخر. إن علينا إذا أردنا الإيمان بالله واليوم الآخر واتباع الصحابة بإحسان ألا نتجاوز ما لم يفعلوه، ألا نتجاوز ما فعلوه، بمعنى أن نسكت عما سكتوا عنه، والله كفى بنا فخر بهذا. طيب، الحمد لله انتهى الجواب عن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. المثال الثالث من الأمثلة التي سنسوقها، لكن بدأنا بهذا لأن الغزالي نقله عن إمام أحمد. المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يماني والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثابتة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. إذا ليس في الصحيحين ولا في أحد، لكنه لا بأس به، لكن كيف نجب عنه؟ وهذا الحديث على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا. الحمد لله، نفس بمعنى تنفيس، نفس بمعنى تنفيس، وليس بمعنى الهواء الذي يخرج من الرئة. طيب، وهل نفس تأتي بمعنى تنفيس؟ يقول: نعم. اسمع، فرج المضارع، يفرج المصدر، تفريجا اسم المصدر، فرجا اسم المصدر، فرجا. نفس المضارع، ينفس المصدر، تنفيسا اسم المصدر، نفس. إذن نفس بمعنى تنفيس. نعم، قال في لا إله إلا الله، هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية، والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروب، ومنه النفس. فالنون والفاء والسين دالة على التفريج وإزالة الكرب، فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكروبات. انتهى صفحة 398 جيم 6 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن القاسم. الحمد لله. إذن لا أشكال الآن، هل نحن صرفنا الحديث عن ظاهره؟ لا، ولكن أولناه إلى معنى يحتمله. أما المعنى الذي قد يدعي المدعي أنه ظاهر، فهذا لا يليق بالله عز وجل، لا يليق، لأن الله تعالى محيط بكل شيء، وأينما تولوا فثم وجه الله، وليس يأتي من جهة واحدة، على فرض أنه يأتي. لذلك نقول هناك منع وتسليم. المنع أن نقول إن هذا الحديث لا يدل على ما توهمتموه من أن المراد بالنفس الهواء الخارج من البيئة، أصل لا يدل. وأما التسليم فنقول نعم هو ما ليس بتسليم في الواقع، بل نقول إن المراد بنفس إيش؟ التنفيس، فهي اسم مصدر، اسم مصدر، وأتينا بشاهد من اللغة العربية، فرج يفرج تفريجا وإيش وفرج. هنا بحث لغوي، ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ الفرق أن المصدر ما وافق الفعل بحروف، ما وافقه في الحروف والترتيب فهو مصدر، وما خالفه ودل على المصدر فهو اسم مصدر. فمثلا كلم يكلم المصدر تكليما، اسم المصدر كلام. سلم يسلم المصدر تسليما، واسم المصدر سلام. له أمثلة كثيرة، المغفرة غفر، يغفر غفرانا، هذا مصدر، مغفرة اسم مصدر. وعلى هذا فقس اسم المصدر ما دل على المصدر ولكن لم يطابق الفعل. المثال الرابع قول الله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء. استوى إلى السماء فيها قولان في التفسير، والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين، أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير رحمه الله، قال في تفسيره بعد أن ذكر خلاف وأولى المعاني بقول الله عز وجل نعم وأولى المعاني بقوله جل بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. فجعل ابن جرير رحمه الله جعل إلى بمعنى على، حمله على ذلك أن استوى جاءت في القرآن بمعنى العلو معداتا بإيش؟ بعلى، فقد هذه تحمل على هذا، فيكون ثم استوى على السماء فسواهن سبع سماوات، أي على عليها. والمراد بالاستواء هنا على تفسيره ليس كالمراد بالاستواء على العرش، بل المراد العلو المطلق ليس العلو الخاص. وذكره البغوي في تفسير قول ابن عباس، وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسر السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل.
3: النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين أصابع الرحمن، ما الذي يمنعنا شيخ من حمله على ظاهره؟ فنقول إن البينية هنا حقيقية لكنها ليست البينية التي تخيلها عقل الإنسان، كما قلنا في المعية أنها حقيقية ولا يلزمها المحاربة والحلم.
2: هذا هو الواقع، نقول هي بين أصبعين من أصابع الرحمن، لكن ما لا نعرف الكيفية، لا نعرفها، لا بد أن نؤمن بهذا كما هو قاعدة السلف. نعم.
4: التبرع بالحجر
2: الأسود
4: هل فيه شرك؟
2: ها؟
4: هل فيه شرك؟
2: إيش؟
4: أن يتبرع بالحجر الأسود هل فيه شرك؟
2: إيه نعم الشرك، لكنه ليس أكبر إلا إذا اعتقد أنه ينفع الوضوء، أما إذا قصد أنه بركة لأنه محل عبادة فهذا شرك أصغر. لكن لو اعتقد ان الحجر ينفع مثل ما تنفع احجار المشركين صار شركا اكبر. نعم.
3: هل من المناسب ان يدرس العام صفات الله عز وجل الخبريه والمعنويه من اجل ان يتعرفوا الى الله عز وجل ولا اقتصر في
2: عليم؟ اما المعنويه فنعم يدرسون اياها كالسميع والبصير والعليم والحكيم وما اشبه ذلك، اما الخبريه فالناس يختلفون، قد يفهم العام منها التمثيل على طول، فهذا لا يعني لا يدرس درس عميق، ولكن يقال مثلا إن الله عز وجل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء كما في القرآن. فلكل مقام مقال. وابن مسعود رضي الله عنه ذكر قاعدة مفيدة: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. نعم.
5: صرفنا قلنا النفس المتبادل إلى الذهن لا يليق بالله سبحانه وتعالى.
2: النفس
5: هو
2: النفس النفس فتح الفاء
5: النفس.
2: نعم.
5: قلنا هذا لا يليق بالله سبحانه لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا جوف له.
2: يعني ما قلنا لا جوف له، احنا قلنا لا جوف له، قلنا صمد، قلنا صمد، والله قال عبد الرحمن بن جمع. لكن ذكرنا فيما سبق أن بعض السلف فسره بها بأنه الذي لا جوف له، وعلل هذا بأن الذي له جوف يحتاج إلى أكل وشرب وهواء. وأنا أرى أن التعمق إلى هذا الحد لا ينبغي. يقال صمد هو الكامل في صفاته الذي تصمد إليه جميع المخلوقات.
5: أحسن
2: الله
5: إلى هذا، نعم، إذا تصمد بهذا
2: ليش؟
5: إذا قلنا هو
2: الكامل في صفاته
5: يحتاج
2: إلى جميع المخلوقات. نعم.
5: فإذا ما دل على
2: أنه يمتلك
5: حق
2: للنفس
5: نفس؟
2: لا،
5: هذا
2: يأخذ من
5: ذي
2: العقل.
5: لا يتصفى النصوص بالعقل.
2: لا أصل هذا يعني نقص، يعتبر نقصا كون الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى نفس، هذا نقص بلا شك. نعرف أنفسنا الآن. الآن لو يقتل نفسك إيش؟ هذا لا، حتى العيب لا يكون مع الله عز وجل مهما كان. وقد ذكرنا فيما سبق قواعد أن كل وصف يتضمن عيبا لله عز وجل فإنه منفي عنه بدلالة العقل، كما قال إبراهيم لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء ولا يغني عنك شيئا. نعم.
6: السلام عليكم شيخ. إذا قال قائل يعني أن نثبت المعية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت على حقيقة المعنى لقول الأعرابي: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: إذا ما نعدم خيرا من رب يضحك. فيقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت حقيقة المعنى بجوابه هذا، فيعني استدل كذلك بهذا الحديث بفعل السلف وبهذا الحديث.
2: عن
6: ايش؟ هذا الاستدلال
2: عن ايش؟
6: عن اثبات حقيقه المعنى للصفه.
2: هذا لا يحتاج الى هذا الدليل صحيح لا شك، الاستدلال صحيح، لكن ما نحتاج الى اصلا. كل ما اثبت الرسول لله عز وجل فهو حق على حقيقته.
6: انتهى.
2: نعم. نرجع الان الى المثال الخامس. لا قبل، وهذا القول اعني تفسير استوى بمعنى لا بمعنى ارتفع ما بإشكال، بمعنى قصد بإرادة تامة، كما فسر بذلك ابن كثير رحمه الله والبغوي في تفسيره في سورة فصلت. قال: وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، استوى إلى. وأما استوى بمعنى ارتفع فيعد بأعلى، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله. كيف نفسر يشرب؟ نعم، إن فسرت يشرب بمعنى الشرب لازم أن تجعل الباب معنى من يشرب منها عباد الله، وإن فسرت يشرب بمعنى يروى بقيت الباء على موضوعها. فأي المعنيين يعني أولى؟ الثاني أولى، لأنك إذا قلت يروى بها تضمن ذلك الشرب مع الري، وإذا قلت يشرب منها دل على الشرب لكن لم يدل على الري. ثم إنه يلزم من هذا مع يعني مع أضاف الدلالة يلزم أن تؤول الحرف إلى معنى حرف آخر، تؤول ألبا بمعنى إلى معنى من. هذه المسألة اختلف فيها البصريون والكوفيون، فقال بعضهم التجوز في العامل، وقال بعضهم التجوز في الحرف. الذين قالوا التجوز في الحرف قالوا يجب أن نجعل الحرف حرفا يناسب إيش العامل، والذين قالوا التجوز في العامل قالوا يجب أن نجعل العامل على وجه يناسب الحرف، ويسمى هذا التغنين، وهذا أصح طريقا وأبين. وعلى هذا استوى إلى السماء، يجب أن نفسر استوى بمعنى يناسب إيش إلى الذي هو الحرف. وعلى كلام ابن جرير رحمه الله يجب أن نفسر إلى بمعنى على. طيب، ألا ترى إلى قوله تعالى عين يشرب بها عباد الله، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به. هذا مقتضى اللغة العربية. المثال الخامس والسادس، قول الله تبارك وتعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة وهما سورتان متتاليتان، قال ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. هذا أيضا ورد عن السلف رحمهم الله أنهم قالوا معكم بعلمه، فيكون معكم أي عالم بكم، ففرح بذلك أهل التأويل فرحوا فرحا عظيما. وش قالوا؟ قالوا أنتم أولكم، لأن المعية أعم من أن يكون المراد بها العلم، فهو معنا بعلمه وسمعه وبصره وسلطانه وغير ذلك. فالمهم أنهم فرحوا وقالوا الحمد لله أنتم أولتم النص، فلا يمكن أن تنكروا علينا تأويلا. والجواب أن الكلام الجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما هي حقيقته وظاهره؟ لأن الآية صريحة في أنها حق، وهو من الله معه، وكل ضمير يرجع إلى الله عز وجل سواء في فعل أو في ضمير أو في اسم أو غيره، فإنه إلى الله نفسه حقيقة. فنقول حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته

0: وبصره وسلطانه وغير ذلك، فهو وإن كان على عرشه فهو معنا، لا يخفى عليه شيء من أموره ولا يشد عنه شيء من أحواله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها، اسمه الواحد والأحد والهادي.
0: هذا لأن المعية هنا أضيفت إلى من؟ إلى الله عز وجل. ونحن نؤمن بأن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، ولا يمكن أن يحيط به شيء من مخلوقاته. ولو قلنا أن المعية تقتضي الاختلاط لازم أن تحيط به المخلوقات، وكما ذكرنا فيما سبق في العلو أنه إذا قلنا إنه معنا في الأرض لازم أحد أمرين ولا بد، وهما إما التعدد وإما التجزؤ، وكلاهما باطل. فالآية ليس هذا ظاهرة، ولأن المعية في اللغة العربية معناها مطلق المصاحبة، وتفسر في كل شيء بحسبه. ألا ترى إلى الرجل يقال إن زوجته معه، ها؟ وش المراد بالمصاحبة هنا؟ أنه لم يطلق، وليس المعنى أنها معه في المسجد وفي السوق وفي كل مكان. ألا ترى أن القائد يقول للجن اذهبوا إلى الساحة وأنا معكم، وهو جالس على في غرفة العمليات، هل يلزم من هذا أن يكون مصاحبا لهم في الميدان؟ لا يلزم. فمعية كل شيء بحسبه. فمعنى المعية في اللغة العربية مطلق المصاحبة، وتفسر في كل موضع بحسبه. وتفسير معية الله لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. من الذي فسر هذا بما يقتضي الحلول والاختلاط؟ الحلولية من الجهمية وغيرهم، قالوا هذا ظاهر اللفظ فيجب أن نعمل بظاهره. يقول هو باطل من وجوه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك، بل كانوا مجمعين على إنكاره، وهذا واضح من كلام السلف. قال عبد الله بن مبارك هو معهم، أي هو عالم بهم، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا في الأرض. وعلى هذا درجة السلف، يعني أنكروا أن يكون المراد معية الاختلاط، معية الاختلاط، وأنكروا هذا. الثاني أنه منافي لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. هل العلو ثابت بهذه الأدلة الخمسة؟ الكتاب مثال على نور، علو الله ثابت بالكتاب.
2: السنة
0: اسم ربك الأعلى. نعم، السنة.
2: السنة تسمت عدة، السنة الفعلية والقولية والتقريرية.
0: نعم، هات واحد منها.
2: الفعلية، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما أشار إلى السماء وقال ألا قد بلغت اللهم أشهد ويرفع السباب ويرفع.
0: نعم، في حجة الوداع يقول ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم أشهد. طيب، معروف. العقل، العلو صفة كمال، والسبل صفة نقص، تمام. الفطرة محمد،
3: كل أحد مفطور على أن الله عز وجل فوق.
0: نعم،
3: لذلك إذا ضاقت الحيل فإنه
0: إذا دع الله. نعم. أين يرفع إليه إذا دع الله؟ إلى السماء. لا تجد أحد يدعوه ويقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، إلى الأرض ما يمكن، ولا إلى اليمين ولا إلى الشمال، إنما إلى فوق. هذا شيء مفطور عليه الناس كله. طيب، الإجماع أحمد.

0: نعم أن الصحابة يقرؤون القرآن ويسمعون السنة، لم يرد عن واحد منهم أنه قال إن الله مختلف بالخلق، بل هم مجمعون على ما دل عليه الكتاب والسنة. وهذا طريق من طرق معرفة الإجماع ينبغي للإنسان أن يتفضل له، لأنه قد يبحمك أحد ويقول هات لي نص عن أبي بكر أنه قال إن الله في السماء، قد يتسنى لك هذا. لكن تقول أبو بكر يقرأ القرآن ويسمع السنة وكلها مملوءة من إثبات العلو، ولم ينقل عنه أنه قال بخلاف ذلك. قال وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. سبحان الله، جيد هذا. إذا كان علو الله ثابتا بهذه الأدلة الخمسة، فإثبات أنه في الأرض باطل بالأدلة الخمسة. واضح هذا ولا غير واضح؟ يقول وما كان منافيا لما ثبت بدليل، أي دليل كان؟ كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وهذا واضح يا أخوان. لو قال قائل أنت تقول أنه باطل بالكتاب والسنة والعقل والفطرة، كيف ذلك؟ نقول لأن ثبوت العلو كان بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة والإجماع. ما كان مخالفا لما ثبت بهذه كان باطلا لأنه مخالف لما ثبت. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السنة. أجاوبت الأسئلة الآن؟ نعم.
1: قوله
0: تعالى في مستوى السماء كلام من كثير شيء، لما لا يقول ان معناه ارتفع وقصده يكون استوى على ذاتها ويكون ثم؟
2: لا، ما يمكن، لانك اذا قلت استوى بمعنى ارتفع والى للغايه صار قبل هذا اين دون السماء، ما يستقيم هذا.
3: ممكن يعني رد على
0: هؤلاء
3: الذين قالوا أن
0: النفس بمعنى
3: يعني
0: الهواء الخارج من الرئة.
3: في حديث آخر يعني قول حديث الله سمع من نفس أن نؤمن قربة من قربة الدنيا نفس الله عنه بها نفس يوم القيامة. إيه. هم شيء كذا.
0: نفس الله عن قربة.
3: إيه قربة. لهذا يعني ما يرتدي أن الله سبحانه وتعالى يعني.
0: يفرج عن معنى التفريج.
3: هذا
0: أين؟ هذا يمكن يستدل به. نعم.
4: ما الفرق بين العبارتين الله معنا بذاته في كل مكان والله معنا في كل مكان؟
0: ولا فرق بينهم سواء بذاته أو بغير ذاته، لأن يعني بذاته إنما يأتون بها للتوكيد فقط.
4: يعني صحيح يا شيخ.
0: نعم.
4: ما فيها حرج.
0: أيه.
4: الله معنا بذاته في كل
0: مكان. لا فيها حرج، لأنه قد يفهم السامع أنها حلو. لكن لو قلنا وهو معكم، من هو؟
4: الله.
0: الله عز وجل. لكنه ليس معناه لو قلنا انه معنى بذاته، اوهم السامع الذي ليس عنده علم عميق هذا المعنى الباطل. قررنا
4: ان المعيه لا تقتضي المخالطه، قررنا انه هذا
0: لا، ما هو لا تقتضي، لا تستلزم. قد تقتضي المخالطه كما لو قلت الماء معلبا يعني مختلطا. لا، أنا أرى الإنسان فيها بحث إن شاء الله، المعية هذه فيها بحث طويل. نعم.
5: ختابك الله، بعض من يرد على المحل هل الحلول الاتحاد رد استدلالهم عن آية المجادلة، يقول إن آية المجادلة السياق يدل على أن المعية معية علم.
0: نعم.
5: لأنها مبدوءة بالعلم ومخطوبة بعلم.
0: نعم، هذا قرين على أن المراد به على أن المراد بالمعية هنا لوازمه.
5: صحيح شيخ جوابها.
0: لا بأس بشيء، يعني ما هو بذلك في الصحة. يعني حتى لو قلنا علمه في كل مكان فيها أشكال. نعم. يا سليم.
6: والله عندي شيخ، كيف نخلي يكون مجال لخوض الناس في العلوم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال مثال الجارية، قالت إن الله هو أقرها وقال اعتقها فإنها مؤمن. لا من يقول صلى الله عليه وسلم إنها ينزل بعض الأحيان في الأرض وبعض الأحيان، يعني
0: قرر
6: قرار ثامن.
0: نعم.
6: هذا أقول كيف يعني للناس خوف فيه بعد الكلام هذا؟
0: والله أخ سليم، يا أخ سليم احمد الله على العافية، من لم يدع الله له نورا فما له من نور. نسأل الله لا يزيغ قلوبنا ولا قلوبكم. نعم.
1: الشيخ الإسلام قد قاعدنا قاعدة فيما سبق أننا إذا أتتنا صفة، إذا أتتنا صفة مثل صفة الجلجها أو الجسم أننا نوقف في المعنى في اللفظ، أما المعنى فنحكم فيه بعقولنا.
0: لا لا، نستفسر فيه، إذا أراد إن أريد به معنى باطلا رددنا المعنى. لا يا رجل، كيف تحكم العقل؟ تحكيم العقل الآن، عقلك هل يدلك على أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال إجمالا؟ طيب، ومنزه عن صفات النقص إجمالا. إذا كان كذلك، كل شيء يتضمن النقص مما يضاف إلى الله فهو مرفوض، واضح. الحاجة إلى الأكل مثلا نقص ولا كمال؟ طيب، إذن الله منزه عن الأكل حتى وإن لم نقرأ القرآن، هذا واضح. العاقل المراد بالعقل الذي ينافي ما جاء في الكتاب والسنة. فمثلا إذا قال وجاء ربك، قال ما يمكن يجي، المراد جاء أمره، لا، نقول من الذي يمنعه عن المجيء؟ أنت لا تثبت مجيئا كمجيئنا مثلا لزيارة شخص أو ما أشبه ذلك، قل هو مجيء يليق بجلاله وعظمته ولا نكيفه. كل شيء يخالف الكتاب والسنة مما يدعى أنه عقل فليس بعقل. هذه خذها قاعدة، سواء في الأمور الخبرية أو في العملية، لأن الحمد لله الكتاب والسنة إنما جاء بما يوافق صريح المعقول. انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء المسابقة، نمضي فيها ولا نتركها في الكتاب اللي نقرأ لها؟
1: مسابقة
0: هي فيما فهمنا من القواعد أو الأمثلة أو التقسيمات على الدرس.
1: الأسئلة هنا
0: مسابقة.
1: طيب.
0: نعم مفيدة، شوف أجل. طيب، أقرأ عبد الله.
7: قال المؤلف حفظه الله تعالى: وعلى هذا فيكون تفسيره معية الله لخلقه بالحلول والاختلاف باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث: أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا أن لله تعالى مع خلقه معية حقيقية، لأن ذلك هو ظاهر القرآن، ولكنها معية مضافة إلى الله تبارك وتعالى، فلا يمكن أن تنافي كماله. فهل يمكن أن يقال إنها معية اختلاط؟ الجواب لا، لأن هذا ينافي كمال الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، ثبت علوه بالكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة. بل نقول معية حقيقية مضافة إلى الله، فتقتضي أن تكون معية خاصة به. أما تقسيم المعية إلى أقسام فهذا ليس موضعا. نحن الآن نذكر إيش؟ قواعد. هذا الكتاب قواعد من جنس أصول الفقه للفقه، والتفصيل مر علينا والحمد لله في العقيدة الوسطية. قال: ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره، يعني عظمه حق تعظيمه، وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، أن يقول إن حقيقة معية الله تعالى لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا فيهم. لماذا لا يمكن هذا؟ لأن هذه معية مضافة إلى الله عز وجل، وإذا كانت معية مضافة إلى الله لازم أن تكون لائقة به. ومعلوم أنه لو قيل إنها تقتضي اختلاط مع الخلق في أماكنهم لكان ذلك منافيا للإضافة الاختصاصية التي تليق بالله. وفكر أنت الآن، هل يمكن لأي إنسان أن يقول إن الله معك في المحاط إذا كنت في المحاط؟ أعوذ بالله، لا يمكن. إطلاقا. إذا كان لا يمكن نقول إنه لا يلزم أن يكون مقتضاها الاختلاط، فهي معية مضافة إلى الله كسائر صفاته. طيب، فإذا تبين ذلك، قال فضلا عن أن تستلزم ذلك، الذين يقولون إن الله معنا في كل مكان يقولون هذا مستلزم المعية، وقد سبق أن ضربنا لكم أمثالا بأن المعية تطلق على من بينك وبينه مسافات، مثل أي بدر بين المدينة ومكة، الرجل مثلا القائد يقول للجند أنا معكم وهو بعيد في غرفة القيادة، القمر كل الناس يقول القمر معنا، يقول نسير والقمر معنا أو على يميننا أو شمالنا، وأين موضعهم؟ في السماء، وهو من أصغر آيات الله عز وجل. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني.
8: اقلب الشريط من فضلك.
9: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
10: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله. بسم

سلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ذكرتم أن آدم مكلم، هل هو مكلم بواسطة جبريل أم مباشرة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الله عز وجل: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء. وسائر الأنبياء كلمهم الله عز وجل بواسطة الرسول الملكي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، هو الموكل بالوحي. وقال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وهذا دليل على أنه كلمه بغير واسطة في الآية المذكورة. نعم.
2: يقول السائل: أخ اتصل يسأل عن تفسير قول الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
3: لا إشكال، ما أدري ما وجه الإشكال. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إنما بعضهم يستشكل يقول: نرى المنكرات، الناس يصلون، تجد المصلين يصلون والربا عن طريقهم يحصل، والكذب يحصل، والمعاصي عديدة تحصل، غيبة والنميمة تحصل، أشياء تحصل من المصلين كثيرة، بل بعضهم ربما شرب الخمر وهو يصلي، وبعضهم زنى وهو يصلي، فلماذا صلاته ما تنهاه عن الفحشاء والمنكر؟ وهذه فواحش ومنكرات هذه الأعمال. الجواب: منه أتي من نفسه. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن أصدق من الله حديثا، هذا خبر رب العالمين. لكن من الناس من يصلي ولا يصلي، إما لتخلف شرط من شرط شروطها أو ركن من أركانها، أو مثل العبد العابق أو امرأة تبيت وزوجها عليها غضبان تلعنها الملائكة، وغير ذلك مما هو من موانع قبول الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: صلي فإنك لم تصلي. فما كل أحد صلاته تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأنها تكون صلاة إما صحيحة غير مقبولة لمانع من الموانع، وإما أنها غير صحيحة ولا مقبولة لتخلف شرط من شروطها. أما إذا صحت صلاته وقبل الله منه ذلك، نهته عن الفحشاء والمنكر يقيناً. من صحت صلاته وتقبل الله منه ذلك، صحت صلاته، يعني نهته صلاته عن الفحشاء، أما إنها ستنهاه عن الفحشاء والمنكر. الحديث. نعم.
2: يقول السائل: تقع أعراس في بلادنا وفيها معاصي من غناء وغيره، ولكن هذه المعاصي تكون في الليل، وفي الصباح تكون الوليمة، وكوني رجل لدي خبرة بالذبح يستدعونني لأذبح لهم، فهل يجوز لي ذلك أم هذا تعاون على الإثم والعدوان؟
3: حاصل ذلك أنهم عصوا الله في هذا العرس كما ذكر في السؤال، وما من شك أن هذه الذبائح يستعينون بها على مثل تلك المعصية، فيأكلون ويشربون ويقومون يغنون ويطبلون. فإذا كان حالهم كذلك، ولو كان في الليل، ولو كانت المعصية في الليل فإنها سيعقبها نظيرها فلا تفعل حتى لا تكون متعاونة لإثم العدوان. والذباحون كثيرون، وأنت جنب نفسك عما تخشى منه التعاون على الشر الإثم والعدوان، لأن مثل هؤلاء لا يؤمن منهم تؤمن منه المعصية السابقة ولا اللاحقة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. الطيبات من الرزق هي للمؤمنين خالصة يوم القيامة، أما للعصاة لا تنفعهم تلك الأعمال. نعم.
2: يقول السائل: هناك شخص نادى طفلاً يريد منه أن يشتري له حاجة من البقالة، وكان في الشارع الذي تمر منه السيارات، فعندما قطع الشارع جاءت سيارة فصدمته فمات، فهل على هذا الشخص الذي ناداه شيء أم على صاحب السيارة فقط؟
3: على صاحب السيارة فقط، فإنك قد ترسل ولدك مثلا أو ترسل إنسان يأخذ شيئا يعني لشراء شيء أو للقيام بعمل فيحصل له ما قدره الله، فلا تسبب لك إن أرسلته لشيء حصل له في الطريق، وهذا نظيره. إلا إذا كان المرسل رأى السيارة ونادى الولد أن يأتي وهي آتية وهو يراها فتعرض لها وكان متساهلا، كان المنادي متساهلا في هذا الشأن، فقد يكون في مثل ذلك كفارة. أما والحال هذا فلا كفارة فيه لعدم التسبب.
2: يقول السائل: رجل خطب امرأة وعمره 60 سنة وعنده مرض السكر والقلب، وبعد الخطوبة علم أهل المرأة بمرضه، فالآن الأب مصر على إتمام الزواج والمرأة رفضت الزواج من هذا الرجل عندما علمت بهذا المرض، فما النصيحة؟
3: النصيحة لا تجبر، لا يجوز أن تجبر. إن رضيت به على أجره وبجره تزوجت، ما في مانع، سواء كان عنده سكر أو كان عنده أمراض كذا، إذا رضيت به لا مانع، وإن لم ترضى به لا تجبر. وإن أجبروها لا يصح العقد بها، لحديث خنساء بنت خدام رضي الله عنها أن رجلا زوج ابنته بابن أخيه أي وهي غير راضية، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها فأجازته أي بعد ذلك، وإنما أرادت أن يعلم النساء هذا الحكم. فإذا لا تجبر، إذا قالت لا تريده وكونه ظهر لها بعد ذلك بعض الأمراض فيه فما راغبت في الزواج به لا مانع أن تأبى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل يكفي السلام بالإشارة أم يجب من رفع الصوت؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب: من كان في صلاة فمر أحد فسلم عليه رد عليه رفع يده، ومن سلم على شخص وهو قادر على أن ينطق يعني ينبغي أن يرد السلام بالصوت. قال: السلام عليكم، قال 10، قال: السلام عليكم ورحمة الله، قال 20، قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال 30. والله عز وجل يقول: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. تحية لا تكون بالإشارة، فإذا جمع بين الإشارة والصوت لبعده السلام عليكم وأشار أنه رد حتى يفهمه السامع فلا بأس، وذاك يرد بالصوت أيضا وله أن يرد بالإشارة. ما أن يكتفي بالإشارة وهو قادر على الصوت فلا ليست بسلام هذه ولا أجر فيها.
2: يقول السائل: ما حكم النكاح بسبب السحر كأن ينكح الرجل المرأة بعد أن سحرها وهي لا تحبه أصلاً، هل زواجهما صحيح؟
3: الجواب: السحر لا يجوز وهذا ظالم، فالساحر الذي يفعل السحر كافر، والذي يذهب إلى الساحر ويأخذ منه ذلك أو يذهب إلى الكهان أمثال هؤلاء لا تقبل له صلاة 40 يوما، بل لا تقبل له صلاة، كفر بما أنزل على محمد إذا صدق الكاهن المدعي الغيوب أو ذهب إلى السحرة لتصديقهم بأفعالهم، فهذا آثم. وفي الحقيقة أيضا قد يظلم المرأة أن تتزوج من لا تريد ولا رغبة لها به فتعيش في تعاسة، فإذا تزوجها بذلك الفعل صار عاصيا، وإذا استمر الزواج بذلك صح، ما هو صحيح ما هو باطل إذا حصل العقد والخطبة، والخطبة والعقد نحو ذلك، لأنه آثم على فعله.
2: يقول السائل: هل ابن صياد مات مسلما أو كافرا، وهل هو من الصحابة؟
3: ليس من الصحابة، هو دجال عمل فتنة في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اخسع فلن تعدو قدرك، يقول له: من أين له صحبة؟ منافق دجال. وليس الدجال الأكبر، دجال والدجاجلة، كان يتبعه يقول: لو تركته بين، يعني لو تركته أمه وما أخبرته أن يشرد أو كذا لبين من تمتمته، وكان أيضا ربما انتفخ في الطريق حتى ملأ الطريق، وغير ذلك من شؤون مما يفعله الدجاجلة. أما قوله إنهم يقولون إني دجال والدجال أعور ولست بأعور، الدجال لا يولد له وأنا لا قد ولد لي، والدجال لا يدخل مكة والمدينة وأنا في المدينة وذاهب من مكة، هذا كله من تلبيسه. أنت دجال من الدجال، دجال من الدجاجلة، أنت الدجال الأعور الذي تنطبق عليه هذه الصفات، أليس له صحبة وهو دجال من الدجاجلة، وهو كذلك أيضا لا نعلم له توبة من تلك الأعمال.
2: يقول السائل: هل ثبت يوما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نادى أبا بكر الصديق يا عم، لأن أبا بكر الصديق زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابنته؟
3: هذا ما كان معلوما عندهم، فأبو بكر زوجه ابنته وعمر زوجه ابنته، وهو زوج عليا وزوج عثمانا وزوج أبا العاص بن الربيع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا تزوج عمر بنت علي بن أبي طالب، ما كان معلوما عندهم أن يدعو أن أحدهم ينادي أم زوجته يا عم، هذا صهر، يسمى الصهر هذا، إنما هذا عند المتأخرين تعرف عليه بعض البلدان أظن دون بعض، ما هي كلها، فالأمر في ذلك واسع، حتى كلمة يا عم لرجل أجنبي ما تنكر، سواء كان والد الزوجة أو غير ذلك ما هي منكرة. لماذا؟ لأنه قد جاء من قصة معاذ بن ومعوذ أنه قال: يا عم أين أبو جهل؟ والله لئن رأيته لا يفارق سوادي، سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواد حتى يقتل أعجل منا، الحديث. فكلمة يا عم كانت مشهورة بينهم من الصغير للكبير، وكلمة يا بني أيضا أو يا بني من الكبير للصغير مشهورة عندهم، ذكرها البخاري في الأدب وأمثال ذلك، فهذا فقط عند الناس اعتادوه من باب التوقير والتقدير لا على أنه عم على الحقيقة.
2: يقول السائل: شخص مع إسرته وإخوانه وأحد إخوانه يبلغ من العمر 25 سنة، وكان تاركًا للصلاة يفعل الخبائث ودائمًا سكران، ويأتي إلى البيت وهو سكران، وفي يوم جاء إلى البيت وهو في حالة سكر، وكان معه طفاية الدخان، وأراد أن يرمي أمه بها فرمى بها فجاءت في رجل أخيه فأصابه بها، فقالت أمه: من يخلصنا من هذا الشخص؟ فقام هذا الأخ وأخوه الصغير وخنقوه بسلك بعد أن ربطوه في عنقه حتى مات، ثم حفروا له حفرة في حوش البيت ودفنوه فيها، وهذا بموافقة أمهم. وأبوهم كان مسافرًا خائفًا من بطش هذا الولد، فلما أخبروا أباهم بهذا الفعل وافقهم على ذلك.
3: الجواب: ليس هذا حد السكران، وإن كان قد جاء فيه: فإن شرب فاقتلوه في الرابعة. ونقل بعض أهل العلم الإجماع على جواز قتله، جواز قتل ولي الأمر له إذا أفسد، كثر فساده، وإذا يعني كثر شره وأذاه، قتل ولي الأمر له. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فنعم نقلوا ذلك، لكن ليس هذا حده، منسوخ هذا الحد، وأسأل الله أن يعفو عنهم، لأنه هذا قد عمل فسادا من حيث أنه أكثر في الأذية لهم، وإلا فحده الجلد، حده الجلد إلى ولي الأمر. ولو أنهم مثلا أخذوه وسجنوه، لو وفقوا فأخذوه وسجنوه في غرفة ويأتون بطعامه وشرابه في ذلك المكان، يناولونه من مكان ويعطونه مثلا شيء من التهوية وطعام وشراب في غرفة بحمامها، ولا يقرب منه شيء، لا دخان ولا مشروبات محرمة ولا شيء من ذلك، يمكث آكلا شاربا مدة، عسى الله أن يهديه. لكن في الحقيقة هؤلاء اجتهدوا في هذا الأمر، ولا سيما عن طريق والديه، فلعل الله يعفو، لأن القاتل له توبة، وأما هذا الفعل فما هو حده. قلنا: بعض التصرفات فيها عجلة وفيها يعني إساءة، فهذا كان ممكن يتدارك أمره بهذا الشيء، أن يجعل له غرفة مع كذا تهوية مع شيء من ذلك، ويأكل ويشرب، يترك مثل المجانين، لا شراب، لا مسكر عنده، ولا دخان عنده، ولا محرم عنده. وأيضا ممكن أن يقيد في أوائل مراحله مثلا لمدة أسبوع حتى يهدأ، ثم يبعد عنه القيد ويكون في غرفته مسجونا. كم من أناس من المجانين سجنوا، جعلهم في سجن خاص، فبعد ذلك بعد سنين شوفوا مع شيء من العلاج. وكم من إناس لهم بلوى أخرى مثل أكل الحشيش، فصار عبرهم كذلك، فشفاهم الله، لا سيما استعمال بعض الأدوية التي تأتي عن طريق بعض المستشفيات المعنية بالمخدرات. هناك مستشفيات خاصة لعلاج هذا المرض، مرض إدمان المخدرات، يعطونهم أدوية فربما يذهب منه ذلك، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. من درسنا بالأمس أن المؤاخاة بين المهاجرين أنكرها شيخ الإسلام، ودافع الحافظ على عن هذا رادا على شيخ الإسلام في كتاب المبعث. قال الحافظ رحمه الله: وأنكر ابن تيمية في كتاب الرد على ابن المطهر الرافضي المؤاخاة بين المهاجرين تحت حديث باب 50، كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وآخى بين سعد بن ربيع الأنصاري وعبد الرحمن بن عوف المهاجري، وآخى بين سلمان وأبي الدرداء، سلمان فارسي وأبو الدرداء، وليس فيه مؤاخاة بحديث صحيح بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي، وكذا أيضا أحسن ما في الباب في المؤاخاة بين المهاجرين الحديث الآتي في الأدب المفرد، إلا أنه محمول على مؤاخاة على خلاف إن ثبت ما أنكر، على خلاف المؤاخاة التي هي الحلف الذي حصل بين المهاجرين والأنصار. وتحت هذا الباب، باب 50 من كتاب مناقب الأنصار، وتحت حديث 3937، قال الحافظ رحمه الله: قال ابن عبد البر: كانت المؤاخاة مرتين، مرة بين المهاجرين خاصة، وذلك بمكة، هذا الذي أنكره ابن تيمية وابن القيم، ومر بين المهاجرين والأنصار، فهي المقصودة هنا. وذكر ابن سعد بأسانيد الواقدي، والواقدي كالواقدي كذاب، إلى جماعة التابعين قالوا: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة آخى بين المهاجرين. وكما ترى أن الواقدي لا يعتمد عليه، وآخى بين المهاجرين والأنصار، يعني أيضا بعد الهجرة حصلت مؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم على المواساة، وكانوا يتوارثون، وكانوا 90 نفسا، بعضهم من المهاجرين وبعضهم من الأنصار، وقيل كانوا 100، فلما نزل أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أولى ببعض الآية، بطلت المواريث بينهم بتلك المؤاخاة. قال السهيلي: آخى بين أصحابه ليذهب عنهم وحشة الغربة، يذهب عنهم وحشة الغربة ويستأنس من مفارقة الأهل والعشيرة. إذن بين المهاجرين والأنصار هذا هو الأنس، ويشد بعضهم أو غزر بعض، فلما عز الإسلام واجتمع الشمل ذهبت الوحشاء وابطل المواريث وجعل المؤمنين كلهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة، يعني في التواد وشمول الدعوة. واختلفوا في ابتدائها، فقيل بعد الهجرة 5 أشهر المؤاخاة، وقيل 9، وقيل هو يبني المسجد، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار لا خلاف بالأدلة الكثيرة، أما المؤاخاة بين المهاجرين ففيها أحاديث لا تثبت، عدم سيأتي ذكره من الصحيحة وكما سمعتان. وقيل 9، وقيل هو يبني، وقيل وهو يبني المسجد، هذا تاريخ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وقيل قبل بنائه، وقيل 1 سنة و3 أشهر قبل بدر. وعند أبي سعيد في شرف المصطفى كان الإخاء بينهم في المسجد، أي حين بنى المسجد. وذكر محمد بن إسحاق المؤاخاة، وقال ألفت امرأة كتاب المؤاخاة ما تناولت هذا الموضوع، امرأة اسمها سارة ألفت كتابا في المؤاخاة وما تناولت هذه المسألة المهمة فيما رأيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعد أن هاجر تآخوا أخوين أخوين، هذا من طريق محمد بن إسحاق معضل ما يعتمد عليه، أكان هو على وعلي أخوين، وهذا مما أنكر ولا يثبت في حديث أن النبي تآخى عليا، وحمزة وزيد بن حارثة أخوين، لكن أخوة حمزة وزيد بن حارثة ثابتة باعتبار أنهما من الرضاعة، ما هي مؤاخاة فقط. فالصحيح أنا راجعت الحديث، أخوة بينهما ليست عبارة عن بن رضاعة، وحمزة وزيد بن حارثة أخوة، جعفر بن أبي طالب معاذ بن جبل أخوين، معاذ أنصاري، لو تآخى مع جعفر المهاجري لا إشكال، آخى بالمهاجرين والأنصار هذا ما فيه إشكال. وتعقب هشام بأن جعفر كان من الحبشة، وفي هذا نظر، وقد تقدم ووجهه العماد بن كثير بأنه أرصده لأخوته حتى يقدم. وفي تفسير سنيد آخى بين معاذ وابن مسعود، حتى لو ثبت هذا معاذ أنصاري وابن مسعود مهاجري لا إشكال لو ثبت هذا. وأبو بكر وخارج بن زيد أخوين، وعمر وعتبان بن مالك

قدمت منهاج السنة النبوية، وخصوصا مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، قال: لأن المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضا ولتأليف قلوب بعضهم على بعض. وقد أثنى على هذا الكتاب السبكي، سبكي تعصب وعنده أشعرية وعنده بدع، وكان شديدا على شيخ الإسلام، فأثنى عليه وما درى كيف يعني يجحف من جهده، فقال: وهؤلاء قوم، يعني الرافضة، لا ينبغي، قال يعني هذا رجل ميت ذكر لا يحيى ذكره وينعش، وهؤلاء قوم لا أحد، يعني كذا، معنى أن الرد عليهم رد في غير موضعه. تتعجب من إجحافه لجهود شيخ الإسلام في الرد، على أن شيخ الإسلام ما قام بهذا الكتاب إلا بعد إلحاح من أتى إليه وطلب، قال: القوم يثيرون هذا الشبه بين الناس، وبعض الملوك ترفض، بعض الملوك ترفض بسبب كتاب منهاج الكرامة وبسبب تلك الرسائل التي كتبها لهم ابن مطهر، وكان ذكيا غير ذكي، رافضي خبيث، وكان جليسا لنصير الدين الطوسي، بل تلميذا له، ابن مطهر هذا الخبيث من تلاميذ نصير الدين الطوسي الباطني الذي يقال له نصير الشرك. قال: فلا معنى لمؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد منهم، ولا المؤاخاة مهاجرين لمهاجرين، وهذا رد للنص بالقياس، هذا ابن حجر يقول: وإغفال عن حكمة المؤاخاة، لأن حكمة المؤاخاة لأن بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوى، فآخى بين الأعلى والأدنى ليرتفق الأدنى بالأعلى واستعين الأعلى بالأدنى، وبهذا تظهر مؤاخاته لعلي. لم يثبت شيء في مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، لأنه هو الذي كان يقوم به على عهد الصبا من قبل البعثة، واستمر. وكذا مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة، هذا لغير المؤاخاة، هذا الجانب آخر، مؤاخاة الرضاعية وشيء نحو ذلك، لأن زيدا مولاهم، فقد ثبت أخوتهما وهما من المهاجرين، أخوتهما ثابتة، نعم، لكن لا للمؤاخاة إنما لرضاعة. سيأتي في عمرة القضاء قول زيد بن حارثة: إن ابنت حمزة بنت أخي. ثم استدل بما عند الحاكم وابن عبد البر بسند حسن عن أبي الشعثاء بن عباس، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير وابن مسعود، بل هو في الأدب المفرد للبخاري، ظاهر سنده الصحة وهو في الصحيحة، إلا أن هذه المؤاخاة لا لي هما مهاجريا. الأدب المفرد 568، ومن العجيب أن الألباني ما ذكره في صحيح الأدب المفرد كما نبه في الحاشية صاحب محقق فضل الله الصمد، من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الله بن مسعود، بين ابن الزبير وابن مسعود، عبد الله بن مسعود. ثم نبه، قال ابن عبد البر: كانت مؤاخاة مرتين، وانتقد على شيخ الإسلام بما ذكره الحافظ. ومن الأدلة على المؤاخاة الأولى هذا الحديث الصحيح، أن الزبير وابن مسعود المهاجرين، كما هو معلوم، الظاهر أن شيخ الإسلام تيم رحمه الله لم يقف على هذا الحديث ونحبه، فأنكر هذه المؤاخاة، وقد ذكر ذلك الحافظ بن حجر ورده عليه بهذا الحديث وغيره، فراجعه. أما هذا فثابت، لكن محمول على مؤاخاة رضاعية بينهم، فعرفت مؤاخاتهم فلهذا الشأن، لا لأنها مؤاخاة في مكة بين المهاجرين والأنصار، ولا اشتهر ذلك. قال شيخ الإسلام: وأما المؤاخاة، مجموع الفتاوى 111-101، وأما المؤاخاة فالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار لما قدم المدينة، كما آخى بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وكانوا يتوارثون، وذكر المؤاخاة إلى قوله، والثاني إلى قوله: وأما المؤاخاة بين المهاجرين، كما يقال إنه آخى بين أبي بكر وعمر وآخى عليا ونحو ذلك، هذا كله باطل. وإن كان بعض الناس ذكر أنه فعل بمكة، وبعضهم ذكر أنه فعل بالمدينة، وذلك نقل ضعيف، إما منقطع

0: وإما بإسناد ضعيف، والذي في الصحيح هو ما تقدم. ومن تدبر الأحاديث الصحيحة والسير النبوية الثابتة تيقن أن ذلك كذب. مجموع الفتاوى. وبمثله في منهاج السنة رد على ابن مطهر الرافض الخبيث، أكد ذلك ابن القيم أيضا في زاد المعاد. وقد قيل الثالث 57، قال وقد قيل إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض، وآخى ثانية، واتخذ علي فيها عليا أخا لنفسه. والثبت الأول أنه بين المهاجرين والأنصار فقط، والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة، بخلاف المهاجرين مع الأنصار. ولو آخى بين المهاجرين كان أحق الناس بأخوته، أحب الخلق إليه رفيقه في الهجرة، وأنيسه في الغار، أفضل الصحابة أكرمهم عليه أبو بكر الصديق، وقالوا لو كنتم اتخذا خليلا اتخذت أبو بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. وفي لفظ ولكن أخي وصاحبي. وهذه الأخوة في الإسلام وإن كانت عامة، كما قال وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا ألسنا إخوانك، قال أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعد يؤمنون بي ولم يروني. فللصديق من هذه الأخوة أعلى مراتبها، أي في الله، كما له من الصحبة أعلى مراتب الصحابة لهم الأخوة ومزية الصحبة، ولأتباعه بعدهم الأخوة دون الصحبة. انتهى كلام القيم. وهذا من نماذج الأحاديث التي بوب الهيثمي في مجمع الزوائد باب في منزلته أي علي، في فضائل علي ومؤاخاته. ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه المهاجرين والأنصار، فلم يآخي بين علي بن أبي طالب وبين أحد منهم، خرج علي مغضبا حتى أتى جدولا فتوسد ذراعه فسفت عليه الريح، فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجده فوكزه برجله. اطنب الله جامع الترمذي 3720، وترجمة هذا الرافض الخبيث جميع بن عمير من ميزان الاعتدال جميع بن عمير. فسفت عليه الريح فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجده فوكزه برجله، قال قم، فما صلحت أن تكون إلا أبا تراب. أغضبت علي حين آخيت بين المهاجرين والأنصار ولم آخي بينك وبين أحد منهم؟ أما ترضى أنت؟ وهذه ما آخى بين المهاجرين والأنصار، ما فيها إشكال، إنما الرافض يريد شيء آخر سيأتي. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى؟ ألا إلا أنه ليس بعدي نبي؟ ألا أن من أحبك حف بالأمن والإيمان، ومن أبغضك أماته الله ميتة جاهلية وحسب بعمله في الإسلام. قال رواه الطبراني في الكبير، والأوسط فيه حامد بن آدم المروزي وهو كذاب رافضي دجال. وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله، علي أخ النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق الخلق بألف سنة. هذا مكتوب على باب الجنة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، علي أخ النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق الخلق بألف سنة. رواه الطبراني في الأوسط فيه أشعث بن عم الحسن بن صالح وهو ضعيف، قال ولم أعرفه، ولكن ومثله يعني مجاهير رافض تلقاهم وفيهم ضعفاء والضاعون. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين الناس، وآخى بينه وبين علي رضي الله عنه. رواه الطبراني من طريق بشر بن عون وهو ضعيف. قال الذهبي بشر بن عون القرشي شامي عن بكار بن تميم عن مكحول وعن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي نسخة نحو 100 حديث كلها موضوعة وضع. هؤلاء الرافض يضعون الأحاديث ولا يبالون. وعن شرحبيل بن مرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي أبشر يا علي حياتك معي وموتك معي. قال وهذا إسناد ضعيف، فيه قيس بن الربيع وفيه انقطاع أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم عليا فاطمة قالت فاطمة يا رسول الله زوجتني برجل من رجل فقير ليس له شيء. هذه فاطمة تعترض تقول زوجتني من رجل فقير ابن عمها من رجل فقير ليس له شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضين يا فاطمة أن الله اختار من أهل الأرض رجلين أحدهما أبوك والآخر زوجك؟ يعني الوضع ظاهر عليه مذكور في الموضوعات في العلل المتناهية. وفيه رجل تفاوت قال وأئمة كتبوا عنه ولم يروي حديثا إلا أنهم نسبوه إلى التشيع. قال الهيثمي من رواية إبراهيم بالحجاج عن عبد الرزاق قال الذهبي إبراهيم هذا لا يعرف رواه بإسناد ضعيف. الشاهد هذه كلها المؤاخاة مؤاخاة ما علي لم يثبت منها شيء. وعن جميع بن عمير أن أمه وخالته نسوان دخلتا على عائشة فذكر الحديث إلى أن قال قالتا فأخبرينا عن علي اسألنا عائشة قالت عن أي شيء تسألن؟ عن رجل وضع يده من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعا فسالت نفسه في يده يعني معناه أنه مات عنده فمسح بها وجهه واختلفوا في دفنه فقال إن أحب البقاء إلى الله مكان قبض فيه نبيه. قالت فلما خرجت عليها يا عائشة ليش تخرجي على علي؟ قالت أمر قضي وددت أن أفديه على ما على الأرض من شيء تفدي عليا ندمت يعني. رواه أبو يعلى وأنها خرجت عليه. وفيه جماعة مختلف فيهم أم جميع وخالته لم أعرفهما. طيب هذا وفي الباب أكبر من ذلك. وفي الضعيفة الشيخ الألباني أيضا سلسلة ضعيفة يعني عن زيد بن أبي أوفى قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمع الزوائد 14922 في مسجد المدينة فجعل يقول أين فلان بن فلان فلم يزل يتفقدهم ويبعث إليهم حتى اجتمعوا عنده. قال إني محدثكم بحديث فاحفظوه ودعوا وعوه وحدثوا به من بعدكم إن الله اصطفى من خلقه خلقا ثم تلا هذه الآية إن الله يصطفي الملائكة رسلا ومن الناس. قال خلقا يدخلهم الجنة وإني مصطف منكم من أحب أن اصطفيه ومؤاخ بينكم كما آخ الله بين الملائكة. قم يا أبا بكر أقام حتى جث بين يديه فقال إن لك عندي يدا الله يجزيك بها ولو كنت متخذا خليلا اتخذتك خليلا فأنت مني بمنزلة قميصي من جسدي. وحرك قميصه بيده ثم قال أدن يا عمر قد فدنا منهم. قال قد كنت شديد الشغب علينا يا أبا حفص دعوت الله عز بك الدين بك أو بأبي جهل ففعل الله ذلك بك فكنت أحبهما إلي فأنت معي في الجنة. ثم دعا عثمان ثم دعا إلى أن قال فقال علي يا رسول الله ذهب روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت ما فعلت ما أصحابك غيري فإن كان من سخط علي فلك العتبى والكرامة. فقال والذي بعثني بالحق ما أخرتك إلا لنفسي فأنت مني منزلة هارون موسى ووارثي. قال يا رسول الله ما إرثي منك؟ قال ما ورثت الأنبياء يعني ما ورثت الأنبياء من بعضهم. قال وما ورثت الأنبياء قبلك؟ قال كتاب الله وسنة نبيهم فأنت معي في قصري في الجنة مع فاطمة بنتي يعني أنت وابنتي معي في الجنة وأنت أخي هو في الجنة لا شك لكن هذا انظر كيف يجمعون وأنت أخي ورفيقي. هذا الشاهد الآن أنه أخاه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية إخوانا على سرر متقابلين الأخلاء في الله ينظر بعضهم إلى بعض. قال رواه الطبراني والبزار بنحوه إلا أنه قال في عثمان أمير على إنه قال في عثمان أمير على كل مخذول وقال في أبي الدرداء ألا أرشدك بدل ألا أرشوك بدل أرشدك. قال وفي إسنادهما من لم نعرفهم يعني مجاهيل يدسون ما يدرى من أسماءهم، تارة نسوان لا يعرفنا وتارة مجاهيل. هذا عند الطبراني فقط. هذه ترجمة هذا الحديث في الترمذي بعض الأحاديث 3720 من طريق جميع بن عمير التيمي عن ابن عمر قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فجاء علي تدمع عيناه قال: يا رسول الله، آخيت بين أصحابك ولم تآخي بيني وبين أحد؟ قال له صلى الله عليه وسلم: أنت أخي في الدنيا والآخرة. هذا حديث حسن غريب، يعني يقول غريب. ثم ذكر حديث زيد بن أبي أوفى اللي قرأناه من مجمع الزوائد وفي الطبراني. هذا التيمي رافضي. قال جميع بن عمير التيمي قال البخاري: سمع من ابن عمر وعائشة وعنه العلاء بن صالح وصدق بن المثنى فيه نظر. قال ابن حبان رافضي يضع الحديث. قال ابن نمير: كان من أكذب الناس، كان يقول: الكراكي تفرخ في السماء، طيور تفرخ في السماء ولا تقع فراخها، طيور تفرخ في السماء وما تساقط فراخها. قال: ويساق عن علي بن صالح بن حي عن حكيم بن جبير عن جميع بن عمير عن ابن عمر أن رسول الله قال لعلي: أنت أخي في الدنيا والآخرة، من ضمن مناكيره ومكذوباته. هذا أكذب الناس، من أكذب الناس، يقول الطيور تفرخ في السماء وما تساقط فراخها. هذا الذي قصدنا أن المؤاخاة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي لم يثبت منها شيء، كلها كما ترى بين موضوع ونحوه وبين مجاهيل من ضمن الموضوعات. وحديث زيد بن أبي أوفى في الضعيفة 1368 قال موضوع، ومضمون تلك الأحاديث مجمع الزوائد كما سمعتها ما يثبت منها شيء. خلصنا من هذا بأن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ثابتة. الفقرة الثانية: المؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم ما عليها دليل يثبت. أحسن ما في الباب ما هنا وقد تأولوه عند في الصحيحة: إن ثبت على ظاهر السناد متأول بين ابن مسعود نعم والزبير. الفقرة الثالثة: المؤاخاة بين علي والنبي صلى الله عليه وسلم كل أحاديثها كذب كما قال شيخ الإسلام، وباطلة، وكلها من طريق روافض ومجاهيل ونسوان لا يثبت منها شيء. فما قاله شيخ الإسلام هو الصواب، هو الصواب، لأنه تابعنا ما استدل به الحافظ في بعض المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، مثل المؤاخاة بين أبي عبيدة وبين زي أبي طلحة. أبو عبيدة مهاجري وأبو طلحة أنصاري، سعد بن الربيع مهاجري أنصاري، وعبد الرحمن بن عوف مهاجري، جملة من هذه كلها هذه ثابتة. أما بين المهاجرين أنفسهم ما ثبت شيء غير ذلك المتأول. وأسوأ ما في الباب ما يتدل به الرافضة على مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم وعلي خاصة، ولهذا ركز عليها شيخ الإسلام في منهاج السنة وأبان أنها كلها باطلة وكما سمعتم قراءتها، وهو كما قال. إلى هنا بارك الله فيكم.
1: يقول السائل: بعض الناس يقول: لماذا تمنعون بناتكم من المدارس النظامية وقد هيئت مدارس بدون اختلاط، فمن أين تتخرج الدكتورة؟
0: بناتنا ولله الحمد ونساؤنا يدرسن العلم النافع، يدرسن علم الحديث وعلم النحو وعلم العقيدة الصحيحة، ولا احتياج لهن إلى المدارس التي ما استفاد منها الرجال فضلا عن النساء، وما طلع منها الرجال متفقهين في دينهم هذا ولو لم يكن اختلاط. أنا معك الآن أنه ما في اختلاط، نناقش الموضوع أنه لا اختلاط، أنها تدرس في مدرسة متميزة بالنساء، لكن أين أفضل لها وأبرك لها وأنفع لها أن تحفظ القرآن ومن السنة ومن الحديث، أقصد من العقيدة الصحيحة والعلوم النافعة، أم تذهب في المدرسة التي تتخرج موظفة؟ وهذه الوظيفة أداها إلى الاختلاط في مستشفى، الاختلاط في إدارة، الاختلاط في طيران، الاختلاط في أعمال تؤهلها لها تلك المدرسة، تخرجها من تلك المدرسة. والله عز وجل يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ويقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى غيرهن. ويقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا من فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. هذه المدرسة المرأة تتخرج جريئة منها على الأعمال، ليست الأعمال الخاصة في بيتها، الأعمال التي يريدون من وراء ذلك أن يخرجوها للوظائف، فهي تتوظف فتخالط الرجال وتخرج عن طورها الذي أراده الله لها بالأدلة الثابتة. هذا لا يجوز. ثانيا، أن المرأة مرعية يا أخي، هي مرعية في بيتها عند أبيها، مرعية عند زوجها، مرعية عند أبنائها في مراحلها الثلاث كلها، وهي مكفولة، مكفولة: كلكم راع مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. كفى بالمرء إثمًا يضيع من يعول. وإذا تزوجت: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، تكسوها إذا تكسوت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، سكناها مكفولة، إطعامها مكفول، رعايتها كسوتها مكفولة بكتاب الله على الزوج. نعم، ومن السنة والسنة كذلك مرعية. أما إذا صارت أما فهي بعد ذلك لها عناية خاصة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يعني هناك عنايتها تصير أرفع وأعظم من الولد. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ففيهما فجاهد، إلزمها فإن الجنة تحت قدميها. فتجد الولد الصالح يسارع في هذا، إلا إذا كان حتى بعض العصاة، ترى هذا شيء من المسلمات عند الناس، إلا بعض اللؤماء الذي لا يعرف المعروف لأهله، يعق أمه، يعق والديه. نعم، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ففي هذه المراحل كلها الأم المرأة في كرامة، ما تحتاج أن تشغل نفسها في الشوارع وفي المدارس وغير ذلك. تريد تتفقه في دينها، تفقه على هذه الطريقة الشرعية الجميلة، تعبد الله، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تزكي إن كان لها مال من ذهب أو غيره، كيف كذلك يعني تطيع زوجها وجنتها ونارها، كيف أيضا حسن الجوار، مكارم الأخلاق، غير ذلك، تتعلم دينها. هذا هو المطلوب منها. أما إخراجها للوظائف والأعمال والمدارس، هذا ضياع. ما رضينا بإخراج الرجال أن يخرجوا للمدارس لما فيها من الضياع، وما فيها من التشبه بالكافرين، وما فيها من ضياع العمر والوقت وهو مسؤول عن ذلك، وما فيها أيضا من يعني ماذا من إنفاق أموال في غير موضعه، في غير موضعها، وغير ذلك مما هو مذكور في بابه. فضلا أن نخرج نسواننا إلى المدارس، يدرسن البنات المدارس، تخرج مقلدة للغرب، تخرج جاهلة بأمور دينها، تخرج تطلع للدنيا والوظائف، تخرج ما ترضى الزواج إلا بواحد عنده وظيفة أو واحد عنده كذلك رتبة أو غير ذلك، لأنها قد ارتسم في ذهنها أن هذا هو باب المعيشة فقط، غير ذلك من الخطأ. فينصح النساء بالقرار في البيوت. وكانت المرأة أشد حياء من العذراء في خدرها، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فكانت المرأة تبقى في خدرها. أما الآن المرأة سائقة، والطيارة مرة ركبنا في الطيارة ما أدري لو يعلن أن الطيارة فلانة، وهكذا أي والله أن الطيارة فلانة. وشغلوها في الطيران، بل حتى أيضا في الطيران الحربي وظفوها، الطيران الحربي وظفوها في أشياء ما تعنيها في الشارع، كتجدها مثلا شغالة في المطعم، يعني محاسبة، شغالة في السوق، في السوق ما يسمونها بالكاشيرة، ما وجدوا إلا هذه، شغالة في المطار، المطار والمرأة مسكينة مرجومة، وإذاك يعني التأشيرات والكمبيوتر ومبهررة مع الكمبيوتر، مسكينة ظلموها والله، ظلموها وأوقعوها في غير موقعها، وهي هم يحسبون أنهم يحسنون، وهذا كله من صنائع الرأسمالية الذين يخرجون المرأة لإفسادها، ويظنون على أن الرجل يعمل والمرأة تعمل والكل يعمل، حتى يكون الرأس مال المال يعني أكثر، والرأس مال يعني موفر ضياع. نعم. سكرتيرة، ما وجدوا سكرتيرا، كم من إنسان مسكين ما حصل عمل يشتغل مليس، كانت هذا سكرتير يمسح الماسة ويجيب الشاهي ويفرش، وسكرتير يوصل الأوراق وكذا، بالراحة أحسن له من أنه يذهب في هذا، لا ما يريد إلا سكرتير امرأة دارسة وكذا، وتجيب الشاهد وتغلق الباب على نفسها وعلى الدكتور وغير ذلك. من هذا كله من نتائج الوظائف ونتائج هذه الأعمال، مقصود إفسادها، والإفساد بها أمر مقصود. وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، أي احذروا، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الأمر الآن في هذه الآونة أمر مقصود، حتى إن الدولة إذا رفضت أن تخرج المرأة حاربوها، والذي هو متحفظ بنسائه ولا يريد يعني يحاربونه ويؤذونه حتى يخرج. وسمعنا من بعضهم يقول: وقد وظفنا كذا كذا ألف من النساء في وزارة الأوقاف والإرشاد، والنجم ملك الله، خرجتها حتى إلى الأوقاف، وشأنها في الأوقاف وفي الإرشاد تشتغل كذا امرأة في الأوقاف، ما فيش داعي لهذا، إنما أمر يفرض عليهم فيتقبلونه.
1: يقول السائل: عدد النساء المتوفيات في مدينة درنها المنكوبة بالفيضانات والسيول في البلاد الليبية عدد كبير جدا، وهناك عجز في النساء في من يقوم بتغسيلهن، فهل في حالة التعذر لوجود مغسلات لهذا العدد الكبير هل يجوز دفنهن بدون تغسيل، وما الحكم في ذلك؟
0: الجواب: تغسيل الميت واجب على الأحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا، أو قال سبعا، واجعلنا في الأخيرة كافورا، غسلناها، أمر بالغسل. وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أطهر الخلق، وسار عمل المسلمين على ذلك. وهنا قد يجهل بعض الناس ما يتعلق بغسل الرجل لزوجته إن عرفها، وغسل المرأة لزوجها، وهذا مشروع، ما ضرك لو مت فغسلتك وصليت عليك الحديث، كفنتك وصليت عليك. وهكذا جماعة من الصحابة غسلهم أزواجهم، يعني كانت تغسيل عن يعني ماذا غسل الأزواج، غسلنا أزواجهم، النساء غسلنا أزواجهن، وجملة من هذا. والصبي الصغير الطفل لا بأس أن يغسله النساء، وأما إن وجدت امرأة عند رجال أجنبية عند أجانب، أو رجل عند أجنبيات لا يوجد من يغسله، أو المرأة لا يوجد من يغسلنها، فلا يجوز أن يغسلها الأجانب، ولا يجوز أن الأجنبيات تغسل الأجنبي، ويُيمم الحال هذا. والحالة الثانية أن يكون قد أنتن تأخر فأنتن لا يستطاع تغسيله، فممكن يجعل كمامة مثلا ويممه يعني، فإن التيمم يقوم في حالة العجز أو عدم القدرة على استعمال الماء مقام الوضوء ومقام الغسل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهر المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله نفسه وبشرته. وقال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعند عدم القدرة على استعمال الماء أو عدم وجود الماء ييمم، سواء كان الحي أو الميت. وإننا ننصح إخواننا السامعين رحم الله أولئك الموتى وأخلفهم الله في أهلهم خيرا، ننصحهم أن يستعينوا بالله على تغسيل الموتى، وأن يستعينوا ثم يستعينون بإخوانهم المسلمين، وأن تقوم الدولة بواجبها في وجود عمال مثلا، تستأجر عمالا كثيرين للقيام بهذا الواجب، ممن يعلم ولو حتى في ساعة مثلا أو أقل من ساعة كيف يغسل الموتى، افعل كذا افعل كذا، يأتي من يعلمهم ثم يذهبون يؤدون هذا الواجب بتغسيل الموتى قياما بما أوجب الله على الأحياء للموتى، حتى ولو كان عمالا. فمن كان له مال فإن تغسيله وتكفينه وتجهيزه من ماله واجب إذا عرف، ومن لم يكن له مال فعلى المسلمين، وليقم بذلك أولياء أمور المسلمين من بيت مال المسلمين، هذا حق على المسلمين، يقوم بذلك، يستأجرون أناسا يقومون بالتغسيل والتكفين والتجهيز. وليستعينوا بالله أيضا على حفر القبور، ويحفروا لكل واحد قبرا يسع بمفرده إن استطاعوا ذلك بها ونعمت، وإن لم يستطيعوا دفنوا كل جماعة في جماعة يعني مجموعة في قبر واحد، ويقدمون من عرفوه وتعين أنه أحفظهم للقرآن أو علمهم القرآن، يقدمونه إلى في الأرض، ويجعلون يعني من يليه دونه، وإن لم يعرفوا قدموا ذلك، وجعلوا النساء على حدة والرجال على حدة، لا بأس أن يدفن أكثر من واحد في قبر واحد يعني على حسب معرفة حالهم إذا كانوا معرفة في القرآن، وإن لم يعرف فحسب ما يتيسر. ويقوم أيضا المسلمون في هذا لا يحصل لهم الملل، يقومون بالتعاون ويعني فيما بينهم في العناية كذلك أيضا بالبحث عما وجد من ممتلكات، فلا يجوز تلك الممتلكات مثلا التي توجد أن يستغلها الإنسان لنفسه، بل إن هذه تعتبر لقطة إذا وجد في دار فهي حق أهل ذلك الدار، وإن لم توجد في دار ليست هي عبارة عن غنائم، من وجدها أخذها، ولكن من عرفت أنها له عطية وردت إليه، ومن لم تعرف له بقيت في بيت مال المسلمين حتى يجعلوها مصلحة لأولئك الموتى، وصدقة على نياتهم صدق على نياتهم، فإن ذلك يجزي إن شاء الله إن لم يعرف ورثتهم ولم يأتي لهم وارث، فمن علم وارثه أعطي وطلب فيها وطلبها وعرفها، ومن لم يعرف وارثه جعلت صدق على نياتهم، لأنها ليست لقطات لأحد ولا أملاك لأحد، بل هذه للمسلمين تبقى للمسلمين ولمصالح المسلمين الذين توفوا. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ومن لا يوجد فقد أو نحو ذلك تصدق بها على نيته، فإن وجد أعطي وإن لم يوجد صدق بها على نيته، وذلك مجزئ. ويتعلق بذلك أيضا فيما كان من هذه الشؤون أن يتابع أن يتعاون المسلمون والدول تتعاون في مثل هذا. هذه نكبة عامة حصلت على مسلمين المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كالبنيان. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلا ينبغي يعني التخاذل والتعامل السياسي أن هذا البلد معنا ولا ما هو معنا أو قريب منا أو ليس قريب منا أو يناصرنا، هذا مسلم حتى وإن كان هناك خلافات دولية، لأن بلغنا أن بعض الدول أتاها تبرع من بعض الدول فما قبلت، وهذا خطأ. حتى وإن كان هناك يعني اختلافات سياسية، لكن في هذا الجانب هذا جانب إنساني بل جانب إيماني. مسلمون على اختلاف أحوالهم، سواء كان عندهم منهم الصالح ومنهم دون ذلك، لكن مسلمون، البلد مسلم، البلد مسلم. والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال عليه الصلاة والسلام وماذا؟ ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، أو قال فرج الله عنه كربة، أو نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ففي كثير من الناس تجد هذا، يعني أقاربه كثير منهم فقدوا، وهذا يحتاج إلى إعانة وتعاون معه في دفن موتاه والبحث عن أقاربه، وما كذلك أيضا في مثل هذه الأمور التي هي تفريج لكربة مسلم ونصرة مسلم وإعانة مسلم وشعور بالأخوة الإيمانية الدينية الإسلامية التي بين المسلمين. هذا أمور تعتبر نكبات، وهي وإن كانت بمعاصي العباد تحصل، إلا أن ذلك من مدعاة الدعاء لهم بالرحمة، ومن مدعاة النصرة لهم في لأحيائهم أيضا بما يتعلق بإعانتهم على دفن أمواتهم وتجهيز أمواتهم. ومن كان له يعني ماذا قد أصبح مملكا أصبح فهو يستحق الزكاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل اجتاحت ماله جائحة حلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش، أي أصبح فقيرا جائحة، أصبح وترا، أخذ ماله، ذهب ماله، ذهب ولده، فربما كان بعيدا فأصبح وترا بينهم. هذا يعان، ولا ننصح أن يعرض إنسان نفسه للمسألة أن نفسه، لأن كثير يصبح مثلا يسألك، لكن هذا من حيث الحكم الشرعي إذا لم يجد شيئا يعني إلا لم يبقى إلا يعني ما يأكلها أو شيء من ذلك، أنه يعان وينصر ويصير مصرفا للزكاة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش. ويحتاج في مثل هذا إلى معرفة الورع، وأن يأخذوا معهم شيء من اللباس وشيء كذلك، فإذا وجدوا امرأة قد أخذ السيل ثيابها وصارت يعني ما عليها شيء غطوها مباشرة قبل ذلك، حتى يأتي النساء المحتسبات أو الذي قد أعدت لهذا الشيء فيغسلنها، فإن لم يوجد يممت، يممها النساء، تيمم امرأة واحدة ممكن تيمم مئات النساء، امرأة واحدة يممها ودفنوها. اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتعاون على البر والتقوى، كذا قال الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونسأل الله عز وجل أن يتولانا بولايته، وأن يرحم المسلمين ويدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ويا إخوان لنا عبرة، لنا عبرة، كما قال الله سبحانه أو تحل قريبا من دارهم، فإنك يعني عبرة أن تحل بعض النقمات قريبا من دارك، قريبا من دارك. هذه حلت في تحل في هذا البلد، ثم في هذا البلد عواصف، عواصف وكثرة الزلازل التي هي من علامات الساعة في المسلمين. فاعتبروا يا أولي الأبصار الرجوع الرجوع، التوبة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، نسأل الله العافية.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: يا أيها الأبناء اقدروا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: وأن الله هو العلي الكبير، قال الدعوة إلى الباطل.
4: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
4: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنني أكرر حمد الله وشكره والثناء عليه على ما من به وأفضل وأعطى من الخير والعافية وأجزل. زرنا هذه البلدة وهذه المدينة الطيبة مدينة شبان قبل أكثر من 20 سنة بعد موت شيخنا رحمة الله عليه، وفيها من الدعوة والخير، وفيها من السنة، وفي غيرها من هذه البلاد الطيبة التي والله أن الزيارة لأهلها والجلوس معهم والرحلة إليهم لمذاكرة العلم والدعوة إلى الله والتواصي بالحق وبالصبر لمن دواعي السرور، ومن سعادة الدنيا أن يجد الإنسان في هذه الحياة أهل هدى، أهل خير، أهل دعوة، أهل سنة، أهل تجرد للحق من طلبة العلم والدعاة إلى الله ومحب الخير ومحب السنة ورد الإسلام وأنصار دين الله، يجد والله أنسا ما للحياة قيمة إلا بطاعة الله، ما للحياة قيمة إلا بوجود إقامة دينه ونصرة كتابه وسنة نبيه. هذه الحياة الطيبة، الطيب أهلها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أهنئ والله أهل بلاد حضرموت بحبها للدين، بحبها للخير، أمر متأصل فيها، متأصل فيها على وجه العموم، وعلى وجه الخصوص من وفقه الله عز وجل لطلب العلم ازداد خيرا إلى خيره وفقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سألوه عن العرب قالوا من خير الناس يا رسول الله؟ قال يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، من أكرم الناس؟ قال ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، فإذا تفقه الإنسان ازداد خيره، ازدادت مكارمه، ازداد نفعه لنفسه وللأمة. يؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور، وذكرنا أن الخلق والخالق يستعمل في معنيه، فما هما؟
0: هذا عن أبي عثمان النيسابوري الإمام رحمه الله قول تناقله عنه أئمة الهدى كشيخ الإسلام التيمية وابن أبي العز شرح الطحاوية وآخرون، أنه قال من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وما أجمل مثل هذه المقولات التي هي حكم عظيمة تستند إلى أدلة كثيرة. ومن تلك المقولات التي هي من الحكمة لما أمر شيخ الإسلام رحمة الله عليه السنة على نفسه، ترى من جميل أقواله علوما كثيرة وحكما عظيمة، وكانت من تلك الكلمات كلمة شرحتها في كلمة في محاضرة خاصة، وهي قوله من فارق الدليل ضل السبيل، من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول. كنت في بعض أسفاري للعمرة، وكان بعض من يقرأ علينا من كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، وأخذنا في المجلد الثاني منها صفحة 6 هذه الفقرة التي نقلها أيضاً تلميذه ابن القيم رحمه الله في كتابه افتتاح دار السعادة في أوجه فضل العلم الوجه 74، من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول. هذه الفقرة عظيمة، أصولها كثيرة، إنما القصد هو الإلماح إلى أن كلام أئمة السنة الذين أمروا السنة على أنفسهم قولا وفعلا، أنك تجد أنهم ينطقون بخير، ينطقون بالحكمة، ينطقون بما فيه نفع للناس وبما يندرج تحت أصول كثيرة. ومن تلك المقولات الجميلة، من تلك الأقوال الجميلة لشيخ الإسلام: العدل قوام العالمين، العدل قوام العالمين. قال: وبه تقوم الدنيا والدين، أي بالعدل، وتصلح الدنيا والدين. وهذا كلام جميل يا عباد الله، العدل قوام العالمين، وبه صلاح الدنيا والآخرة. وهذه أيضا لنا مع هذه الفقرة وقفة، نتذاكر أهمية العدل الذي هو قوام العالمين، والذي هو أصل صلاح الدنيا والدين. لما كان بهذه المثابة أمر الله سبحانه وتعالى به، قال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أمر رب العالمين سبحانه وتعالى بالعدل، ومن العدل أيضا الإحسان، فإن الجفاء ليس بعدل. ومن العدل إيتاء ذي القربى، فإن القطيعة ليست بعدل. ومن العدل البعد عن الفواحش، فإن إتيان الفواحش جور وظلم واعتداء وبغي يمقته الله. ومن العدل المعروف، المعروف شرعا ودينا، فإن المنكر ليس من العدل. ومن العدل الرشد والسكينة والأخوة الإيمانية والتواضع، فإن البغي ليس من العدل. البغي ليس من العدل، البغي جور وظلم. فكل فقرات هذه الآيات، آية كل آية منها أو كل فقرة منها، وإن كانت عطفت عليها، إلا أنك تدرج تحت العدل دين الله. أقيم فدين الله عز وجل هو الحق وهو العدل، به قامت السماوات الأرض، به أنزلت الكتب، به أرسل الرسل، به وجدت الجنة والنار. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لهذا أمر الله سبحانه وتعالى به، أمر بالعدل. قال سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأمر أنبياءه بالعدل وأرسلهم به. قال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، من بعده لفي شك منه مريب. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. هكذا أرسله الله عز وجل بالعدل، وأنه أمر من ربه سبحانه وتعالى وسائر الأنبياء، لا فرق بين دعوتهم ورسالتهم، لا نفرق بين أحد من رسله، كلهم على هذا أمروا وأرسلوا بالعدل، وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، لا حجة بيننا وبينكم. إن هذا الأمر العظيم الذي نوه به شيخ الإسلام أنه قوام العالمين، هذا أيضا أمر به كل مؤمن، المؤمنون مأمورون به، ويجب أن يتدينوا لله عز وجل به، ومن تخلى عنه قليلا أو كثيرا أساء إلى نفسه ومجتمعه، أساء إلى نفسه ومجتمعه. قال رب العالمين سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. انظر كيف العدل، انظر كيف يجعل الإنسان موطن ثقة على أبيه، حتى على نفسه، على والديه، على أقرب قريب إليه، وهو مع الحق، مع دين الله، مع شرع الله. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ليس هذا خاصا بالشهادة على شخص أو لشخص، بل الشهادة بالحق شاملة، الشهادة شاملة لهذا الأمر المذكور، والشهادة بالعدل وبالعقيدة الصحيحة وبالعلم النافع وبالجرح والتعديل وبسائر ما هو من دين الله، تلازم يلازم فيه الإنسان العدل والقسط، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. هذا ما هو شأنك، أمور الناس يتولاها الله، أنت أقم دين الله، أقم دين الله، أوجب الله عليك ذلك، أقم العدل. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي لا يحملنكم الهوى يبعدكم عن العدل، فالبعد عن العدل هوى بنص هذه الآية. وما أكثر يا إخوان من يبعده الهوى عن العدل، عن العدل جانب الدليل ويضل السبيل، وكل ذلك لهوى النفوس، سريرة لا تعلم كما قيل بسبب الهوى، إن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فما السبب؟ السبب أنهم ما تحروا العدل، والقسط، فوقعوا في هلكة هلكة. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة مخزومية سرقت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأرادوا أن يشفعوا فيها. امرأة بني مخزوم، قالوا من يشفع، من يجترئ أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلا حبه أسامة بن زيد، فطلبوا منه أن يشفع. جاء أسامة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيها أن لا تقطع يدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ولو على أنفسكم الوالدين الأقربين. هذا هو العدل دون محاباة حتى مع الابن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هلكة الماضين تخليهم عن العدل عند الشرفاء ضعفاء، وعند الضعفاء يقيمون عليهم الحدود ولكن لا يعدلون لا يعدلون. وكم ترى في كتاب الله وكم ترى في سنة رسول صلى الله عليه وسلم من لعنة أولئك الأصناف وذمهم ومقتهم الذين جانبوا العدل، وربما كانت تلك المجانبة بسبب قرابة أو رغبة أو شهوة أو شبهة. ونظير هذه الآية في سورة المائدة، وعند هذه الآية ذكر ابن كثير رحمه الله أثرا عن عبد الله بن رواحة، أصله عند أحمد في المسند بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه خارصا على أهل خيبر حين كانت، جعلهم يزارعون فيها في الأرض التي هي لله ورسوله، ثم كان يبعث خارصا يعني على كم تقدر هذه قدر الأرض من النخل ومن الثمرة، فأرادوا أن يرشوه ليخفف عنهم مقدار ذلك الغلة. قال: والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، ولا يمنعني حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم أن أعدل فيكم. قالوا: بهذا قام السماوات والأرض. شيء عجيب، العدل مفحم يا إخوان، العدل مفحم. حتى اليهود أذعنوا له لأنهم مع أنهم يعرفون وكلهم يبغض الآخر، الكفار يبغضون المؤمنين والمؤمنين يبغضون الكفار. والشاهد من ذلك أنه أبان لهم أن ما معنى تارك للعدل لبغضي لكم ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين الذي أمر الله به: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملكم عداوتكم وبغضكم لقوم أن تتخلى عن فضيلة. العدل فضيلة، تخليت عنها أنت لم تضر عدوك الآن، إذا تخليت عن العدل ما أضررت بعدوك، أضررت بنفسك دنيا وأخرى، وأزريت بعدالتك وأزريت بمكارمك
2: لهذا كان دين الإسلام قائما على هذه المكارم، أن يكون الإنسان منصفا لنفسه قبل غيره، أن لا يتخلى عن العدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، قوموا لله قياما لله، ما هو لشيء، لا رياء ولا سمعة، شهداء بالقسط، ولو على أنفسكم ولو دين القربين. وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي عداوة وبغض قوم، على أن لا تعدلوا. ثم أبان الله على أن هذا هو الإيمان، يعدلوا هو أقرب للتقوى، أي هذه هي التقوى. قال ابن كثير رحمه الله هذا من أفعال التفضيل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء، كقول الله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ومعناه ما عند أهل النار مقيل ولا مستقر خير، فهذا معناه على أن العدل باعثه التقوى، باعثه الشرف، باعثه مكارم الأخلاق، باعثه الإيمان، فإن العدل من الإيمان. ثبت عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال ثلاث من الإيمان: الإنصاف من نفسك، والإنفاق مع الإقتار، وبذل السلام للعالم. هذه أمور تدل على قوة إيمان الشخص، إلى على مستوى أنه ينصف من نفسه ويعدل حتى على نفسه، وهكذا ينفق مع القلة، مع القلة، ونفقة المقل وجهد المقل مضاعف، مضاعف الأجر، يدل على إيمانه، لأن النفقة ما صارت عن وسع، وإنما مع القلة، وهو يحمله إيمانه أن يتصدق وأن ينفق، أن يبذل لله سبحانه، من أجل الله سبحانه وتعالى. وبذل السلام للعالم، بذل السلام للمسلمين، للمسلمين العالم، مقصود عالم المسلمين، يسلم ويبتغي الأجور. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، هذا من أسباب فضل عظيم، سبب دخول الجنة. وإنما شاهدنا أن العدل إيمان، وكفى به فضل، أن أصحاب هذه الصفة، أصحاب التجرد للحق والعدل والإنصاف، يكونون في ظل الله سبحانه وتعالى، ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله، يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، ما هناك ظل إلا ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، إمام عادل، إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله وهو أيضا عادل، لأن هذا النشأ مع طاعة الله بعد عن الجور والجنف والضياع، ورجل قلبه معلق بالمساجد، وهذا أيضا عدل، لأنه تعلق بطاعة الله وبعد عن الفتن والمعاصي. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا أيضا عدل، إخلاص ودين لله دون رياء، دون الرياء الذي هو جور وبعد عن الحق. ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه، وهكذا ذكر أن دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فإذا تأملت سعر الطاعات وجدها تندرج تحت العدل. وأول هذه الصفات إمام عادل، فهنئوا فيهنأ كل إنسان تحرى العدل. أنه في ظل عرش الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، عن بيتها ورعيتها بقدر ما هيئه الله لها. والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع مسؤول عن رعيته. فلا يخلو من هذا الحديث أحد، الكل مسؤول عن أن يعدل فيما بينه وبين الله، وبينه وبين المجتمع، وبينه وبين الأقارب والأباعد. وإذا حقق ذلك فإنه يا بشراه. أخرج مسلم من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وهذا يدل على أن العدل مطلوب من كل فرد ومكلف، العدل واجب الجميع بقدر ما خول الله الإنسان. فإنما من أحد إلا وقد يتعرض لأن يحكم عليه أو يحكم بما قدره الله، وهكذا أيضا في نفسه أو في أهله، في حكمهم وأهليهم وما ولوا، كل ما وليت. فالمرأة لها ولاية على بيتها، والرجل له ولاية على أهله، والخادم له ولاية على ما استرعي، والولد له ولاية في بيت أبيه، والوالي العام له ولاية على المسلمين. ومن عدل في ذلك فهذه عدته من الله عز وجل. إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يبين على أن العدل من أسباب إجابة الدعاء. فكل ما حقق الإنسان العدل فيما بينه وبين ربه بتوحيده، وبينه وبين رسوله في اتباعه، وبينه وبين الأمة في النصح لعامة المسلمين، لعلماء المسلمين وعامتهم، كما في حديث تميم الداري، كل ما حقق ذلك ازداد فضله وكان مجاب الدعوة. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم يرفع الله دعوته على الغمام. وشهدنا من هذا الحديث الإمام العادل، فمثل هذا الإنسان العادل فيما والله ولاه الله سبحانه وتعالى دعوته مجابة. ويا أيها الناس، إن التخلي عن العدل هلك كما تقدم. وفي الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير عشرة ما هو مئة، ما هو مليون، ما هو بلد كامل، عشرة فقط. إلا ويأتي يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، أو بقه جوره أو فكه عدله. أخرجه الدارمي وهو حديث صحيح، وبوب عليه الشيخ رحمة الله عليه في جامعه الصحيح باب هلكت من تخلى عن العدل أو نحو ذلك. وهذه فعلا هلكة، هذا أمر يجب أن يدرس وأن يتفقه فيه الخاص والعام، خروجا من أسباب الهلكة في المجتمع. مجتمع يقيم العدل مجتمع متماسك، مجتمع يعظم الله ودينه ويكرمه الله عز وجل ويدافع عنه، أما التخلي عن العدل إيباق هلكة. ومن مكارم العدل أنه طريق الجنة. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق. ذو سلطان مقسط أي عادل وموفق، ولا شك أن من لازم العدل أن الله معه، وسيرى من الله عز وجل توفيقا في أقواله وأفعاله ونصحه وتسديدا وعونا من الله عز وجل. ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. ونظيره ما ثبت عند أبي داود عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، قضاة ثلاثة أي ثلاثة أصناف: قاضيان في النار وقاض في الجنة. وإنما هذا يدل على أنه فريق في الجنة وفريق في السعير. وانظر أهل الجنة واختر لنفسك الطريق، وانظر أهل النار واستعذ بالله. قاضيان في الجنة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. أما القاضي الذي في الجنة فرجل عرف الحق، علم الحق وقضى به عرف الحق، قضى به على نفسه على القريب. قاضي سواء كان قاضيا في محكمة أو كان قاضيا فيما استرعاه الله أو فتوى، فإن القاضي لفظه أعم من أن يكون في شيء مخصوص. وأما القاضيان الذين في النار فرجل قضى بغير علم، تسلق إلى ذلك وقضى بغير حجة وبغير علم، يوقع الناس في الربكات والخصام والفتن، وما ظنك بأمر يقوم على جهل. أعمى يقود بصيرا لا أبى لأبيكم قد ظل من كانت العميان تهديه. وقاض عرف الحق وجار، يجور بسبب رشوة، يجور بسبب كذلك قرابة، يجور بسبب حزبية، يجور بسبب عصبية، فإذا جار أن الحكم خالفه وتجرد أو جانب الحق، جانب الهدى، جانب العدل، عرض نفسه لعذاب الله للحكم الحكم. ولهذا حرم الله عز وجل وسائل وذرائع الجور والبعد عن الحق، فحرم الرشوة، حرم الرشوة ولعن الراشي والمرتشي: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تدلوا بها للحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه الآية من أدلة الرشوة في القرآن، لأنها وسيلة إلى أخذ ما ليس لك، فهي قصد إحقاق باطل أو إبطال حق لتأكلوا فريقا من أموالنا بالإثم وأنتم تعلمون. وفي الصحيح حديث ثابت: لعن الله الراشي والمرتشي. ما السبب؟ لأن هذا الأمر هو من أسباب إبعاد الشخص عن العدل، إبعاد الحاكم والمحكوم عليه، فهو نشر للظلم، نشر للجور، نشر للعداوة بين الناس، نشر لنزع الثقة من المجتمع، نشر لسبب عدم محبة ذلك القاضي، فربما سبب عليه بغضا فيما بينه وبين المجتمع حتى لا يصير مترابطا، غير ذلك من الفساد المترتب على الرشوة، على الرشوة لمؤداها، أداها الفاسد المفسد حتى تنتزع من الناس العدل والثقة ويحصل التظالم. لهذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وحرم الله العصبية، العصبية، وجعل المؤمنين أمة واحدة، وأمرهم بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله، متعاونين على ذلك، متعاخين على ذلك، معتصمين بذلك، مترابطين.

في كتابه, أبانه في كتابه وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ما عدلوا, ذمهم الله, أمرهم بالعصمة, تفرقوا وتشتتوا. وانظروا, إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء, إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم ما كانوا يفعلون. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه, هذا هو العادل, هذا دين الله. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ونزل من الحق فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنهم يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فكانت هذه السبل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كل دعوة الجاهلية تحت قدمي هذا. يعني ماذا؟ أنها فرقت من قبلنا, مزقتهم, يقتتلون على أتفه الأسباب وتقطع طرقهم وتساء أخلاقهم وتمزق عناصرهم وتتشتت جموعهم ويعرج الإنسان إلى عصبيته وقبليته ومجتمعه دون مبالاة بما هو أعظم من ذلك. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا, مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. من الذي الآن فكك مثل هذا المجتمع؟ حزبية, العصبية, البعد عن العدل, البعد عن العدل. كان النبي صلى الله عليه وسلم معه من الصحابة في تبوك معهم بعض المنافقين, حصل من بعض شباب الصحابة رضوان الله عليهم انكسع أنصاري أو مهاجري أنصارية أو نعم أنصارية, فقال المهاجرون يا للمهاجرين, قال الأنصار يا للأنصار. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم, غضب, قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها دعوها فإنها منتنة. فأبان لهم نتن العصبية التي تبعد عن العدل والأخوة الإيمانية والأفق الواسع بين المجتمع المسلم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف رضوان الله عليهم. هذا هو الذي أراد الله سبحانه وتعالى من عباده, العدل حتى في الصلح. إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما, فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله, فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. ما يكون المظلوم مظلوما يقال لخله, يعني ماذا؟ لا, اصلح بالعدل بما يسبب ويقارب الخير بين الناس بالحق, بالحق أراد الله ذلك. اصلحوا بينهما بالعدل حتى تطيب النفوس, نفس هذا ونفس هذا. أما الجبروت, الصلح ما هو بجبروت وبعصبية ومكاثرة, إن لم يكن كذا ولم يصالح حصل وحصل ولم هذا ما هو باب حلول ولا من باب العدل الذي أراده الله من عباده أبدا, إنما كما شرع الله عز وجل. الصلح أو العدل حتى أن الذي لا يستطيع أن يقيم العدل ينبغي أن لا يعدد, لا يعدد. والتعدد في الزوجات أمر مشروع, تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة, لا ينكر هذا كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, أدلة كثيرة. ولكن إذا كان سيؤدب الإنسان أنه ضعيف الشخصية وأنه لا يعدل, وربما جار في ذلك الشأن وتحمل ذنوبا, والله السلام له أن لا يعدد. أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع إن خفتم ألا تعدلوا واحدة. إذا كنت ما عندك قدرة على العدل وما تتجرد للعدل, تميل من أجل الجمال أو من كذا وتترك المسكين بغير عدل ولا إنصاف ولا عشرة صحيحة, شك معروف وتصريح بإحسان.

0: فإن والله الواجب عليك أنك تلازم العدل ولو وتبقى على العدل. ذلك أدنى ألا تعولوا. أهل العلم في هذه الآية ما قال لك اكثر عيالكم، لا، إن هذا في السنة، فإن كما قال مكاثر بكم الأمم محثوث عليهم رغب فيه، ولكن العول هنا الجور. ذلك أدنى ألا تجوروا. فإذا حصل أنك تخشى أن تجور الجور، ابقى مع العدل خير لك. العدل في الحكم، حكم منك على نفسك على غيرك، قاضي محكوم محكمة عدل قاضي، الحكم عام. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. بالعدل، وهذا ليس خاصا بفرد، هذا خطاب لسائر من وجه إليه من المكلفين: يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. إي والله نعم ما يعظنا به، وموعظة عظيمة وبليغة. إن الله كان سميعا بصيرا، أي سميع لأقوالكم بصير بأفعالكم، لا يخفى عليه شيء، حتى وإن حاولت تغطي وتتظاهر بالعدل وعندك في خباياك وفي باطنك عدم ذلك لعصبية لقبلية لعنصرية للآخرة، إن الله كان سميعا بصيرا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إلى أين تذهب؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فيا عباد الله، الله الله أن نلقى الله عادلين، لا نلقى ظالمين، لا نلقى ربنا جائرين، لا نلقى الله عز وجل مشركين. إن المشركون هم الذين ساووا بالله غيره. قال الله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يساوون به غيره، أين الإنصاف؟ أين العدل يا أخي؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. فأنى تسحرون، أعظم جور في جناب رب العالمين هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا ثبت من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأخبر عن محاضرة نبي الله يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل: أوحى الله إليه أن يبلغ الناس كلاما وأتأخر وأبطأ. أتاه عيسى بن مريم قال: إن الله أمرك أن تبلغ هذه الكلمات، فإما أن تبلغهن أو أبلغهن، أنا عجل. قال: إني أخشى أن يخسف بي أو الحديث، أي إن لم أبلغها. ثم أمر بني إسرائيل فاجتمعوا في بيت المقدس حتى جلسوا على الشرف، على شرفات المسجد، ومعناه أنهم امتلأ بهم المسجد حتى جلسوا على حافه. قال: فقال إن الله أوحى إلي أن أمركم بخمس، وذكر منها إحداها أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، أولاها أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، فإن مثلا من أشرك بالله شيئا كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، ثم قال: هذا مالي وهذا داري، اعمل في مالي وأدي إلى داري. أي نحن عبيد الله وفي أرض الله وملك الله، يحق لنا أن نصرف أنفسنا وحياتنا ونسكنا شيء من عبادة لغير الله؟ هذا عجلون، هذا جور ظلم، ما هو عدل. قال: اشترى عبدا من خالص مالي بذهب أو ورق، ما قال هذا داري وهذا مالي، اعمل في مالي يؤدي إلى داري. فذهب يعمل في مال الله أو في ماله ويؤدي إلى دار غيره، أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وهذا شيء عجيب، مثلا عظيم. من الذي يرضى؟ تشتري لك عبد وتقول له هذا مزرعتي وهذا داري وبلادي، اعمل واعمله يداري ويذهب يشتغل في مالك ويؤدي إلى غيرك، عق هذا ولا ظالم ولا ما هو ظالم؟ انظروا هذا المثل العظيم. فهذا المشرك الذي يقول يا ابن علوان يا كذا، يدعو غير الله، يستعيذ بغير الله، ينذر لغير الله، يذبح لغير الله، يطلب المدد والعون غير الله، والمدد الذي يتصرف في الكون وما إلى، يا أخي هذا المتق الله، هذا معادلة للخالق بالمخلوق، بالمخلوق الضعيف، هذا هو أعظم الجور. هذا: وإني أتواصى مع إخواني السامعين بعدما سمعنا وتذاكرنا بمزيد من تقوى الله سبحانه وتعالى، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، شاكرا لكم حضوركم، شاكرا لكم إنصاتكم، شاكرا لإخوان المقدمين والشعراء حفاوتهم ومحبتهم وسائر السامعين، داعي لكم بالتوفيق. أسأل الله جل وعلا أن يزيد هذا الخير خيرا، وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجزي أهل هذه القرية وسائر بلاد حضرموت وسائر البلاد اليمنية كل خير، يدفع عنا الفتن. نسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يقبل بقلوب العباد لطاعته وأن يجنبهم معصيته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله. تلك

وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر.

الله الملك. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت

الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، ولما تبين له قال

قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل

الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى

ينفقون أمواله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.

إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.

بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس

عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه

الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله

تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات

رجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل

يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة.

أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم

أبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق

ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيك.
2: حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع بشير شداد. أخونا بشير عرضنا له بعض الأسئلة في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له سؤال واحد يقول فيه: ما هو الحكم في شخص كان لا يصوم رمضان ثم تاب وعاد إلى الله وبدأ يصوم؟ ما حكم الأشهر التي أفطرها؟ جزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالحكم في ذلك أن عليه أن يقضي ما ترك عند جمهور أهل العلم مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان يصلي. أما إذا كان لا يصلي فتارك الصلاة كافر، وليس عليه إلا التوبة، ليس عليه قضاء لصوم ولا صلاة، بل عليه التوبة إلى الله عز وجل ثم يستقبل الأمر استقبالا. أما إذا كان يصلي ولكنه تساهل في الصيام فإنه يقضي، فإنه مسلم عاصي، فعليه التوبة والقضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، يجمع ويعطى بعض الفقراء عن جميع الأيام التي أفطرها، وعليه التوبة إلى الله التوبة الصادقة بالندم على ما مضى من فعله القبيح والعدل الصادق لا يعود في ذلك. الله المستعان. نعم.
2: الله المستعان، جزاكم الله خيرا. المستمع عين سين قاف بعث بقضية يقول فيها: لقد تقدم رجل لخطبة فتاة فوافق أهلها والمخطوبة أيضا، وتم عقد النكاح بالمحكمة، وسيكون الزواج بعد فترة من الوقت، وسرعان ما جرى مشاكل من قبل الزوج فطلقها دون أن يصل إليها، وقد علمنا بأنه ليس لها عدة ما دام لم يصل إليها، غير أنه قد كان دفع مبلغا من المال، والمبلغ قد أخذ منه ذهب ومصاريف وغير ذلك. هل يرد له المبلغ كله أم لا، أو يرد نصف المبلغ؟ وجهونا حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا.
3: إذا كان المذكور لم يدخل بها ولم يخلو بها خلوة كاملة حيث أغلق عليهم الباب، فإنه يرد عليه نصف المهر، لقول الله جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضت لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من عفى منهم فلا بأس، إن عفت سقط حقها، وإن عفا هو سقط حقه، وإلا فعليها أن ترد النصف مما وصل إليها منه من ذهب وغيره، وليس عليها عدة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. من الزعفرانية في العراق بغداد. المستمع محمود الطلباني بعث يسأل في هذه الحلقة ويقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس الرجل الثوب المزعفر، فما هو الثوب المزعفر؟
3: المزعفر هو المصبوغ بالزعفران، والزعفران معروف، فلا يجوز للرجل أن يلبسه، وإنما هو من لبس النساء. ونهى المحرم أيضا أن يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورص. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا محمود ويقول: ما صحة هذا الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد.
3: لا أعلم حالها الآن، مشهور، لكن لا أعلم حال سنده، يراجع إن شاء الله ويكون في جواب عنه في حلقة أخرى إن شاء الله.
2: إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. الأخت المستمعة فاء عين ميم قاف من أبها سرات عبيدة بعثت بثلاثة أسئلة، تقول في أحدها: أنا أعلم أن مس القرآن والمسلم غير طاهر غير جائز، فماذا يعمل إذا وجد ورقة من القرآن ملقاة على الأرض، أو رأى القرآن مع الأطفال وهم يعبثون به، هل له أن يتصرف والحال ما ذكر ويمسك المصحف؟
3: نعم، للضرورة، لأجل العناية بتعظيمه وتخليصه من ممن يهينه من الأطفال أو إلقائه في الأرض، فالواجب على من رأى ذلك وإن كان على غير طهارة أن يأخذه ويرفعه في محل اللائق به، ولا يدعه مع الصبح الذين يعبثون به. وإذا وجد ورقة في الأرض فيها قرآن رفعها وصانها أو مزقها تمزيقا لا يبقى معه شيء من ذكر الله، أو دفنها في أرض طيبة. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: عندما أحقق النجاح في أي مرحلة أقول والله لأصوم 3 أيام، إلا أني لم أفعل ذلك، فهل علي ذنب؟
3: ينبغي عدم الاكثار من الايمان، الله قال: واحفظوا ايمانكم، فلا ينبغي الاكثار من الايمان لانها عرضه لاهمالها وعدم تنفيذ ما دلت عليه ما تضمنته وعدم الكفاره. فينبغي المؤمن والمؤمنه التحرز من ذلك والحذر من الاكثار من الايمان، لان الله جل وعلا يقول: واحفظوا ايمانكم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله ولا ينظرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيمة زاني، يعني شيبة زاني، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، يعني يكثر من الأيمان. فينبغي الحذر من هذه الأيمان، ومتى وقع شيء من ذلك فعليك إما الصوم وإما الكفارة، إما أن تصومي ما قلت وهذا أفضل، وإما أن تكفر كفارة من عن يمينك. وعليك أن تحسب الأيمان وتعديها ثم تكفر عن كل يمين كفارة.

0: ولكن يؤخركم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط من تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فأوضح سبحانه تفصيل كفارة، وأوضح أيضا ما ينبغي المؤمن حفظ اليمين، وأنه بين هذه الأمور ليشكره العباد ويحمدوه ويثني عليه ويثني عليه، لأنه بين لهم الأحكام التي تهمهم في أيمانهم وحثهم على ما شرع لهم فيها، فليشكره سبحانه على بيانه وإيضاحه وما تفضل به من الأحكام التي جعلها كفرة للأيمان. فيطعم 10 مساكين يعني من قوت البلد، كل واحد يعطى نصف صاع من قوت البلد أو يعشى أو يغدى، وإذا جعل مع نصف صاع من التمر والرز أو نحو ذلك شيء من الإدام هذا حسن، أو يكسوه كسوة تجئه الصلاة مثل قميص أو إزار ورداء، أو يعتق رقبة مؤمنة من ذكر وأنثى. فإن لم يستطع هذه الأمور الثلاثة كلها صام 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعة. أما من قدر فإنه يخرج واحدة من هذه الثلاث، إما إطعام وإما كسوة وإما عتق. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا آخر سؤال في هذه الحلقة، تقول: هل صبغة الشعر والحمرة التي توضع على الشفاه هل هي حلال أم حرام؟
0: صبغ الشعر مستحب، فكان شيبا يصبغ لكن بغير السواد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. يصبغ بالحمرة أو بالصفرة أو بالحنة مع كتم، يعني مخلوط سواد مع حمرة، حتى يكون الصبغ بين السواد وبين الحمرة. أما السواد الخالص فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء. وأما الحمرة على الشفة فلا نعلم فيها شيئا، مثل الديرم، تحمل شفتها بالديرم أو ببودرة أو بشيء آخر من باب الجمال بين النساء أو عند الزوج مع التستر عن الأجنبي والحجاب، هذا لا بأس به. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة يقول فيها: هل الأولى أن أحجج والدي أم أفتح مدرسة لمكافحة الأمية؟ جزاكم الله خيرا. وصاحب هذا السؤال مقيم في المنطقة الشمالية وهو بلال رباح.
0: إذا كان والدك عاجزا عن الحج لكبر سنه أو لمرض لا يرجى بره، تحج عنه، هذا من بره وفضله عظيم. أو أراد منك أن تحججه لأن يستطيع الحج ولكن ما عنده مال، أراد منك أن تحججه فأنت أيضا ينبغي لك أن تحججه، هذا من بره. يتأكد عليك أن تجيب دعوته إذا كنت قادرة وتحتسب في ذلك. أما توضيح ذلك على فتح مدرسة القرآن هذا محل نظر، ولعلك تستطيع هذا وهذا، تقوم بواجب، تقوم بما شرع الله من بره بالحج عنه وبتحجيجه بنفسه إن كان يستطيع، مع فتح مدرسة إذا تيسر ذلك في المسجد أو في بناء خاص. والأقرب عندي في مثل هذا أنك تبدأ بأبيك إذا كان عاجزا أو قادرا يطلب منك أن تلبي رغبته، لأن حجه بر عظيم به، ولأن له في ذلك مصلحة عظيمة وفائدة كبيرة. فإذا قدمته ثم بعد ذلك تسعى في الدار التي تريدها جمعته بها خيرا إن شاء الله.
1: جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل للمسلم أن يأكل من النخيل المهمل الساقط ثمره على الأرض؟
0: نعم، له أن يأكل ما سقط على الأرض إذا كان مهملا، أما إذا كان محفوظا في بستان مصون فليس له يأخذ شيء إلا بإذن ربه. أما إذا كان متروكا لم يصن، فإذا مر به وأكل منه فلا بأس. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. آخر سؤال له يقول: غبت عن زوجتي 8 أشهر، فما الحكم؟
0: لا حرج في ذلك إن شاء الله.
1: الحمد لله،
0: عليك

0: تجتهد في العودة إليها أو حملها معك إذا أمكن، إذا كان سفرك إلى بلاد سليمة ليس فيها خطر، وإذا أمكنك أن تجتهد في سرعة الرجوع فلا تظهر، وإذا كانت سامحة فلا بأس أيضا. المقصود أن سفرك في طلب الرزق أو طلب العلم 8 أشهر أو أقل أو أكثر حسب الحاجة لا حرج فيه، لكن كلما قل فهو أولى وأحوط حرصا على سلامة دينك ودينها وعفتك وعفتها. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة بعض الشيء وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة، وباعثها رمز إلى اسمه بالحروف حا حاميم. يقول في رسالته: أنا متزوج منذ 5 أعوام، ومشكلتي أنني لم أكن أصلي، وكانت حياتي ضلال في ضلال، وخلال هذه السنوات حصل بيني وبين زوجتي خلافات كثيرة، وفي يوم أتى الخلاف إلى أن كتبت لها ورقة وفيها أني طلقتها 3 طلقات وأنا في كامل قواي العقلية، واستشهدت بشاهدين، وقبل انتهاء العدة راجعتها، وبعد ذلك حصل بيننا خلافات عدة، وكانت كلمة الطلاق في فمي دائما، وكانت أغلبها عندما أكون عصبيا ثم أهدأ وأراجعها، ولكن الآن والحمد لله فقد هداني الله والتزمت بديني وندمت وتبت إلى الله وتركت أيام الضلالة. لكن يا سماحة الشيخ، الذي يحيرني هو قضية الطلاق الذي ذكرت، أرجو أن تبينوا لي الأمر، ولا سيما أني كتبتها في الورقة والطلاق المتكرر عندما كنت عصبيا، جزاكم الله خيرا.
0: نرى أن تتصل المحكمة وتسألها، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله. وإذا كنت في المملكة لا مانع أن تتصل بي شخصيا حتى أنظر في الأمر إن شاء الله. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. المستمع محمود القطروتي من الجماهيرية الليبية يقول: أسمع كثيرا من الناس في دعائهم يقولون: اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، فما هو المقصود من قهر الرجال؟
0: هذا دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو بهذا صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذك من غلبة الدين وقهر الرجال. ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا من دعواته العظيمة أثرها مسلم وغيره. غلبة الدين معروف، يعني ثقل الدين وعجز عن تسديده، وغلبة الرجال أن يغلبوه، أن يقهروه حتى يقتلوه أو يأخذوا ماله أو يهينوه ويضربوه إلى غير ذلك. فهو يستعيذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال. فالدين إذا عجز عنه يسأل فكره كثيرا ويهمه كثيرا، وربما أتعبه أهله أيضا، أهل الدين، بالمطالبات والخصومات، وهم لا يعرفون عجزه وحقيقة أمره. وقهر الرجال لا شك أنها مصيبة عظمى، سواء قهروه على قتله أو قهروه على أخذ ماله أو بعض ماله أو قهروه على ضربه أو قهروه على غير ذلك مما يضره، فكله شر وكله بلاء عظيم ومصيبة عظيمة، فلهذا شرع الله الاستعادة من ذلك. نعم.
1: يسأل أخونا في قضية القبور التي فتن بها كثير من الناس، يقول: يوجد لدينا في القطر عادة، ذلك أنهم يصلون إلى قبر ويزورونه ويتبركون به ويقولون إنه من قبور الصحابة، نرجو أن توجهون الناس جزاكم الله خيرا.
0: القبور فتن بها كثير من الناس فيما مضى وفي هذه الأمة، وكانت اليهود النصارى فتنت بذلك، وعبدوا القبور واتخذوها أوثانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته 2 من نسائه في الحبشة أنهما رأتا كنيسة في الحبشة وما فيها من الصور، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، فجعلهم بهذا العمل شرار الخلق لأنهم يعظمونهم بالتصوير والبناء ويسألونهم قضاء الحاجات وتزيين الكروب ويتبركون بتراب قبورهم إلى غير هذا من أعمالهم القبيحة، ولهذا استحقوا اللعنة على ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث جندب فيما رواه مسلم في الصحيح: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال في حديث مسعود: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور مساجد. فالواجب الحذر من هذه الخصلة الذميمة التي سار عليها اليهود والنصارى، وهي تعظيم القبور بالبناء عليها واتخاذ المساجد عليها والقباب والتبرك بها والدعاء أهلها والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم وطلبهم المدد، وهذا بلاء عظيم، بعضه بدعة وبعضه شرك. فاتخاذ المساجد على القبور بدعة، اتخاذ القباب وتجسيسها كل ذلك من البدع ومن أسباب الشرك ووسائله. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، لأن التجسيس والبناء عليه وسيلة للشرك والتعظيم. وهكذا اتخاذ القبة فوقه والمسجد فوقه كل هذا من أسباب الشرك، وهكذا القراءة عنده والصلاة عنده من البدع. أما سؤال المدد وطلبه الغوث هذا الشرك الأكبر، هذه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فالواجب على الأمة الحذر من ذلك، والواجب على العلماء بيان ذلك للأمة وتحذرهم من هذا الشرك وهذه البدع لعلهم يسلمون منها. وهكذا كل من لديه علم يبثه في الناس ويعلمه الناس. يقول الله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والرسول عليه السلام يقول: بلغوا عني ولو آية. ويقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه لا من هو أفقه منه. وكان إذا خطب عليه الصلاة والسلام يقول للناس: فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذه البلية انتشرت في العالم في بلاد الإسلامية وغيرها، وهي التعلق على القبور والبناء عليها والتمسح بها وسؤالها الحاجات وتفريج الكروب والمدد، وهذا بلاء عظيم وشر كبير يجب الحذر منه. والبدعة دائما تكون وسيلة للشرك، فأسباب هذا الشرك تعظيم القبور بالبناء عليها واتخاذ المساجد عليها والصلاة عندها والقراءة عندها. فما وجد هذه البدع جرت الناس إلى الشرك والخلو في القبور وعبادتها من دون الله بالدعاء والاستغاثة والذبح لها والنذير لها وطالبها المدد، وهذا هو الشرك الأكبر. فيجب الحذر من ذلك والتوبة إلى الله من ذلك، ويجب هدم البناء الذي على القبور من مساجد وغيرها، وأن تكون القبور بارزة ليس عليها بناء كما كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع، وهكذا في بلاد البلاد الإسلامية السليمة من هذه الفتنة. وعلى العلماء وعلى الأمراء وأمراء المسلمين أن يعالجوا هذه الأوضاع وأن يزيلوها من بينهم وأن يحذروا الناس منها، وأن تكون القبور بارزة ليس عليها بناء لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك. رزق الله الجميع الهداية والبصيرة.
1: اللهم آمين، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية القاهرة المستمع ميم عين بعث بقضية يقول فيها: أنا رجل عندي 10 أولاد كلهم أوفياء لي ولربهم إلا واحد منهم، فهو يتطاول علي بالسب والشتم وعلى إخوانه أيضا حتى استعمل معهم الآلات الحادة. يود أولادي ألا يشترك معهم في أي ميراث للأسباب المذكورة بالرغم من ثرائه الفاحش الذي يزيد عن أبيه مئات المرات، هل لي أن أمنعه نهائيا من الميراث في الأشياء التي سيشترك فيها مع إخوانه، وأوصي له مقابل ذلك بمبالغ نقدية تعادل نصيبه تقريبا حتى يتقوا شره، جزاكم الله خيرا.
0: ليس لك أن توصيه وليس لك أن تحرمه، بل عليك أن تجتهد في إصلاحه وهدايته، وأن تستعين بالله على ذلك، وأن تدعو له بظهر الغيب بينك وبين الله أن يهديه الله وأن يرده للصواب، وأن تستعين بإخوانك أيضا وقراباتك الطيبين على دعوته إلى الله والأخذ على يديه حتى يستقيم على البر والصلة للرحم، وحتى يدع ما هو عليه من الباطل. فإن لم يفعل فهجره هجرا وابعده عنك، وإذا مت فالله يتولى الأمر، وعلى المحاكم أن تنظر في الأمر. أما أنت لا توصيه بشيء ولا توصي بحرمانه، قد يهديه الله قد يرجع إلى الصواب، والمحكمة تنظر في الأمر. فإن كان كافرا إذا مت لم يرث منك وأنت مسلم، وإن كانت معصيته لم تلحقه بالكفر رضي حقه والإثم عليه. أما أنت فلا تعمل، لا تهدي له ولا توصي له، ولكن تنصحه وتجتهد في طلب الهداية له من الله عز وجل، وتستعين أيضا بإخوانك الطيبين على نصيحته وتوجيهه الخير، لعل الله يهديه بأسبابك وأنت حي.
1: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول: السائلة التي لقبت نفسها بالصابرة صبر أيوب من الضفة الغربية قضاء الخليل، تقول: منذ أن كان عمري 12 عاما وأنا أصوم وأصلي الفروض الواجبة علي، وبعد 25 سنة وقعت في المرض، والآن أشعركم أنني أتألم كثيرا من الماء وأقوم بالتيمم، وحينما يأتي إلي المرض أنقطع عن الصلاة، وجهوني تجاه هذه القضية جزاكم الله خيرا.
0: شفاك الله وعافاك، نسأل الله لك الشفاء والعافية من كل سوء، وأن يصلح قلبك ودينك، وأن يعيدنا وإياك من كل سوء وسائر المسلمين. وإذا كنت يضرك الماء فلا مانع من التيمم، والله يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، والذي يضره الماء حكم من لم يجد الماء يتيمم، والحمد لله نغذي بالتراب بيديه ويمسح وجهه وكفيه بذلك ويكتفي بهذا عن الماء. أما الصلاة فعليك أن تصلي على حسب طاقتك، إن استطعت قائمة صليت قائمة، وإن استطعت قاعدة صليت قاعدة بدلا من القيام إذا عجزت عن القيام. فإن لم تستطيع القيام ولا القعود فعليك أن تصلي على الجنب، والأفضل على الجنب الأيمن إذا تيسر ذلك. فإن عجزت فصلي مستقيعة ورجلاك إلى القبلة، ولا يجوز ترك الصلاة أبدا، بل عليك أن تصلي على إحدى هذه الصفات حسب الطاقة ما دام العقل موجودة. إن قعدت قائمة صليت قائمة، وإن عجزت عن القيام صليت قاعدة، وإن عجزت عن القعود صليت على جنب، وإن عجزت صليت مستقية. هكذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض المرضى، قال له صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. هكذا رواه البخاري في الصحيح بدون ذكر الاستلقاء، وزاد النسائي بإسناد جيد ذكر الاستلقاء على الظهر. فالحاصل أن هذا هو الواجب على كل مريض، أن يصلي على حسب طاقته ما دام العقل موجودا. أما إذا زال العقل سقط التكليف كالمجانين وأشباحهم. نسأل الله لك الشفاء والعافية، وأن يمن عليك بالصحة التي تعينك على طاعة الله كما شرع سبحانه وتعالى. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. يا أختنا الصابرة صبر أيوب من الضفة الغربية قضاء الخليل، سنعود إلى رسالتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نسأل الله العافية.
1: اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم أيها الإخوة المستمعون شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

0: في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات

فقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية